0: لليوم الثلاثة 13 أكتوبر بذكر بطقس سيدني رح يكون الجو بارد والحرارة بتتراوح بين 14 و21 درجة، بملبورن بين 9 و15 درجة، كمان في احتمال لتساقط الأمطار ببعض المناطق، وكمان عنا هون ببيروت الجو غايم يعني بالإجمال والحرارة بين 23 و26 درجة. خليكن معنا، أول استراحة بناخدها وبنرجع لعندكم.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: ونتغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

0: بهالفترة من السنة كتير عائلات بلبنان بتكون ناطرة موسم الزيتون، بتعرفوا يعني قديم هم هالموسم للبنان ولأهالي لبنان، وفي ناس حتى لو ساكنة بعيدة عن ضيعتها ترجع بهالأيام لتساعد بتقطيف الزيتون وبكل يعني مستلزمات الزيتون، من تقطيفه ليعصره لكل هول الستابس يعني. بس بالجنوب الوصول للأرض بعده يعني هيك فيه تردد أكيد وفيه خطر. الأحد لأنه قتل عسكري متقاعد بقضاء بنت جبال بعد ما راح على أرضه. الجيش اللبناني قال أنه تعرض لاستهداف مباشر من دبابة إسرائيلية، وبحادثة تانية كمان توفى رجل بانفجار ذخيرة من مخلفات القصف. وهون المشكلة بتطال مصدر رزق الناس كمان، الأرض بدها شغل والموسم له وقته، منه كل الوقت معنى يعني في موسم بس للزيتون خصوصي. ما فينا نعتبر انه هو مكان امن بس لانه ما عم ينقصف بهاللحظة، لانه ما حدا بيعرف صوب فوق اي متى بيصير في خطر زيادة عن اللزوم. الجيش بيذكر بارشاداته انه الاجسام المشبوهة والذخائر اللي ما انفجرت ممكن تكون باشكال مختلفة، وغياب اشارات التحذير ما بيعني انه الارض خالية من خطر. لهيك يعني كمان بيوصوا بحدا يلمس أي جسم غريب أو يحاول يحركه، الإبلاغ بيكون ضروري ولأقرب مركز عسكري. ولكل اللي عندهم أهل بالجنوب فهيدا الموضوع أكيد بيكون وصلهم ويوصل هالتذكير لقلهم، خصوصا بهالأيام اللي فيها شغل بالأراضي. ويمكن الواحد يقول ما عليه هلأ ما عم بيصير شي خلينا أطلع، بس هاي مخاطرة كبيرة. الله يحمي الجميع، وبكمل معكم بالمشوار هون راديو 2ME. استراحة.
1: انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايكل جونسون تحفظاته بشأن البث المباشر المحتمل لإعدام منفذ هجوم استهدف جنود أمريكيين، وحذر من استغلال الفيديو في تجنيد إرهابيين. لمزيد من التفاصيل أونا بكرة صباحا ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. Exclusive.

0: معكم من جديد مستمعينا، العودة لكم وأطيب التحيات بوجه لكم إياها وين ما كنتوا. لما نحكي عن التصعيد بالمنطقة بالعادة منركز على المطارات والنفط والموانئ، بس بالموقف الإيراني الأخير نذكر نوع تاني من الأهداف وهو الكابلات ومراكز البيانات. محسن رضائي رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعتبر أنه الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب منه كافي، وبحسب AP قال أنه بعض الشروط انقبلت بس في نقاط بعدها بحاجة لتوضيح، وكمان هدد باستهداف كابلات ومراكز بيانات ومنشآت مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالمنطقة إذا رجع القتال بقوة. هيدا تهديد، مش خبر عن تنفيذ هجمات على المواقع بس، يعني هيدا خبر مهم لأنه كتير من شغلنا اليوم صار بيعتمد على خدمات رقمية، من التواصل مع الأهل لمعاملات الشركات والدفع عبر الإنترنت وكله. فهيدا بيوضح قدي توسع المواجهة ممكن يطال تفاصيل من حياتنا اليومية بالعادة ما بنربطها بالحرب. فمنشوف مركز بيانات ومنفكر فيه كمبنى تقني بس وراه في خدمات بيستعملها كتير ناس وشركات وببلدان مختلفة. المهم بالمرحلة الجاية يكون في تقدم فعلي يخفف التصعيد، لأنه كلفة استمرار هالأزمة عم توصل لأكتر من قطاع. نترك هون شوي هالموضوع ومنكمل معكم بالموسيقى بعد الاستراحة. Listen live in HD pure digital. Get the app now free. 2me.com.au. تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل، حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
1: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
3: Neon is innocent.

0: معكم بهالأثناء منكون وصلنا لنشرة أخبار الساعة 12 على 2 أم أستراليا. رح أترككم مع الزملاء وبتابعوا برفقتهم الأخبار المحلية والدولية. خليكم منرجع من بعدها لنكمل بساعة جديدة مشوارنا لليوم الثلاثة 13 أكتوبر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
5: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: The biggest hits.
8: Hey, hey. عبر راديو 2ME Australia.
9: يا دلعك يلي مدلعك.
8: هشام الحج.
7: From the biggest singers.
10: على إذاعة 2ME.
11: صدقني نسيت.
10: عبير نعمل.
11: موجود بالغني.
7: Only on 2ME.
12: Seven on the hour, every hour.
13: First.
12: 2ME Australia News.
14: ABC News.
15: Tonight, Connor, with the top stories. The nation's peak body for emergency doctors has warned that lengthy waits in EDs are becoming more common, largely due to the ageing population. The new report from the Australasian College for Emergency Medicine says governments are failing at all levels to deal with what's expected to be a massive increase in elderly patients over the coming decades. The advocacy group wants state and federal governments to address areas including funding and integration between hospitals and aged care. A Democratic politician in the US is vowing she won't be silenced after Trump administration federal immigration agents searched her home just weeks out from her re-election bid in the midterm elections. Ilhan Omar insists she's being targeted as one of the Republican Party's political enemies. She was born in Somalia and is an immigrant to the US after fleeing the country's civil war. She's previously dismissed allegations of immigration fraud as absurd lies. And federal Labor frontbencher Murray Watts described a proposed live streaming of a US execution as absolutely disgusting. But he stopped short of committing to legislative change, to prevent Australians from watching it. US Defence Secretary Pete Hegseth says the execution of mass shooter Nedal Hassan by a firing squad in December will be available for the public to watch. Australia's online regulator, eSafety, says its powers are limited and it can't stop the broadcast going on the internet. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. أيد بيان مشترك وقعت عليه 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا، أيد اتهام لندن لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية. وأضاف البيان أن أي محاولة إيرانية لتهديد أو إيذاء أشخاص على أراضي الدول الموقعة تعد أمرا غير مقبول. في سياق ذاته قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن المخطط المشتبه به لاستهداف القاعدة نسق على الأرجح في إيران بتوجيه من الحرس الثوري متعهدا بملاحقة الشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض مزيد من العقوبات عليها.
1: من المرجح جدا بأن تكون العمليتين المرتبطتين بقاعدتي فيرفورد ومولسورث قد تم تنسيقهما في إيران، ومن المؤكد أنه قد تم إدارتهما من قبل الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع تنفيذ هذين التهديدين على أرضنا، وسوف نقود حملة قوية ضد الشبكات الإجرامية المرتبطة بإيران وخطوط تمويلها، كما أننا سنسلط عقوبات أكبر ضد إيران والحرس الثوري.
0: من جهتها اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إيران باستخدام جماعات تعمل بالوكالة لتنفيذ أنشطة عدائية داخل الأراضي البريطانية. وقالت الوزيرة خلال جلسة للبرلمان البريطاني إن طهران تدفع أموالا لمجرمين أو تستغل متطوعين لشن هجمات تستهدف بريطانيا ومواطنيها، مع الحرص على الإبقاء على هامش من الإنكار لمسؤوليتها عن تلك الهجمات، مشددة على أن بريطانيا تدرك خطورة هذه التهديدات ولن تتسامح أو تتساهل معها. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، متوقعا أن تنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب الحوثيين في اليمن بالتصرف بشكل سيء للغاية.
2: إيران لن تحصل على السلاح النووي، ولكن الحوثيين يسيئون التصرف بشكل مريع. بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران فإن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير. لا تنسوا أن إيران ليس لديها أي قوة جوية ولا بحرية وتعاني من تضخم كبير.
0: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن المناقشات مستمرة مع عدد من الدول الأعضاء لتعزيز القدرات الدفاعية للمهمة البحرية الأوروبية أسبيدس في البحر الأحمر. وأضافت كالاس على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن المهمة تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سفن حربية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تأمين هذا العدد بما يضمن مواجهة التهديدات المتصاعدة وحماية ممرات الطاقة العالمية بصورة موثوقة ومستدامة. أعلنت السعودية عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وتدميره، وكذلك تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط. يأتي ذلك بعدما أعلن الطيران المدني السعودي عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في أعقاب الاعتداء الذي شنه الحوثيون واستهدف صالة المسافرين رقم 4 وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، وكذلك اعتداء عصر السبت الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص من جنسيات مختلفة، فضلا عن أضرار مادية يجري حصرها. أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل شخص وارتفاع عدد الإصابات إلى 24 شخصا، بعضهم في حالة حرجة في حادث الجليل، فيما أفادت الشرطة بأن الانفجار وقع قرب الحدود مع لبنان ولم تتضح أسبابه. لكن القرار 14 الإسرائيلي أشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أحد التلاميذ لمس جسما متفجرا وربما حمله في حقيبته قبل انفجاره. تزامن ذلك مع قيام مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة دينية برحلة عند أطراف بلدة نيوت مردخاي في شمال إسرائيل. أعلن حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب عن التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم 4 أحزاب عقب جولتين من المشاورات السياسية قادتهما رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. وقال الحزب في بيان إن الأغلبية الجديدة تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. وأكد البيان أن الأحزاب 4 ستقترح أسماء وزراء ووزيرات يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة أن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إبرام اتفاق أكثر من نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي. وقال ترامب إن على زيلنسكي التركيز على التوصل لاتفاق وليس الحديث عن اتفاق الديزل مع روسيا.
2: يتعين على زيلنسكي وبوتين الاجتماع لإنهاء هذه الحرب العبثية. لقد فقدوا 32,000 شخص في هذه الحرب هذا الشهر، ومن العبث ألا يجتمعا معا.

0: على الهجوم شدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على ضرورة أن تواجه روسيا ضغوطا أكبر، متهما موسكو بإطالة أمد الحرب. ختام النشرة، ألقاكم مجددا على رأس الساعة مع مزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
1: منذ البداية كان الهدف أن نقدم الاقتصاد بلغة
2: الإمارة الأولى عالمية،
3: مصر المليارات،
2: يا فرحة السوريين
1: مع أبرز صناع القرار والمحللين. قدمنا لكم قصصا وتجارب ملهمة.
4: هاي المنصة الوطنية تصبح من أكبر منصات العالم.
5: قمنا مرحلة جديدة مع الذكاء الاصطناعي.
1: اليوم تحقق الإنجاز بدعمكم، أكثر من مليار مشاهدة، حيث لكل رقم حكاية. ومعكم مستمرون في بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية.

0: العمق، إيران تعرض الوساطة على السعودية لوقف التصعيد مع الحوثيين، لماذا الآن؟
1: Archives. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: من الأخبار العودة لكم مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم لكل اللي انضموا لنا هلأ. ماريا معكم على 2ME أستراليا. تظلوا متابعين كل الأخبار، تسمعوا البرامج وتلاقوا أغانيكم المفضلة. خليكم مع إذاعة 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM. فيكم تتابعونا كمان عبر فيسبوك أو أونلاين على 2ME.com.au، ومن خلال مايسات تقدروا تسمعونا لايف. رح ناخد فاصل صغير وبعده منرجع لنكمل بتين ساعة من مشوارنا، وبعد عنا وقت طويل نقضي أنا وياكم لغاية الساعة 3 بعد الظهر. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What? The 2ME, no limits.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايكل جونسون تحفظاته بشأن البث المباشر المحتمل لإعدام منفذ هجوم استهدف جنود أمريكيين، وحذر من استغلال الفيديو في تجنيد إرهابيين. لمزيد من التفاصيل أونا بكرة صباحا ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

نذكر مجددا مستمعينا بطقس اليوم الثلاثاء بسيدني، بتتراوح درجات الحرارة بين 14 و21 درجة، بملبورن بين 9 درجات و15 كحد أقصى مع احتمال لتساقط الأمطار ببعض المناطق، وعنا هون ببيروت الحرارة بتتراوح بين 23 و26 درجة. خليكن معنا، هلأ رح نسمع أنا وياكن غنية من أغاني الزمن الجميل لكل محبي فيروز. هالدقايق لإلكن، تابعونا.

0: اليوم الثالثة وحامل تاريخ 13 أكتوبر، وهو اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث. وشعار هالسنة بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بهالموضوع هو Resilience Starts at Home، يعني الاستعداد والقدرة على مواجهة الخطر ببلشوا من البيت. والفكرة كتير قريبة منا إن كنا بلبنان أو بأستراليا. إذا وصل تحذير رسمي من حريق أو فيضان، نعرف شو لازم نعمل؟ كل أفراد العائلة بيعرفوا من وين يتابعوا التعليمات، وفي حدا منتبه لشخص كبير بالعمر أو حدا بحاجة لمساعدة كمان إنه موجود، وهل بيعرف؟ أنا بعتقد كتير منا بيأجل هالحكي لأنه ما بيحب يفكر باحتمال سيء إنه رح يصير شيء، بس الاتفاق على كم خطوة مسبقا بيريحنا إذا اضطرينا نتحرك بسرعة. وبنفس الوقت المسؤولية مش بس على العائلات، الأمم المتحدة بتشدد كمان على دور الدولة بمعايير البناء واختيار أماكن السكن ووصول التحذيرات لكل الناس، خصوصا اللي ممكن ما يفهموا لغة الرسالة أو ما عندهم وصول سهل لها. يعني المناسبة اليوم بتذكرنا أنه ضروري نسأل عن سلامة البيت وعن التعليمات بمنطقتنا ونحكي فيها مع أهلنا بكل هدوء. رح نكمل بالمشوار الحلو، بتمنى نهاركم يكون ماشي بشكل جيد، ولحد هلأ تكونوا قضيتوا وقت رايق. رح نسمع بعد البريك لنجوى كرم، تابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: I want to let everybody loves to me.
0: أجواء حلوة كتير مع شمس الأغنية اللبنانية، رح ترفقنا هلأ نجوى كرم ونسمع منها ما بسمح لك، ومن بعدها رح نكون مع ملك الرومانسية وائل كفوري وغنيته سارق لي عمري.

0: بضحكلك بتفكر اني مفتونة بعينيك.
1: رح نتوقف شوي عن الموسيقى الحلوة وبرجع لكم، بس أكيد من كفي حكي وأغاني بتقدمها لكم راديو 2AME أستراليا. بس هلأ موعدنا رح يكون مع الأخبار، خليكن على الموجة 1638 AM منتابع نشرة أخبار الساعة واحدة مع الزملاء.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2AME أستراليا.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
6: One Treasury Place, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with the top stories. US President Donald Trump says he had nothing to do with the raid on the home of US Democratic Representative Ilhan Omar, who's a prominent critic of him. The Justice Department says it executed a search warrant as part of an ongoing federal criminal investigation, but provided no further details. The Somali-American politician says the raid's an outrageous abuse of power and she won't be silenced. Mr. Trump's told reporters agents are looking into Ms. Omar very carefully, adding she's totally crooked. Australia's issued a statement alongside 30 other countries condemning Iran's attacks against them. Along with the foreign ministries of the UK, France and Canada, Australia's accused Iran of violent attacks, including the acts of lethal plotting, arson and sabotage. Last year, Australia expelled Iran's ambassador after ASIO identified Tehran as being behind at least two anti-Semitic attacks in the country. And the NT government will make the use of pepper spray for self-defence legal permanently and extend availability to 16 and 17-year-olds. Over a year-long trial, thousands of people bought canisters across the territory, with the majority in Darwin. But domestic violence experts and organisations across the Northern Territory have previously condemned the move and say it risks escalating violent incidents. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 29 دولة تؤيد اتهامات بريطانيا لإيران بالتورط في استهداف قاعدة فيرفورد الجوية، ولندن تتوعد بملاحقة المتورطين وفرض عقوبات إضافية على طهران. مع استمرار التهديد الحوثي، السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية فوق الرياض وخميس مشيط، وتمدد تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي. ترامب يشدد على ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ويؤكد أن بوتين أكثر رغبة من زيلينسكي في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. أهلا بكم. أيد بيان مشترك وقعت عليه 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا اتهام لندن لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية. وأضاف البيان أن أي محاولة إيرانية لتهديد أو إيذاء أشخاص على أراضي الدول الموقعة تعد أمرا غير مقبول. في السياق ذاته قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن المخطط المشتبه به لاستهداف القاعدة نسق على الأرجح في إيران بتوجيه من الحرس الثوري، متعهدا بملاحقة الشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض مزيد من العقوبات عليها.
1: من المرجح جدا بأن تكون العمليتين المرتبطتين بقاعدتي فيرفورد ومولسورث قد تم تنسيقهما في إيران، ومن المؤكد أنه قد تم إدارتهما من قبل الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع تنفيذ هذين التهديدين على أرضنا، وسوف نقود حملة قوية ضد الشبكات الإجرامية المرتبطة بإيران وخطوط تمويلها، كما أننا سنسلط عقوبات أكبر ضد إيران والحرس الثوري.
0: من جهتها اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية شابان محمود إيران باستخدام جماعات تعمل بالوكالة لتنفيذ أنشطة غذائية داخل الأراضي البريطانية. وقالت الوزيرة خلال جلسة للبرلمان البريطاني إن طهران تدفع أموالا لمجرمين أو تستغل متطوعين لشن هجمات تستهدف بريطانيا ومواطنيها، مع الحرص على الإبقاء على هامش من الإنكار لمسؤوليتها عن تلك الهجمات، مشددة على أن بريطانيا تدرك خطورة هذه التهديدات ولن تتسامح أو تتساهل معها. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، متوقعا أن تنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب الحوثيين في اليمن بالتصرف بشكل سيء للغاية.
2: إيران لن تحصل على السلاح النووي، ولكن الحوثيين يسيئون التصرف بشكل مريع. بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران فإن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير. لا تنسوا أن إيران ليس لديها أي قوة جوية ولا بحرية وتعاني من تضخم كبير.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني إد ميلباند التزامهما المشترك بضمان أمن الحركة العبور في مضيق هرمز وأهمية محاسبة إيران على أفعالها ومواصلة التعاون لتأمين الأصول الأمريكية في بريطانيا. كما أكد الجانبان على أهمية الشراكة الوثيقة بين البلدين لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب العمل على إنهاء الصراع الروسي الأوكراني من خلال تسوية يتم التوصل إليها عبر المفاوضات. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن المناقشات مستمرة مع عدد من الدول الأعضاء لتعزيز القدرات الدفاعية للمهمة البحرية الأوروبية أسبيدس في البحر الأحمر. وأضافت كالاس على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن المهمة تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سفن حربية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تأمين هذا العدد بما يضمن مواجهة التهديدات المتصاعدة وحماية ممرات الطاقة العالمية بصورة موثوقة ومستدامة. أعلنت السعودية عن اعتراض صاروخ فلسطيني أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وتدميره، وكذلك تدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط. يأتي ذلك بعدما أعلن الطيران المدني السعودي عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك في عقاب الاعتداء الذي شنه الحوثيون واستهدف صالة المسافرين رقم 4 وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، وكذلك اعتداء عصر السبت الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص من جنسيات مختلفة، فضلا عن أضرار مادية يجري حصرها. أفادت مصادر يمنية بأن مواجهات ضارية تشهدها منطقة وادي الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع قتال في مديرية صبر الموادم الجبلية جنوب المدينة. وشدد الحوثيون حصارهم على تعز عقب سيطرتهم على معظم مديريات المحافظة.
3: تشدد جماعة الحوثيين الخناق على مدينة تعز مركز المحافظة بعد سيطرتها على جميع المديريات المحيطة بالمدينة. ورغم الكلفة البشرية الكبيرة التي تتكبدها جماعة الحوثيين في مختلف الجبهات جراء الغارات الجوية والمواجهات الميدانية مع القوات الحكومية، فإنها تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة بهدف التقدم. ويبدو أن سيطرة جماعة الحوثيين على مديرية المسراخ ومناطق نجد قسيم ورأس النجد حققت لها تقدما مهما، ونقلت المواجهات إلى مناطق قريبة من مدينة تعز. كما أسهمت سيطرة الحوثيين على مديرية جبل حبشي التي تمتد جغرافيا إلى المدخل الجنوبي الغربي للمدينة في تمكين الجماعة من شن هجمات على امتداد خط وادي الضباب الذي يعد أحد المداخل الاستراتيجية لمدينة تعز. وتحافظ القوات الحكومية حاليا على مركز مدينة تعز الذي يضم 4 مديريات إلى جانب أجزاء واسعة من مديرية صبر الموادم التي تشهد مواجهات عنيفة بين الطرفين. ومع ذلك لا تزال المدينة محاصرة من جميع الاتجاهات من قبل الحوثيين. وفي ظل التصعيد العسكري الحوثي على تعز تواجه المدينة أزمة إنسانية متفاقمة جراء إغلاق الحوثيين جميع المنافذ المؤدية إليها. وأطلق محافظ تعز نبيل شمسان نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه إلى تحرك محليا ودولي لرفع الحصار عن المحافظة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان. وأكد شمسان أن التصعيد العسكري الحوثي تسبب في تداعيات إنسانية فاقمت معاناة السكان في ظل شح الغذاء والدواء والوقود.
0: يأتي هذا فيما قالت مصادر عسكرية يمنية إن جماعة الحوثي حققت تقدما ميدانيا في جبهات مديرية المضاربة ورأس العار في محافظة لحج. كما قصفت الجماعة بالصواريخ مواقع للقوات الحكومية في سواحل السقية ورأس العار. وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تثبيت مواقع جديدة بعد أن وصلتها تعزيزات عسكرية، فيما عزت

0: الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. وأكد البيان أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزراء ووزيرات يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي. أوقفت السلطات الباكستانية أكثر من 270 عضوا في حزب حركة إنصاف الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك منذ إعلان حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا شمال البلاد. وفي المنطقة الإدارية في بيشاور تشير تقارير إلى انتشار أمني مكثف، فيما لا تزال حواجز الأسلاك الشائكة قائمة لمنع الوصول إلى المنطقة. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة أن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إبرام اتفاق أكثر من نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي. وقال ترامب إن على زيلنسكي التركيز على التوصل لاتفاق وليس الحديث عن اتفاق الديزل مع روسيا.
1: يتعين على زيلنسكي وبوتين الاجتماع لإنهاء هذه الحرب العبثية. لقد فقدوا 32 ألف شخص في هذه الحرب هذا الشهر، ومن العبث ألا يجتمعا معا لحسم الأمر. وأعتقد حقا أن على زيلنسكي التركيز على التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن ما يحدث هو أنه يريد إبرام اتفاق، وعلينا دفع زيلنسكي للتحرك نحو ذلك.
0: على الصعيد الميداني، أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة 9 على الأقل في هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في ضاحية بالعاصمة كييف، كما أدى الهجوم إلى تدمير عدد كبير من السيارات في محيط المبنى، بينما أودت هجمات في مناطق أوكرانية أخرى بحياة ما لا يقل عن 6 أشخاص. وفي تعليقه على الهجوم، شدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي على ضرورة أن تواجه روسيا ضغوطا أكبر، متهما موسكو بإطالة أمد الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية
2: معكم من جديد بالساعة الثالثة من مشوارنا لليوم، والبداية رح تكون مع ديو رائع بين عاصي الحلاني وملحب زين. خلينا نسمع سوا صخرة استقلال.

0: وهيدي كانت الأجواء مع صابر الرباعي. وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد, منكمل معكم. وبين الأخبار يلي هيك بدنا نتوقف عندها, مأساة صارت على طريق الهجرة بين جيبوتي واليمن, طريق كتير ناس بيقطعوه على أمل يلاقوا فرصة شغل ويكفوا باتجاه الخليج. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت الأحد أنه 139 شخص ماتوا, وبين الضحايا 15 طفل و84 بعضهم مفقودين بعد ما غرقت, يعني بعد غرق مركب كان حامل 305 أشخاص. الحادث صار بليلة 8 أكتوبر وقبل ساحل, يعني مقابل هيك ساحل جيبوتي خلال الرحلة لليمن. عمليات البحث والإنقاذ استمرت والناجين عم بيتلقوا المساعدة, والمنظمة دعت لزيادة الدعم للإنقاذ والمساعدات ولتوفير طرق آمنة وقانونية للهجرة. هلأ المؤلم بهالقصة إنه السفر نفسه صار خطر على الناس قبل ما يوصلوا حتى للبلد اللي هن ناويين يروحوا عليه ويشتغلوا فيه. ولما يكون في أطفال بين الضحايا, منعرف قديش العائلات عم تتحمل مخاطر كبيرة بهالرحلات. فهالأخبار لازم تاخد مساحة يمكن كمان أكتر, حتى لو ما فيها تصريحات سياسية مهمة وكبيرة, بس في عائلات خسرت ناس, في عائلات بعد لهلأ ناطرة تعرف شو صار بقرايبينا. الله يرحم كل هالضحايا ويصبر أهلهم كمان, وتروق يعني هالحالة والأوضاع كلها يلي عم بتصير بمختلف أنحاء العالم. رح ناخد فاصل صغير وبنرجع. Get the news first from 2ME.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس

0: تحياتي لكم مستمعينا ومن أجواء الشحرورة الصبوحة بنرجع لنكمل المشوار. إن شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت حلو ورايق وين ما كنتوا. هيك بنحكي عن معلومة صحية وكل يوم كل يوم هيدا الموضوع بيمرق معنا وهو الملح يلي ما مننتبه له. منظمة الصحة العالمية بتنصح الكبار بأقل من 5 جرام ملح بالنهار من كل الأكل in total. يعني ما عم نحكي بس عن الملح يلي منضيفه وقت الطبخ أو على الطاولة. في ملح بالخبز، باللحوم المصنعة، بالسناكس، بصوص مثلا يعني الجاهزين. لهيك أوقات منكون خففنا يمكن أنه نحنا ما نزيد ملح على الطبخة أو على صحن أو شيء، بس باقي الخيرات بعدها عم تعطينا كمية كبيرة من الصوديوم يلي زيادته مرتبطة بارتفاع الضغط. فأسهل خطوة هي نبلش بشغلة بنستعملها كتير مثل مثلا سناك معين أو منتج جاهز، ونقارن كمية الصوديوم بين نوعين من نفس الفئة لنعرف أي الأنسب. وبالطبخ الأعشاب والبهارات بتعطي طعمة وطعمة طيبة وفيها تساعدنا نخفف الملح بالمقابل نكون عم نستعمل هالأعشاب والبهارات التانية. فأكيد مش أنه نصير هيك معقدين القصة أو كل طبخة عم نعملها تتعقد بسبب هالموضوع، بس هالتغيير الصغير بحيلا هيك منتج مناكله بشكل متكرر يمكن ومنستهلكه كتير بيقدر يخفف الكمية اللي عم نخدها وعم بتفوت على جسمنا. وهيك بكون شاركتكم هالمعلومة وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. وهلأ منكمل نحن وياكم بالأغاني الحلوة، رح نكون عم نسمع بعد البريك لعامر زيان، فتابعونا وبتمنى نهار سعيد للجميع. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: biggest hits.
1: من راديو تو ام بي مع تحياتي لكم وليد توفيق
0: ليلى from the biggest singers
2: معكم توني

0: مستمعينا رح أترككم بها الأثناء مع نشرة أخبار 2MEA أستراليا لمتابعة أبرز المستجدات من أستراليا ولبنان والمنطقة والعالم. أكيد برجع لعندكم من بعدها ومنكمل أنا وياكم بمشوار الثالثة اليوم اللي حامل تاريخ 13 أكتوبر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطرا لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. US President Donald Trump says he had nothing to do with the raid on the home of US Democratic Representative Ilhan Omar, who's a prominent critic of him. The Justice Department says it executed a search warrant as part of an ongoing federal criminal investigation, but provided no further details. The Somali American politician says the raid's an outrageous abuse of power and she won't be silenced. Mr. Trump's told reporters agents are looking into Ms. Omar very carefully, adding she's totally crooked. Australia's issued a statement alongside 30 other countries condemning Iran's attacks against them. Along with the foreign ministries of the UK, France and Canada, Australia's accused Iran of violent attacks, including the acts of lethal plotting, arson and sabotage. Last year, Australia expelled Iran's ambassador after ASIO identified Tehran as being behind at least two anti-Semitic attacks in the country. And the NT government will make the use of pepper spray for self-defence legal permanently and extend availability to 16 and 17-year-olds. Over a year-long trial, thousands of people bought canisters across the territory, with the majority in Darwin. But domestic violence experts and organisations across the Northern Territory have previously condemned the move and say it risks escalating violent incidents. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وخلال كلمته أمام تجمع انتخابي في ولاية أوهايو أشار ترامب إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وإنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. وفي ملف التطورات باليمن قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات بمحافظة مأرب. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات، نرصدها أولا من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أبرز وأهم هذه التصريحات خاصة تلك التي جاءت على لسان الرئيس ترامب.
9: نعم أنس، الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة من أوهايو خلال تجمع انتخابي لفائدة الحزب الجمهوري أكد بأن إيران تريد اتفاق لكنها بحسبه لا تعرف كيف تصل إلى هذا الاتفاق، ثم شرح ذلك بأن واشنطن ربما ذهبت بعيدا في مسألة استهداف القيادات الإيرانية إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، وربما كما يقول ترامب يجب التوقف أو كان يجب التوقف في مرحلة مبكرة، في إشارة لأزمة قيادة في طهران نتيجة للضربات الأمريكية. طبعا مثل هذه التصريحات موجهة بالأساس لجمهور ترامب من تيار ماغا، وهي تصريحات يريد من خلالها ترامب التأكيد على أن تلك الحرب أدت إلى تقويض قدرات إيران وجعلتها في موقف ضعيف، وبالتالي فإنها هي الجهة المطالبة بتقديم التنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق الذي يريد ترامب أن يكون قويا ويلبي المطالب الأمريكية. لكن ترامب أيضا لم ينسى الإشارة والتأكيد لهذا الجمهور بأن الحرب ستنتهي قريبا وبأن أسعار النفط بدورها ستنخفض بشدة، لكنه في الوقت نفسه أنس لا يشير إلى أي موعد بشأن هذا الاتفاق أو أي تفاصيل بشأن مسألة المفاوضات. في الأثناء أيضا مسألة فيرفورد، قاعدة فيرفورد والتهديدات الإيرانية لهذه القاعدة أخذت منحا جديدا بانضمام أيضا الولايات المتحدة إلى 28 دولة في بيان تبنى وأكد على الاستنتاجات البريطانية في الواقع بشأن تورط إيراني محتمل في محاولة استهداف هذه القاعدة الجوية الشهر الماضي. للتذكير البنتاغون كان قد سحب القاذفات الأمريكية الاستراتيجية المنتشرة في تلك القاعدة وأعلن إعادتها إلى الولايات المتحدة بعد تقارير وردت عن تهديدات إيرانية باستهداف تلك القاعدة بمسيرات. في السياق نفسه أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث مع نظيره البريطاني مسألة التعاون لحماية المنشآت الأمريكية في بريطانيا وأيضا محاسبة إيران على ما تصفه واشنطن بأفعالها الخبيثة. هذا الاتصال أيضا شمل قضايا من بينها مسألة حماية الملاحة في مضيق هرمز وكذلك مسألة استقرار أسواق الطاقة، لا سيما بأن الولايات المتحدة تعتبر بأن إيران كانت تريد خنق الإمدادات البحرية في مضيق هرمز ومحاولة استخدام تلك الورقة أي مضيق هرمز كابتزاز للولايات المتحدة ولأمن الطاقة العالمي، وبالتالي هذه المسألة أيضا كانت من بين المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره البريطاني. بالإضافة أنس إلى مسألة قاعدة فيرفورد بعد هذه الاتهامات الرسمية التي وجهت لإيران بالوقوف وراء تهديد محتمل أدى بدوره إلى سحب القاذفات الأمريكية من تلك القاعدة، بالرغم من أن البنتاغون أشار إلى أن تلك الخطوة لا تؤثر ولن تؤثر على العمليات العسكرية الأوسع في المنطقة وفي العالم كذلك.
7: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا، شكرا جزيلا لك. في بريطانيا قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. مراسلتنا مينا حربلو من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الشأن.
10: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني.
11: I can confirm our assessment.
12: يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران وأنه كان من شبه المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
10: من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.
7: أما الرد الإيراني على الاتهامات البريطانية وآخر التصريحات فيرصدها لنا مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
13: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته ادعاء مسؤولين بريطانيين.

0: في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران وميدانيا. قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل.
1: معكم مستمعينا من جديد، يسعد أوقاتكم. ماريا برفقتكم، وهيدي الساعة الرابعة من مشوار اليوم. رح نشوف سوا حالة طقس بكرة الأربعاء كيف رح يكون. بسدني بتتراوح درجات الحرارة بين 13 و 18 درجة، بملبورن بين 5 درجات و15 درجة كحد أقصى، وعنا ببيروت بتوصل درجات الحرارة لل 28. هالساعة هلأ رح تبلش بأجواء حلوة كتير مع عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه.

0: معكم دايما عبر 2 أمي أستراليا 1638 AM. بنرجع لنكمل المشوار وبدي روح لهالخبر عن بيروت ومسيحة جديدة للمسرح والفن. مسيحة فضل مدينة فتحت بوابة جوا مسرح المدينة، فيها قاعة بتسع 110 أشخاص وأماكن للتمارين وورش العمل والمعارض وتجهيزات للفنانين. الافتتاح صار بسهرة شارك فيها فنانون تحت عنوان على المريخ اكتشفنا المي للمساعدة بتمويل المساحة. والفكرة من المكان هي يقدروا الفنانين خصوصا يلي عم ببلشوا يلاقوا قاعة بحجم مناسب وكلفة معقولة ليقدموا شغلهم. هيدا تفصيل كتير بيفرق، أوقات في مشروع حلو أو عرض جاهز بس حجز قاعة كبيرة وكلفتها بيكونوا يعني أوقات كتير فوق قدرة أصحابه، فوجود هيك خيارات أصغر بيسهل أنه هالشغل يوصل للجمهور ويتنفذ. فحلو نسمع أنه في أماكن عم تفتح ببيروت وعم تعطي فرصة لناس جديدة، والجمهور كمان بيصير عنده خيارات أكتر وأوسع. رح أكمل أنا وياكم بالمشوار بأجواء راديو 2 أمي أستراليا، ورح نكون بعد البريك برفقة لطيفة.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر، قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك، إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: صباح النور محبوبي صباحا صباحا.
5: انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايكل جونسون تحفظاته بشأن البث المباشر المحتمل لإعدام منفذ هجوم استهدف جنود أمريكيين، وحذر من استغلال الفيديو في تجنيد إرهابيين. لمزيد من التفاصيل أونا بكرة صباحا ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمي أستراليا.

الأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

لكل مستمعينا الموجودين بملبورن، إذا عندكم مشوار على التسوق في معلومة مهمة بتتعلق بسلامتكم، وهي أن ضباط خدمات الحماية بفيكتوريا عم بيقوموا حاليا بدوريات منتظمة ببعض مراكز التسوق الأكثر ازدحاما بملبورن، وهالدوريات عم بتتم بالتعاون مع الشرطة، والضباط بيتنقلوا بين المواقع بحسب المعلومات والتوجيهات الأمنية بهدف المساعدة بالحفاظ على سلامة الجميع خلال التسوق، وليكونوا موجودين أكيد وقت الحاجة. إذا حابين تعرفوا أكثر عن هالبرنامج زوروا الموقع vic.gov.au، وكمان فيكن يعني كمان تفوتوا عبر PSO Program. أكيد هالموضوع بتفويض من حكومة فيكتوريا ملبورن. رح نكمل سوا أنتو برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. Your station.

0: إذاعتكم 2ME إذاعتكم.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.

معكم من جديد مكملين سوا بهالمشوار. بعد عنا شوية وقت نقضيه سوا. بدي رحب بكل اللي عم بينضموا هلأ وما قدروا يشاركونا من الأول. أهلا وسهلا فيكن. يمكن بتصير معكم هيك دايما أو مع حدا من العائلة شوية رشح وجع راس مؤلم أو سقف الحلق كمان, ودغري منقول ومنسمع بينصحونا إنه خدوا أنتيبيوتيك وبتصحوا أسرع, بس الدواء لازم يناسب سبب المرض. وبحسب الإرشادات الصحية الأنتيبيوتيكس بتعالج عدوى بكتيرية معينة وما بتشتغل على الفيروسات يلي بتسبب الرشح والإنفلونزا. يعني لما نخدها لهالأمراض هيدا ما بيسرع الشفاء وممكن يسبب أعراض جانبية ويزيد مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات. برأيي هون لازم ما نحكم على العلاج من عدد الأدوية بالوصفة. يعني إذا الطبيب ما وصف مضاد هيدا ما بيعني إنه ما عالجنا, ممكن ببساطة يكون المضاد ما له فايدة بحالتنا. وكمان ما بنستعمل يعني انه ما بناخد هيك دواء نوصف لحدا تاني او نحنا انه منفكر معقول هلأ هيدا يفيدنا. واذا نوصف لقلنا مناخده حسب تعليمات الطبيب ومنرجع له اذا صار في عنا هيك مشكلة او في سؤال معين. الهدف انه الدواء يتاخد وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة هيك, لانه دايما يعني حتى بشوف أشخاص بعرفهم ومعودين أنه شو ما حسوا شو ما صار دغري بياخدوا أنتيبيوتيك, وهو أكيد منه شيء محبز أبدا. رح نكمل بآخر دقائق مشوارنا مع الموسيقى تنختم أنا وياكم بهالجولة. رح نبلشها مع ميزة البياع, وآخر شيء يعني بنسمع كم غنية ومنختم مع ميادة حناوي. فخليكن معنا استراحة ومنرجع. 2ME, your number one.

0: أستراليا.
1: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
2: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13-14-50 صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.

0: وهيك بنكون وصلنا بهالأثناء لنهاية وقت معكم لهالثلاثة. بدي أشكركم على المتابعة، إن شاء الله يكون نهاركم منيح وين ما كنتوا. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3، ودايما راديو 2ME مكملة معكم بالأخبار والبرامج والموسيقى الحلوة على 1638 AM. نرجع منلتقى من جديد، كونوا على الموعد وتضلوا بخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: Yeah. الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم أمل بيروك. صباح الخير أمل.
9: صباح الخير سليم، ونستهلها بالعناوين. بعد استهداف مطارات في السعودية، الحوثيون يشنون هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيرة. المطار الدولي في الرياض مغلق إلى غاية نهاية الأسبوع، وشركة طيران خليجية تعلق رحلاتها إلى المملكة حتى وقت لاحق. قتيل وأكثر من 20 جريحا في شمال إسرائيل بانفجار ذخيرة يرجح أنها من مخلفات الحرب مع حزب الله. وفرنسا تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات اليوم، وماكرون يدعو للهدوء والانتظام في الحراك الطلابية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. أعلن الحوثيون استهداف مطار الرياض مجددا مساء أمس، وكانت قوة تحالف بقيادة السعودية داعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلنت اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة الرياض. هذا ومدد السلطات السعودية إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت المقبل، وألغت شركة طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. نجوى بن مبارك وتفاصيل.
11: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن على منصة إكس عن استهداف مطار خالد الدولي في الرياض مساء الاثنين بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة. كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيرة. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران، وذلك بعيد سماع دوي انفجارات في العاصمة. وحذر الحوثيون الولايات المتحدة من مساندة السعودية متوعدين بما وصفوه برد سريع وموجع وتصعيد شامل في النزاع. وسط هذا التصعيد ألغت شركات طيران رحلات إلى السعودية عقب استهداف مطار الرياض الذي مددت السلطات إغلاقه. فقد أعلن الاتحاد للطيران إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام. كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلات الرياض والدمام مؤقتا، فيما أرجأت دلتا أيرلاينز تدشين رحلاتها المباشرة إلى السعودية.
9: وفي اليمن تتواصل الاشتباكات في تعز جنوب غرب اليمن تحديدا. تتضارب المعلومات بشأن سيطرة كل طرف على هذه المحافظة وسط أنباء عن مقتل أكثر من 60 مقاتلا من الطرفين. الميدانيات في اليمن مع فايزة مصطفى.
12: مع دخول العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم فجر اليمن أسبوعها الثاني، تكثف القوات الحكومية بدعم من الطيران الحربي السعودي ضرباتها على مواقع الحوثيين بالتزامن مع معارك عنيفة ونصب الكمائن في الريف الجنوبي والغربي لتعز، لا سيما في المسراخ والمزارع غربا وشارع الستين شمالا وتلال صوفيتال شرقا، في مسعى لاستعادة السيطرة على هذه الجبهات والطرق التي تربط مركز ثالث أكبر مدن اليمن بمناطقها الريفية. وفي الجبهة المقابلة أفادت مصادر عسكرية تابعة للجماعة بتحقيق الحوثيين تقدم كبير في جبهات تعز رغم الغارات الجوية السعودية. ووفقا لمصادر من الطرفين، تمكن الحوثيون من إغلاق مخارج المدينة وتشديد الحصار عليها رغم استمرار سيطرة القوات الحكومية على مركزها وقطع الطريق الرابط بينها وبين عدن حيث المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا.
9: إلى ذلك حذر مسؤول في حركة أنصار الله الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين متوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل. ومن جهتها أفادت السفارة الأمريكية في الرياض بأن مواطنين أمريكيين احتجزوا في السعودية على خلفية التقاطهم صورا للأحداث المرتبطة بهجمات الحوثيين على المملكة. جددت إيران نفي أي تورط لها في حادثة وقعت أواخر أيلول سبتمبر الماضي في قاعدة فيرفورد العسكرية والتي يستخدمها الجيش الأمريكي في حربه ضد إيران، بينما قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنم إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف القاعدة تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري.
13: أود أن أتوجه بالشكر إلى أفراد الشرطة والقوات المسلحة على استجابتهم السريعة للحوادث التي وقعت في قاعدة فيرفورد وقاعدة مولسوورث. وسيطلع وزير الداخلية المجلس على آخر المستجدات بشأن الحادث الذي وقع في قاعدة فيرفورد، لكن يمكنني أن أؤكد تقييما الذي يفيد بأنه من المرجح للغاية أن تكون هذه العملية قد نسقت في إيران وأنها على الأرجح قد وجهت من قبل الحرس الثوري. لن نتسامح مع هذه التحديدات على أراضينا، وسنشن حملة صارمة ضد استخدام إيران للشبكات الإجرامية مستخدمين الصلاحيات المتاحة لنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، كما سنفرض مزيدا من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري الإيراني على إلحاق الضرر بنا.
9: استمعتم إلى رئيس الوزراء البريطاني أندي برون. قتل فتى وأصيب أكثر من 20 شخصا في شمال إسرائيل بانفجار قنبلة قرب الحدود مع لبنان، اشتبه في أنها من مخلفات الحرب مع حزب الله بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون. من القدس زياد حلبي.
14: الانفجار تم بالتزامن مع وجود رحلة مدرسية لطلاب ومعلمين من بلدة معلود ترشيحة في الجليل الأعلى، والتقديرات وفق التحقيق الأولي بأن أحد الطلاب رأى قنبلة ووضعها في حقيبته فانفجرت، رغم أن مسار الرحلة مقر أمنيا من الشرطة والجيش. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان في خضم تسجيل مقابلة تلفزيونية لقناة يمينية قطع التسجيل وأصدر بيانا بأنه يتابع الموقف وأعطى تعليمات بنقل الجرحى واستيفاء فحص الملابسات ما حدث. وترجح التحقيقات أيضا أن الذخيرة التي انفجرت أطلقها حزب الله في الحرب الماضية ولم تكتشف. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد متفجرة بزنة نحو 200 كيلوغرام في شرق البلاد مهربة من سوريا، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، وذلك على خلفية ضبط شحنة أخرى قبل أيام يشتبه بارتباطها بحزب الله. من جهة أخرى، أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في وقت تواجه صعوبة في بسط سيطرتها على كامل البلاد. دخلت القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها بلدة رئيسية في إقليم تيغراي بشمال البلاد قرب الحدود مع إريتريا عقب انسحاب المتمردين منها دون قتال. التفاصيل في هذا التقرير لسميرة والنبي.
15: تتواصل المعارك بين جبهات تحرير شعب تيغري والقوات الفيدرالية التي تقدمت في إقليم عفر المجاور لإريتريا، كما زحفت القوات الحكومية على المنطقة سيطرت إثرها على مدينة ميكي لعاصمة إقليم تيغري بعد انسحاب قوات الجبهات منها. وتشير آخر التحديثات الأمنية أنه رغم انخفاض منسوب التوتر فإن القوات الأثيوبية وحلفاؤها تقدمت على جبهة أخرى في بلدة عدوى الواقعة في شمال غرب إقليم تيغري وتعد من أكثر بلدته اكتظاظا بالسكان، تقع على بعد 40 كيلومتر فقط عن الحدود الإريترية، ما دفع متمردي الجبهة إلى الانسحاب من المنطقة دون الدخول في القتال. يحدث هذا فيما أفاد مصدر أمني أجنبي لوكالة فرانس بريس خلال الأسبوع المنصرم بوجود ما بين 5,000 و8,000 جندي إريتري في إقليم تيغري. وتتهم أثيوبيا إريتريا بدعم قوات جبهة تيغراي المتمردة وسط مخاوف إقليمية ودولية من أن تتسبب المعارك الأخيرة في اندلاع حرب جديدة بين البلدين الجارين.
9: فتحت الحكومة السودانية تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع عند الحدود مع مصر غدا اتهام مجموعة حقوقية القاهرة بشن غارات جوية أسفرت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب السبت الماضي. قتل 3 أشخاص في هجوم جوي روسي أصاب منزلا في شرق أوكرانيا بحسب ما أفادت به السلطات. ويأتي هذا الهجوم بعد إعلان دونالد ترامب عن هدنة طاقية بين موسكو وكييف أثارت عديد التساؤلات بشأن فرص خفض التصعيد وحدود الدور الأمريكي في فرض تفاهمات على الطرفين. منى ذويبية وتفاصيل.
16: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزانية التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي وخاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم

0: تحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
1: من جهة أخرى، أعلنت روسيا أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ العام 2022، وذلك رغم العقوبة الغربية التي فرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. تشهد فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد يوم أمس الاثنين. نجوى بن مبارك، التفاصيل.
2: يواصل الطلاب الفرنسيون احتجاجاتهم من خلال يوم تعبئة جديد في إطار حراك انطلق منتصف الشهر الماضي، ويهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. وتأتي هذه التعبئة في وقت لا تزال فيه بعض المؤسسات التعليمية مغلقة، إذ أعلنت وزارة التربية أن ما يزيد عن 96% من المدارس كانت مفتوحة صباح الاثنين مقابل إغلاق 130 مؤسسة. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الحراك والحد من اتساعه وسط تقديرات بأن التعبئة الحالية لن تبلغ حجم التحركات السابقة، رغم استمرار دعوات الطلاب إلى مواصلة الاحتجاج ومطالبتهم باستثمارات إضافية لتحسين أوضاع الثانويات والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وترميم المدارس. وفي محاولة للاستجابة للمطالب، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتخصيص موارد إضافية للمدارس ضمن ميزانية عام 2027، لكن المنظمات الطلابية اعتبرت هذه التعهدات غير كافية. من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنظيم الاحتجاجات بهدوء وانتظام مع احترام الأشخاص والممتلكات.
1: ونبقى في فرنسا، حيث أوقفت السلطات الأمنية يوم أمس فتى يبلغ 14 عاما يشتبه بإطلاقه النار من بندقية صيد على مدير مدرسة إعدادية ومعلمة في منطقة أوبان قرب مارسيليا جنوب البلاد. في المغرب، أعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتقدم الاشتراكية تشكيل أغلبية سياسية في البلاد، وسوف تفرز حكومة سياسية قوية، وذلك بعد مشاورة مع رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري وفق بيان مشترك. ونبقى في المغرب، حيث أفادت وسائل إعلام بأن سفنا حربية مغربية دخلت المياه الإقليمية لجيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا خلال موجة تدفق المهاجرين في تموز يوليو، وبعدها فيما وصف بأنه انتهاك نادر للسيادة الإسبانية. وجاء تقرير عشية أول زيارة ملكية إلى سبتة منذ عام 2007 في خطوة من شأنها أن تزيد حدة التوتر في العلاقات الإسبانية المغربية. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. بعد استهداف مطارات في السعودية، الحوثيون يشنون هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيرة. المطار الدولي في الرياض مغلق إلى غاية نهاية الأسبوع، وشركة طيران خليجية تعلق رحلاتها إلى المملكة حتى وقت لاحق. قتيل وأكثر من 20 جريحا في شمال إسرائيل بانفجار ذخيرة يرجح أنها من مخلفات الحرب مع حزب الله. وفرنسا تستعد اليوم لموجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية.
3: In Sydney this afternoon, three vehicle pile-up. City bound at Casula on the Hume near Deberrick Avenue. One lane out of action. And a car breakdown city bound on Parramatta Road at Bridge Road, Annandale. Meantime in Melbourne this afternoon, a crash on the Ring Road at the exit to the Calder Freeway and at Mulgrave. Wellington Road closed eastbound between Springvale Road and the Monash Freeway because of a crash. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
4: منبلش مشوارنا مع جولتنا الغنائية هون راديو 2ME. مرحبا.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2 AM 6:30 AM من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. بنرجع لعنكم مستمعينا تنطلع عليكم بمشوار جديد برنامج جديد. وصلنا سوا ليوم الثلاثة اليوم 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل لـ20، الفرق بين مبارحة التنين واليوم 15 درجة في فرق. بالويستن سابوبس في 17 درجة. بملبن درجات الحرارة اليوم بتوصل لـ15. اليوم طقسنا الشتوي بامتياز. كاتيانا من وراء الميكروفون برفقتكم لهالمشوار الحلو، على أمل أنا وأنتو نقضي وقت كتير حلو. رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية، وكل ساعة على رأس الساعة نتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية. أنتو برفقتي ذات 2 AM 6:30 AM مع أغانينا الحلوة، منوعات موسيقية غير شكل بتستمعوا لها بس من عنا من هون من راديو 2 AM لكل الأغاني الجديدة الحديثة. بنتوقف ونتعرف عليها سوا. رح نكون أيضا مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. رح نتوجه هلأ إلى أول فاصل استراحة وبنرجع تنبلش سوا. بونسوار.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: منتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2 AM.
2: Tanmaya Navada with the top stories. A homicide investigation is underway after the discovery of a woman's body in a cattle dip on a rural property in northern New South Wales. 73-year-old Yvonne Weir was last seen in Mwillimba almost 8 months ago. Police say her body was discovered last week by 2 trail bike riders, but forensic testing was needed to confirm her identity. New South Wales police say a strike force has been formed to investigate her death. One of Queensland's worst ever child predators will be extradited to New South Wales to face additional child sexual assault charges. Former daycare worker Ashley Paul Griffith is serving a life sentence for hundreds of offences against nearly 70 young girls who were placed in his care. In June, he lost an appeal to have his non-parole period reduced, and today a magistrate has granted an application for him to be extradited, with a date yet to be set. And supporters of US Democratic Representative Ilhan Omar have taken to the streets after her house was raided by immigration agents. The Minnesota representative says the search, under the guise of a criminal investigation, is an attempt by Donald Trump to target his political enemies. The US president insists he had no involvement, but has called her totally crooked and a terrible person. Miss Omar, who was born in Somalia and is a naturalized US citizen, has been a frequent target of Donald Trump in recent years. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الرابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. أول موجز إخباري في هذه الساعة الإخبارية الأولى مع نجوى بالمبارك. صباح الخير نجوى.
1: صباح الخير سليم، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الحوثيون استهداف مطار الرياض مجددا مساء أمس بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ باليستي كان متجها نحو العاصمة. هذا وحذر الحوثيون الولايات المتحدة من مساندة السعودية وتوعدوا برد سريع وموجع وتصعيد شامل في النزاع. وفي وقت واصل فيه الحوثيون تنفيذ هجمات على المملكة، قالت شركة الاتحاد الطيران إنها ألغت الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة، وأضافت أن جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض ألغيت حتى 19 من الشهر الحالي. من جهتها أفادت السفارة الأمريكية في الرياض بأن مواطنين أمريكيين احتجزوا في السعودية على خلفية التقاطهم صورا للأحداث المرتبطة بهجمات الحوثيين على المملكة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، متهما إياها بتعطيل أجهزة التتبع وتجاهل التحذيرات. ويأتي الحادث وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشأن السيطرة على الملاحة في المضيق، فيما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض عدة سفن لهجمات بمقذوفات مجهولة المصدر أول أمس. قتل فتى وأصيب العشرات في شمال إسرائيل بانفجار قنبلة قرب الحدود مع لبنان، يشتبه في أنها من مخلفات الحرب مع حزب الله بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون. هذا وأعلن الجيش اللبناني ضبط مواد متفجرة تصل إلى نحو 200 كيلوغرام في شرق البلاد مهربة من سوريا المجاورة، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية على خلفية ضبط شحنة أخرى قبل أيام يشتبه بارتباطها بحزب الله. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت أمس سفينة يشتبه في أنها تبحر نحو علم مزيف ومتورطة في عمليات نقل وقود إلى الجنوب من جزيرة لاغونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي. يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ومولدافيا في خطوة لدفع
2: In Sydney this afternoon, Chippendale and eastbound breakdown, Cleveland Street at Regent Street and North Mead, a truck breakdown westbound on James Roos Drive at the off-ramp to Windsor Road. Meantime in Melbourne, the Monash Freeway inbound exit to the Princes Highway, a crash and another accident, Bundoora, Plenty Road southbound before the Ring Road. It's impacting trams. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. 1638 2ME Australia.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

0: من جولتنا الغنائية العودة لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد يوم الثلاثاء اليوم 13 من شهر تشرين الأول أكتوبر. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة، على الصعيد ميلبن 15. انتو برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. تتعرفوا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية، كونوا معنا وتابعونا كل ساعة على رأس الساعة، تسمعوا برامجنا المتنوعة وأغانينا المفضلة عنكم. كونوا مع 1638 AM 2ME أستراليا. فيكن كمان تسمعونا أونلاين عبر الويب سايت على 2ME.com.au، فيكن كمان تابعونا عبر الفيسبوك. ما تنسوا كمان للأغاني المطولة، الأغاني الكلاسيكية والهادية والرائقة، فيكن تسمعوا 2ME Gold. لا تعطوا شخص فرصة تانية وتالتة ورابعة لنفس السبب، لأنه كثرة الفرص بدون تغيير بتعلم الطرف الثاني إنك مهما تأذيت حترجع له. بونسوار.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: Trusted Talkback. Listen to Australia's only Talkback. Listen to Talkback. 2ME. Talkback Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال.
3: منتوقف مع فاصل استراحة قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4. مرحبا.
4: بدي أقول بحبك
5: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
6: From the biggest singers.
7: ارحمني من بعدك حبيبي.
8: على 2ME أستراليا.
9: Only on 2ME.
10: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
11: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
13: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: الاتحاد الأوروبي أقر تأسيس بعثة تكتل دعم لبنان لثلاث سنوات.
16: It will support Lebanon's authorities in strengthening territorial control, border security and internal security capabilities.
15: ليبانوراما، أهلا بكم.

0: انفجار الجليل، حزب الله بريء هذه المرة. المجلس الدستوري رد الطعن بقانون العفو بعد إبطال جزئي. تصعيد لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي. في ليبانون رما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. سبق الحدث الإسرائيلي كل الأحداث الأخرى، ووضعت الدولة يدها على قلبها خشية أن يكون الانفجار في الجليل من صنع لبنان. إلى الآن يمكن الجزم بالنفي، إلا إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال حادث رخس يميم في الجليل الأعلى مع مفعول رجعي، إذا ثبت أن الانفجار ناجم عن مخلفات صاروخ أو قذيفة قديمة لحزب الله أو ذخائر غير منفجرة. الحدث نقلت عن مصادر توقعها بشن إسرائيل غارات داخل لبنان ردا على انفجار القنبلة التي قتلت شخصا وأصابت قرابة 20، 4 منهم في حالة حرجة، والضحايا كانوا ضمن مجموعة من المتنزهين، وذكر أن أحد التلاميذ لمس الجسم المتفجر وربما حمله في حقيبته قبل انفجاره. على المقلب الآخر، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن حزمة من القرارات الدبلوماسية والأمنية للاتحاد، شملت إطلاق بعثة دعم استشارية جديدة لتعزيز أمن الحدود والدفاع في لبنان لولاية من 3 سنوات، وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن اللجنة ستكون جاهزة للعمل في غضون أشهر.
1: Ministers approved the new EU support mission in Lebanon. It will support Lebanon's authorities in strengthening territorial control, border security and internal security capabilities. And this marks a major upgrade in our security relationship. We aim to have the mission ready and operational within the coming months.
0: وأعلنت كالاس أيضا أن 60 دولة أصدرت إعلانا مشتركا يدعو بشكل عاجل إلى الحفاظ على حرية الملاحة وحماية الممرات المائية مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز وإبقائها مفتوحة وآمنة، وهذا يمثل مصلحة استراتيجية قصوى لأوروبا والعالم. وأوضحت أن المهمة البحرية الأوروبية سبيدس المعنية بمرافقة وحماية السفن التجارية في البحر الأحمر لا تزال تواصل عملياتها، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والقدرات البحرية والجوية بما لا يقل عن 10 سفن لتأدية مهامها بكفاءة. وزراء الاتحاد وافقوا أيضا على تمديد ولاية البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق لمدة 2 إضافيين، وأسفوا لإرجاء الانتخابات الفلسطينية. خارجيا أيضا أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لسيادة لبنان وجهوزيتها لمد يد المساعدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية. رجي الذي التقى نظيره الروسي في موسكو شرح دقة الوضع في لبنان بين رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها وامتناع حزب الله عن تسليم سلاحه. وزير الخارجية أكد تصميم الدولة اللبنانية على استكمال بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد مؤسساتها، مشددا على أن قرار حصر السلاح اتخذته الحكومة اللبنانية خدمة لمصلحة لبنان وليس لمصلحة أي دولة أخرى. وأعرب رجي عن تطلع لبنان إلى دور روسي إيجابي. مسار التحقيقات في قضية متفجرات ظهر البيدر مستمر، لكن أضيف إليه ضبط شحنة جديدة بنحو 200 كيلوغرام من السيفور كانت تنقل على ظهر حمار في الجبال بين سوريا ولبنان، وقد فر المهربون إلى داخل الحدود السورية بعد ضبط الشحنة. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن التحقيق مستمر، وقال لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن هم وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم. وجدد سلام التأكيد بأن الحكومة ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازة ونقلا واستخداما. واعتبر سلام أن قلق اللبنانيين نابع من تضمن شحنة المتفجرات مادة سيفور المستخدمة في الاغتيالات السياسية. جنوبا توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في بلدة زوتر الشرقية، وشهد جنود في دوريات راجلة بين المنازل داخل البلدة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء البلدة. تزامنا قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف المنصور ومجد الزون. في المتفرقات، نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في اليوم الأول من العام الدراسي وقفة تضامنية أمام وزارة التربية رفضا لقرار وزيرة التربية وقف 3500 أستاذ متعاقد تحت مسمى مستعان بهم وعلى الصناديق عن التعليم، وترك نصف طلاب المدارس الرسمية خارج صفوفهم. وأعلنت الرابطة أن هذا الأسبوع سيشهد بدءا من صباح يوم غد تحركات ووقفات احتجاجية أمام المدارس الرسمية في مختلف المحافظات بمشاركة الأهالي والأساتذة والطلاب. في الصفحة القضائية، رد المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو بعد إبطال جزئي وتوضيحات تفسيرية للقانون. مجد لينيت.
2: سلك قانون العفو العام طريقه نحو التنفيذ وفق التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري الذي رد المراجعة المقدمة من تكتل لبنان القوي لجهة رد القانون كليا، وقرر إبطاله جزئيا وقبول مراجعة بالنسبة لتحصينه بتحفظات تفسيرية ملزمة. المجلس أدخل في قراره الذي أصدره بإجماع أعضائه بعد جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيسه طنوس مشلب تعديلات، ومنها ما يتعلق بجرائم الفساد المستثناة من العفو، واعتباره كل فعل يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية خارجا عن نطاق العفو. وأوضح المجلس في قراره الاستثناءات المتعلقة بجرائم التزوير، القتل العمدي أو القصدي والمخدرات، وفسر عبارة الخاضعة للملاحقة.
3: إذا في عدم وضوح ما فينا نوصل فيه لنتيجة نفهم ونفسره بشكل هذا، يعني من العبارة عنا بيبدد معنى النص، ما بعود نعرف النص، ما بعود يفهموا العب يقرأ، مضطرين نبطل. بس إذا هالمعنى هيدا هالنص فينا نفسره بطريقة ينفهم ونزيل التناقض الموجود بين مادتين أو بين عدة نصوص، منزيل التناقض ومنفسره ومنقول لجميع السلطات يجب أن تفسر هكذا وتفهم هكذا وتطبق هكذا.
2: وأبطل المجلس القانون جزئيا لجهة بعض العبارات الواردة في بنوده ليخلص إلى ضرورة اعتماد تاريخ 1/3/2026 حدا زمنيا موحدا لجميع الجرائم المشمولة بالعفو بما فيها جرائم المخدرات وزراعتها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: من أخبارنا العامة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدمير 380 آلية ووسيلة عسكرية للحوثيين في الضربات الأخيرة التي شنتها. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الأعمال مستمرة لتجهيز البنية التحتية لاتفاق مكة، وسيتم عرضه على البرلمان التركي قريبا. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع عبد الحاج من مصلحة الأرصاد في مطار رفيق الحريري الدولي.
4: تخطأ في اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وتنخفض درجات الحرارة بتعود لمعدلات الموسمية، بتتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانا خاصة بالشمال، بتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح نشطة، وبيستقر الطقس تدريجيا خلال الليل. أما يوم الثلاثة فغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل، يسكر درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بالمناطق الشمالية، وبتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار، وبيتحول الطقس مساء إلى قليل الغيوم. أما الأربعة فقليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة، تنشط الرياح وبترتفع نسبة الرطوبة مساء، وبيتحول الطقس تدريجيا ليل الأربعة خميس إلى غائم جزئيا، وبتوقع تساقط

0: Crosstown to Merrylands, the M4, just past Burnett Street, the two-car westbound crash. Meantime, in Melbourne this afternoon, Preston, Bell Street, an eastbound accident before Chifley Drive. Two lanes closed, heavy back to Albert Street, and the Monash Freeway inbound exit hosting an accident near the Princes Freeway. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic from 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الثلاثاء اليوم 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة، على الصعيد ملبن بتوصل أقصاها لخمسة عشر. رح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME، ورح نبلشها مع الفنان فارس كرم، فوقاني تحتاني.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام. نروح لاسعار المنازل في استراليا. ارتفعت 4 أو 5 أضعاف خلال آخر 25 سنة. نعم، أسعار المنازل في أستراليا ارتفعت حوالي 400% منذ العام 1999 للعام 2000. المنزل الذي كان ثمنه 200,000 دولار بالعام 1999 أصبح هلأ 800,000 دولار أو مليون فيما فوق. سيدني وميلبن أكثر المدن التي شهدت ارتفاع بالأسعار. المنازل ارتفعت في كل أنحاء العالم، لكن في أستراليا ارتفعت أكثر وأكثر. للأسف أستراليا قارة كبيرة جدا وغنية بعدد سكان قليل جدا جدا، لكننا نعاني من غلاء المنازل وعدم توفرها. عدم توفرها، نعم. تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يسمعونا عبر الويب سايت على 2me.com.au. استراحة بسيطة ونتابع برفقكم.
1: ريلاكس with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح 1638 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: منتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 منتابعة عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.
4: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية المتوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
7: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Thanmaya Navada with the top stories. A homicide investigation is underway after the discovery of a woman's body in a cattle dip on a rural property in northern New South Wales. 73-year-old Yvonne Weir was last seen in Mwillimba almost 8 months ago. Police say her body was discovered last week by two trail bike riders, but forensic testing was needed to confirm her identity. New South Wales police say a strike force has been formed to investigate her death. One of Queensland's worst ever child predators will be extradited to New South Wales to face additional child sexual assault charges. Former daycare worker Ashley Paul Griffith is serving a life sentence for hundreds of offences against nearly 70 young girls who were placed in his care. In June, he lost an appeal to have his non-parole period reduced, and today a magistrate has granted an application for him to be extradited, with a date yet to be set. And supporters of US Democratic Representative Ilhan Omar have taken to the streets after her house was raided by immigration agents. The Minnesota representative says the search, under the guise of a criminal investigation, is an attempt by Donald Trump to target his political enemies. The US president insists he had no involvement, but has called her totally crooked and a terrible person. Miss Omar, who was born in Somalia and is a naturalised US citizen, has been a frequent target of Donald Trump in recent years. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: متواصلة معكم حتى الساعة 9 بتوقيت باريس. إليكم نشرة أنباء جديدة، هذه عناوينها. إغلاق مطار العاصمة السعودية إلى غاية يوم السبت مع استمرار هجمات الحوثيين، والرياض تعلن اعتراض عدة صواريخ باليستية، ومعارك عنيفة في اليمن بمشاركة الطيران الحربي السعودي، وجماعة الحوثي تتوعد واشنطن برد سريع وموجع إذا تدخلت في النزاع باليمن. العاهل الإسباني فيليب السادس يبدأ اليوم زيارة نادرة لجيبي سبتة ومليريا الإسبانيين شمال المغرب على خلفية أزمة تدفق المهاجرين، ووسائل إعلام إسبانية تؤكد أن سفنا حربية مغربية انتهكت مياه سبتة خلال تلك الأزمة، وبيدرو سانشيز يقلل من خطورة ذلك. على وقع دعوات لتعبئة شاملة، فرنسا على موعد اليوم مع فصل خامس من احتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، وإيمانويل ماكرون يدعو إلى أن تتم التعبئة بهدوء وسلمية.

0: تعيش السعودية على وقع الهجمات الحوثية المتكررة، إذ أعلن التحالف بقيادة الرياض اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية في الساعات الأخيرة، كان آخرها صاروخ تم اعتراضه بينما كان متجها نحو العاصمة الرياض. الحوثيون في اليمن قالوا إنهم استهدفوا من جديد مطار الرياض، مطار سيبقى مغلقا لغاية يوم السبت، بينما علقت شركات طيران عدة رحلاتها باتجاه مطار الرياض ومطارات أخرى في المملكة.
1: ملكنا ولي عهدنا يحييكم.
2: في الرياض، حيث لا تزال أثار الهجمات الحوثية الأخيرة حاضرة، زار أمير المنطقة فيصل بن بندر بن عبد العزيز المصابين في عدد من مستشفيات العاصمة السعودية.
1: أنتم في أيدي أمينة إن شاء الله.
3: أكيد.
1: الملك ولي العهد والمسؤولين جميعا ينظروا لكم بالتقدير والاعتزاز.
3: أكيد.
1: والإصابات هي أوسمة.
2: الهجمات الحوثية على الرياض لا تتوقف. مساء الاثنين أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي، بينما أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باتجاه الرياض وصاروخين آخرين باتجاه مدينة خميس مشيط. يأتي هذا التطور بعد هجمات سابقة أوقعت قتلى ومئات المصابين وأدت إلى إغلاق المطار وتعطل حركة الطيران وإلغاء رحلات، وسط مخاوف من اتساع تداعيات التصعيد على قطاع الطيران المدني. الأمم المتحدة نددت مرة أخرى بالهجمات المتكررة لجماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية.
4: يدين الأمين العام بشدة هجمات الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية، لا سيما الهجمات التي تستهدف البنية التحتية السعودية بما في ذلك المطارات. إن الهجمات على المدنيين والهجمات على البنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن تتوقف.
2: تقر السعودية بأنها تواجه اختبارا حقيقيا جراء هجمات الحوثيين التي أعادت بحسب محللين طرح تساؤلات بشأن فعالية الدفاعات السعودية رغم الاستثمارات الكبيرة في منظومات عسكرية متطورة.
0: في الأثناء تتواصل المعارك ضارية في اليمن بين الحوثيين والموالين لهم والقوات الحكومية وأنصارها والمدعومون من الرياض. دعم من الجو، إذ استمرت الغارات السعودية على معاقل الحوثيين في صنعاء وصعدة، وحذر الحوثيون صراحة الولايات المتحدة بعواقب وخيمة إن هي فكرت في التدخل عسكريا في اليمن. في العلاقات بين إسبانيا والمغرب، فصل جديد في مسألة جيبي سبتة ومليليا شمال المملكة والخاضعين لمدريد. فلأول مرة منذ عام 2007 يزور ملك إسباني المدينتين الأوروبيتين الوحيدتين في بر القارة الإفريقية، ويبدأ اليوم الملك فيليب السادس زيارته من سبتة التي شهدت قبل شهر ونصف الشهر موجة عبور غير مسبوقة ودامية لأكثر من 70,000 مهاجر من المغرب. وعشية الزيارة أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن سفنا حربية مغربية دخلت المياه الإقليمية لجيب سبتة خلال موجة تدفق المهاجرين وبعدها، فيما وصف بأنه انتهاك نادر للسيادة الإسبانية على الجيب الذي يطالب به المغرب. وتعليقا على ذلك، نقل التلفزيون الإسباني عن رئيس الوزراء بيدرو سانشيف قوله إن هذه الحوادث المعزولة تحدث بين بلدين متجاورين، مؤكدا أن التعاون بين القوات البحرية لا يزال يسير بسلاسة. وضمن زيارة فيليب السادس لسبتة، من المقرر أن يترحم العاهل الإسباني على ضحايا موجة الهجرة التي حدثت نهاية يوليو الماضي حين يزور مقبرة المسلمين سيدنبارك. ويأمل سكان مدينة سبتة الإسبان أن تمهد الزيارة الملكية لإيجاد حل ينهي أزمة المهاجرين في المدينة والتي تثير احتقانا كبيرا هناك.
5: في مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية، يدير هؤلاء المهاجرون ظهورهم للبحر الذي خاطروا بعبوره للوصول إلى هنا. أزمة المهاجرين الذين يبيتون في العراء في الشوارع وعلى الشواطئ ويصطفون أمام هذه الكنيسة بالعشرات للحصول على الطعام تثير الغضب والاحتقان. مشاهد يقول هذا الرجل الذي يسكن قرب الكنيسة إنها أضحت عبئا ثقيلا.
6: لقد طفح الكيل، لم أعد أستطيع التحمل، لا أستطيع، هذا أمر لا يطاق، لا يطاق، لقد زاد الأمر عن حده. سيد الرئيس، أرجوك أطلب منك إيجاد حل.
5: منظمة لونا بلانكا الهلال الأبيض غير الحكومية توزع وجبات جاهزة للمهاجرين في سبتة وتساهم في تخفيف معاناتهم، لكن ذلك لا ينهي أزمة المهاجرين التي أحدثت انقساما كبيرا في المدينة.
3: هذا أمر ينهك سكان سبتة، أرى أن هناك شرخا، لكن علينا المضي قدما، علينا أن ندعم بعضنا البعض لأن هناك شرخا بالفعل.
5: قبل زيارة مقررة للعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا يوم الثلاثاء، أجلت السلطات الإسبانية مخيم إلغوانو، آخر مخيم كبير للمهاجرين في مدينة سبتة.
0: هنا في فرنسا حراك تلاميذ المدارس الثانوية مستمر، إذ تشهد أنحاء البلاد اليوم فصلا خامسا من الاحتجاجات تمت الدعوة إليه بعد أن اعتبر ممثلو التلاميذ أن إعلانات الحكومة لا تلبي مطالبهم بتحسين ظروف التحصيل الدراسي. ويرافق تلاميذ الثانويات في التظاهر طلاب الجامعات، ويأمل المتظاهرون في توحيد جهودهم مع الحراك المقام ضد غلاء المعيشة والمقرر يوم السبت.
2: بعد شهر من الاحتجاجات لا يبدو هذا الحراك متوقفا، ففي عدد من المدارس الثانوية الفرنسية جدد التلاميذ تحركاتهم لإغلاق المؤسسات التعليمية كما هنا في باريس.
4: باستثناء الإعلان عن تعيين 3000 معلم، تبقى هذه الإجراءات شكلية ولا تقدم حلولا حقيقية. نريد مواصلة التحرك والصمود على الأقل حتى العطلة.
2: يتمسك التلاميذ بمطالبهم رغم احتمال تأخرهم في التمدرس.
7: نحن هنا للتعبير عن آرائنا، أعتقد أن مطالبنا ستأخذ في الاعتبار وسنتدارك ما فاتنا.
2: تؤكد وزارة التربية أن 96.5% من المدارس الثانوية فتحت أبوابها، لكن الطلاب هنا قلقون من تداعيات تعطل الدراسة.
8: تتراكم علينا الكثير من الدروس ونحن من سيدفع الثمن، لدينا كثير من الاختبارات في فترة قصيرة مع توقف الدراسة لأسبوعين.
2: قرب مدينة ليون لا تزال الدروس تقدم عن بعد، يساند بعض المعلمين طلابهم في تحركاتهم.
8: عدد كبير داخل المؤسسة يتضامن مع هذه الحركة.
7: آن الأوان لمعالجة المشكلة من جذورها. إذا خسرنا بضعة أسابيع من الدراسة وحصلنا في المقابل على الموارد اللازمة وتحسنت ظروف التعليم، فلن يكون ذلك وقتا ضائعا في رأيي.
2: أما في جنوب غرب فرنسا فشهدت الاحتجاجات بعض أعمال الشغب، مشاهد تعزز المخاوف من تصاعد التوتر في الأيام المقبلة، خاصة مع الإعلان عن تنظيم مظاهرة جديدة.
0: صباح فرانس 24 متواصل معكم مع مواد أخرى بعد هذا الفصل.

0: نرى معكم الآن بعضا مما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي العربية مع برنامج باب الويب والزميلة زينب فقيه.
1: من قناة فرانس 24 أهلا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من باب الويب، والبداية مع العناوين. قرار منع بيع أكياس الشيبس في المقاصف المدرسية يشعل الجدل في الأردن. إطلاق أول قطار كهربائي يثير سخرية اللبنانيين. محطة كهرباء تشغل بعصا ممسحة.
2: In Sydney's west at North Mead, an earlier track breakdown. Delays remain westbound on James Roos Drive at the off-ramp to Windsor Road. Cecil Hills, a two-car northbound crash. Car pasture road at North Liverpool Road. Meantime, in Melbourne this afternoon, there have been problems with reports of an incident on the Tulla Freeway outbound at the exit to Mickleham Road. And Knoxfield Ferntree Gully Road outbound, a crash after O'Connor Road. During the National Storage Make Space sale, you'll enjoy up to 50% off your first 3 months. Visit nationalstorage.com.au today. T's and C's apply. And that's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
3: خلص الوقت للفنان سعد رمضان. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات معدودة. خلص الوقت مع الفنان سعد، ولكن مع إذاعة تيو ام اي الوقت ما بيخلص أبدا. بيرفقتكم على مدار الساعة ورا الساعة، 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بدي حييك المستمعين من وين ما كنتوا عم تتابعونا على الموجة 1638 ام تيو ام اي أستراليا. فيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك، تسمعونا عبر الساتلايت ماي سات، وفيكن كمان تسمعونا أونلاين على tume.com.au للأغاني المطولة والأغاني الهادية والرائعة الكلاسيكية. فيكن تسمعوا 2ME Gold. يوم الثلاثاء اليوم 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 درجة، على الصعيد ميلبن أقصاها بتوصل ل 15 درجة. خلص الوقت، بنسمع الأغنية سوا برفقة جولتنا الغنائية. كمان من ضمن جولتنا رح نسمع الفنان وائل كفوري، وعندي كمان الفناني جريس ديب. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جولتنا الغنائية. نرجع لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأم سيد الثلاثة اليوم 13 من شهر أكتوبر. بدي وصل تحياتي لكم إذا كنتوا عم تسمعونا عبر 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. بعد 5 أشهر من الميزانية، هل نجحت حكومة ألبنيزي في تحقيق وعوده؟ خضعت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبنيزي لتقييم جديد شمل 13 ملف رئيسي، وذلك بعد 5 شهور من تقديم وزير الخزينة جيم تشالمز الميزانية الفيدرالية الرابعة. ويطرح التقييم تساؤلات حول أداء الحكومة في عدد من الملفات المهمة التي تؤثر في حياة الأستراليين. ما بعرف إذا نجحت الحكومة في تحسين حياة المواطن وتخفيف أعباء المعيشة والسكن، ولكن عما يحاولوا يلاقوا لنا حل، لأنه عن جد هيدا عبء وعبء كتير كبير. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: Turn up your radio. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey,
1: it's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME.
2: Best.
1: 2ME. We just play hits.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: In 2006, 1 in 4 young people were bullied. In 2026, 1 in 4 young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about.
0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. مساء النور.
1: 2ME News as it breaks.
5: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one does it like we do.
6: First,
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
6: First and free.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
8: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: Get the news first from 2ME.
11: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعا معا واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
12: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
13: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: الاتحاد الأوروبي أقر تأسيس بعثة تكتل دعم لبنان لثلاث سنوات.
16: It will support Lebanon's authorities in strengthening territorial control, border security and internal security capabilities.
15: ليبانوراما، أهلا بكم.

0: انفجار جليل، حزب الله بريء هذه المرة. المجلس الدستوري رد الطعن بقانون العفو بعد إبطال جزئي. تصعيد لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي. في ليبانون راما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. سبق الحدث الإسرائيلي كل الأحداث الأخرى، ووضعت الدولة يدها على قلبها خشية أن يكون الانفجار في الجليل من صنع لبنان. إلى الآن يمكن الجزم بالنفي، إلا إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال حادث رخس يميم في الجليل الأعلى مع مفعول رجعي، إذا ثبت أن الانفجار ناجم عن مخلفات صاروخ أو قذيفة قديمة لحزب الله أو ذخائر غير منفجرة. الحدث نقلت عن مصادر توقعها بشن إسرائيل غارات داخل لبنان ردا على انفجار القنبلة التي قتلت شخصا وأصابت قرابة 20، 4 منهم في حالة حرجة، والضحايا كانوا ضمن مجموعة من المتنزهين، وذكر أن أحد التلاميذ لمس الجسم المتفجر وربما حمله في حقيبته قبل انفجاره. على المقلب الآخر، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن حزمة من القرارات الدبلوماسية والأمنية للاتحاد، شملت إطلاق بعثة دعم استشارية جديدة لتعزيز أمن الحدود والدفاع في لبنان لولاية من 3 سنوات، وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن اللجنة ستكون جاهزة للعمل في غضون أشهر.
1: Ministers approved the new EU support mission in Lebanon. It will support Lebanon's authorities in strengthening territorial control, border security and internal security capabilities. And this marks a major upgrade in our security relationship. We aim to have the mission ready and operational within the coming months.
0: وأعلنت كالاس أيضا أن 60 دولة أصدرت إعلانا مشتركا يدعو بشكل عاجل إلى الحفاظ على حرية الملاحة وحماية الممرات المائية مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز وإبقائها مفتوحة وآمنة، وهذا يمثل مصلحة استراتيجية قصوى لأوروبا والعالم. وأوضحت أن المهمة البحرية الأوروبية سبيدس المعنية بمرافقة وحماية السفن التجارية في البحر الأحمر لا تزال تواصل عملياتها، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والقدرات البحرية والجوية بما لا يقل عن 10 سفن لتأدية مهامها بكفاءة. وزراء الاتحاد وافقوا أيضا على تمديد ولاية البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق لمدة 2 إضافيين، وأسفوا لإرجاء الانتخابات الفلسطينية. خارجيا أيضا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده لسيادة لبنان وجهوزيتها لمد يد المساعدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية. رجي الذي التقى نظيره الروسي في موسكو شرح دقة الوضع في لبنان بين رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها وامتناع حزب الله عن تسليم سلاحه. وزير الخارجية أكد تصميم الدولة اللبنانية على استكمال بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد مؤسساتها، مشددا على أن قرار حصر السلاح اتخذته الحكومة اللبنانية خدمة لمصلحة لبنان وليس لمصلحة أي دولة أخرى. وأعرب رجي عن تطلع لبنان إلى دور روسي إيجابي. مسار التحقيقات في قضية متفجرات ظهر البيدر مستمر، لكن أضيف إليه ضبط شحنة جديدة بنحو 200 كيلوغرام من السيفور كانت تنقل على ظهر حمار في الجبال بين سوريا ولبنان، وقد فر المهربون إلى داخل الحدود السورية بعد ضبط الشحنة. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن التحقيق مستمر، وقال لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن هم وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم. وجدد سلام التأكيد بأن الحكومة ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازة ونقلا واستخداما. واعتبر سلام أن قلق اللبنانيين نابع من تضمن شحنة المتفجرات مادة سيفور المستخدمة في الاغتيالات السياسية. جنوبا توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في بلدة زوتر الشرقية، وشهد جنود في دوريات راجلة بين المنازل داخل البلدة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء البلدة. تزامنا قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف المنصور ومجد الزون. في المتفرقات، نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في اليوم الأول من العام الدراسي وقفة تضامنية أمام وزارة التربية رفضا لقرار وزيرة التربية وقف 3500 أستاذ متعاقد تحت مسمى مستعان بهم وعلى الصناديق عن التعليم، وترك نصف طلاب المدارس الرسمية خارج صفوفهم. وأعلنت الرابطة أن هذا الأسبوع سيشهد بدءا من صباح يوم غد تحركات ووقفات احتجاجية أمام المدارس الرسمية في مختلف المحافظات بمشاركة الأهالي والأساتذة والطلاب. في الصفحة القضائية، رد المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو بعد إبطال جزئي وتوضيحات تفسيرية للقانون. مجد لينيت.
2: سلك قانون العفو العام طريقه نحو التنفيذ وفق التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري الذي رد المراجعة المقدمة من تكتل لبنان القوي لجهة رد القانون كليا، وقرر إبطاله جزئيا وقبول مراجعة بالنسبة لتحصينه بتحفظات تفسيرية ملزمة. المجلس أدخل في قراره الذي أصدره بإجماع أعضائه بعد جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيسه طنوس مشلب تعديلات، ومنها ما يتعلق بجرائم الفساد المستثناة من العفو، واعتباره كل فعل يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية خارجا عن نطاق العفو. وأوضح المجلس في قراره الاستثناءات المتعلقة بجرائم التزوير، القتل العمدي أو القصدي والمخدرات، وفسر عبارة الخاضعة للملاحقة.
3: إذا في عدم وضوح ما فينا نوصل فيه لنتيجة نفهم ونفسره بشكل هذا، يعني من العبارة عنا ببدد معنى النص، ما بعود نعرف النص، ما بعود يفهموا اللي عم يقرأ، مضطرين نبطل. بس إذا هالمعنى هيدا هالنص فينا نفسره بطريقة ينفهم ونزيل التناقض الموجود بين مادتين أو بين عدة نصوص، منزيل التناقض ومنفسره ومنقول لجميع السلطات يجب أن تفسر هكذا وتفهم هكذا.
4: Checking Sydney traffic this afternoon. The M5 at Reeves be a two-car westbound crash at the Beaconsfield overpass and a truck breakdown closing the Carl Expressway northbound out of the Sydney CBD just past the Harbour Tunnel. Meantime in Melbourne, a crash on Crest Hill on the Burwood Highway near Mahoney's Road. Delays both ways. And also the Knoxfield area, Fern Tree Gully Road outbound after O'Connor Road. There's been a smash. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. 1638 2ME Australia.
5: تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الثلاثاء اليوم 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بدي أذكر بأحوال طقسنا اليوم. بسدني درجات الحرارة بتوصل 20-15 على الصعيد ملبن. هون راديو 2ME 1638 AM. اسمع الفنان فضل الشاكر.

playing more new music than anybody else. All day, all day.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. تحياتي المسائيه لكل الموجودين معنا على الموجه 1638 AM 2ME أستراليا. كارثه صحيه ستضرب استراليا والمستشفيات اذا تم تخفيض الهجره. المهاجرين يحملون استراليا على اكتافهم. الاطباء في استراليا يحذرون من نتائج الكارثيه لتخفيض الهجره في استراليا، خصوصا على القطاع الصحي والمستشفيات، حيث انه نسبه ما بين 30 الى 50% من الاطباء في استراليا هم من المهاجرين، نسبه 50% من الممرضات والعاملين في قطاع رعايه المستنين هم من المهاجرين. تخفيض الهجرة قد يعني انهيار القطاع الصحي بسبب نقص الكوادر التي هي بالأساس ناقصة. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك، فيكن تسمعونا عبر ساتلايت ماي سات، وفيكن كمان تتابعونا كل ساعة على مدار الساعة 24 ساعة أونلاين على 2ME.com.au. ما بدي انسى اذكرك المستمعين، اذا بتحبوا الاغاني الكلاسيكيه القديمه المطوله اسمعوا 2ME Gold. ولكن هلا انتم برفقه الموجه 1638 AM 2ME أستراليا. استراحه بسيطه ونتابع مساء النور.
1: بظل الازمه القائمه بمنطقه الشرق الاوسط، المحطه الوحيده اللي بتنقل لكم اخر واهم الاخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: بنسمع الفنانة الأديرة ماجدة الرومي هون راديو 2ME. بونسوار.

0: عبر أثير راديو 2ME. نتوقف مع فاصل استراحة نتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 5:30.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME till الصباح.
5: Wake up.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13-14-50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
8: TME Australia News.
9: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
10: وهيبة خداش.
9: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين: إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح جراء انفجار في شمال إسرائيل، التصعيد بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن متواصل، والسعودية تقر بأنها تواجه اختبارا حقيقيا جراء هجمات جماعة أنصار الله، وشركة طيران الخليج البحرينية تعلن إلغاء رحلتها من مطار الرياض وإليه حتى يوم السبت. الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان، والكريملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أصيب نحو 20 شخصا على الأقل، بعضهم بشكل بالغ، جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد ذلك في شمال إسرائيل قرب الحدودية مع لبنان. الشرطة ووسائل إعلام محلية إسرائيلية أوضحت أن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة دينية كانوا يقومون برحلة عند أطراف بلدة نيوت مردخاي في شمال البلاد عندما وقع الحادث. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. في اليمن التصعيد لا يزال متواصلا في تعز جنوب غرب البلاد، حيث تتضارب المعلومات بشأن سيطرة كل طرف على هذه المحافظة لكونها خط ماس بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، فضلا عن أهمية الاستراتيجية العسكرية لقربها من الممرات المؤدية إلى البحر الأحمر. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
11: مع دخول العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم فجر اليمن أسبوعها الثاني، تكثف القوات الحكومية بدعم من الطيران الحربي السعودي ضرباتها على مواقع الحوثيين بالتزامن مع معارك عنيفة ونصب الكمائن في الريف الجنوبي والغربي لتعز، لا سيما في المصراخ والمزارع غربا وشارع 60 شمالا وتلال صوفيتال شرقا في مسعى لاستعادة السيطرة على هذه الجبهات والطرق التي تربط مركز ثالث أكبر مدن اليمن بمناطقها الريفية. وفي الجبهة المقابلة أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بتحقيق عناصر الجماعة تقدم كبير في جبهات تعز رغم الغارات الجوية السعودية، مشيرة إلى وصول مئات المقاتلين الجدد إلى أطراف المدينة. ووفقا لمصادر من الطرفين تمكن الحوثيون عبر هجمات ليلية من إغلاق المخارج الأربعة للمدينة وتشديد الحصار عليها. وفي حصيلة أولية للمعارك خلال الساعات الماضية تحدثت المصادر عن مقتل 40 مقاتلا حوثيا و22 عنصرا من القوات الحكومية.
9: شكرا لك فايزة. هذا وخلت أجواء الرياض من الطائرات فعليا اليوم، حيث مددت السلطات تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. شركة طيران الخليج البحرينية أعلنت من جهتها أيضا إلغاء رحلاتها من مطار العاصمة السعودية وإليه حتى يوم السبت. في ملف آخر، رفض الكريملين تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة. والتفاصيل معك منى ذويبية.
5: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزانية التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي وخاصة الأمريكي. وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو. وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازلات الروسية المقابلة غير واضحة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
9: شكرا لك منى ذويبية. أكدت الاستخبارات التركية إخلاء حزب العمال الكردستاني 4 قواعد في شمال العراق، وهذا وفقا لوسائل إعلام تركية في خطوة هامة في مسار عملية السلام. أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم بالتحقيق في الحادث وصف بالأليم وكان قد وقع عند الحدود مع مصر غدا، اتهام مجموعة حقوقية سودانية القاهرة شن غارات جوية أسفرت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب، وذلك يوم السبت. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا ونتوجه لأخبارنا المحلية الأسترالية. منطقة غير آمنة ولا تمثل أستراليا. ميس بولين هانسن تعيد عزف النفس الأسطواني القديم حول المنطقة. تعرفوا أي منطقة بسيدني؟ منطقة ليكيمبا غرب سيدني. قالت إنها منطقة غير آمنة ولا تمثل أستراليا لا من قريب ولا من بعيد. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع بريك ونرجع نكمل مشوار Drive Time Program.

0: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كومبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كومبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كومبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13-14-50 صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.
2: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.
3: نتابع برفقتكم مشوارنا مولع بنات كتير للفنان فارس كرم. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا، مش كل شخص بيسكت عن حقه ضعيف، احيانا بيكون عارف انه بعض النقاشات ما بتستحق من وقته دقيقة. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.

0: متوقف مع بريك ومنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 6. مساء النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايبر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. أورايت
1: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العقل يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت
2: 2ME أستراليا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
8: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. من فان ظهر البيدر الى الحمار في الهرمل حول، فالتطورات الدراماتيكية تتلاحق والمتفجرات تظهر هنا وهناك، وكأن ثمة مخططا جهنميا لتحويل لبنان مخزنا كبيرا لأدوات القتل والاغتيال. هكذا وقبل أن تصدر النتائج الأولية للتحقيقات المتعلقة بحادثة ظهر البيدر، جاء الإعلان عن ضبط 200 كيلوغرام من المتفجرات في الهرمل، ما زاد من مخاوف اللبنانيين ومن قلقهم. فالسيفور والكرات المتفجرة وكل مواد الاغتيال الأخرى تنبت كالفطر في كل مكان، ما يؤشر إلى أن أمرا ما يعد في الخفاء. طبعا هدف المتفجرات ليس تحرير الجنوب ولا استرداد القرى التي احتلتها إسرائيل، ولا يستبعد أن يكون حزب الله قد عاد إلى الحل الأسهل عنده، الارتداد نحو الداخل وتنفيذ اغتيالات يعتقد أنها ستعيد إليه توازنه المفقود. هذا وأعلن وزير العدل عادل نصار في مداخلة خلال أخبار الام تي في أن لا أحد يتمكن من تأخير التحقيق في موضوع المتفجرات التي كان ينقلها حزب الله.
1: والمواد المتفجرة تم نقله من البقاع نحو الضاحية الجنوبية، تخزين هالبضاعة بمنطقة أهلي مثل الضاحية الجنوبية بحد ذاته جريمة. وأنا خلال الاجتماع الوزاري اللي انعقد اليوم قبل الظهر طرحت انه هذا الموضوع لازم يتحول برمته الى المجلس العدلي، ولاد الجنوب ولاد الضاحية ما بقى يقدروا يتحملوا اي عمل عسكري، اي زريعة بتنعطى لإسرائيل. ما حدا عم بيبرر اسرائيل من الاعتداءات، انما المطلوب هو حصر السلاح بين ايدين الدولة اللبنانية، لانه هذا العمل هو الوحيد اللي بيسمح للدولة اللبنانية تفاوض على استعادة الارض. في شكوك جدية حول وجهة الاستعمال، هل وجهة الاستعمال هو الاستعمال الداخل وهي كارثة، او الاستعمال لخلق زرائع جديدة وزج لبنان بحروب كمان هيدي كارثة.
0: الام تي في تكشف تفاصيل جديدة عن فان المتفجرات في ظهر البيدر، وجهازان أمنيان يتابعان التحقيقات مع المدنيين والعسكريين. صبح إبلاوي.
2: مر أسبوع على تاريخ توقيف شحنة المتفجرات عند حاجز ظهر البيدر، وما زالت التفاصيل تتوالى بعد التوسع في التحقيق الذي طلبه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، والذي أحال التحقيق من الشرطة العسكرية إلى مخابرات الجيش اللبناني. بحسب مصدر قضائي يتم التحقيق مع زوجة أحد الموقوفين، التي على ما يبدو أن اتصال السيد ساجد بزوجها جرى عبرها وطلب إليه نقل المتفجرات من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلم أيضا أن عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا موجودين عند حاجز ظهر البيدر أثناء ضبط الشحنة سيتم التحقيق معهم أيضا لمعرفة إن كان هناك أي اتصال بينهم وبين عناصر حزب الله الذين كانوا ينقلون تلك الشحنة. كما طلب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج من شعبة المعلومات التوسع في التحقيق أيضا، خصوصا فيما يخص داتا الاتصالات. وضمن مسلسل ضبط شحنات التهريب وخصوصا المتفجرات من فئة C4، فقد تمكن الجيش اللبناني من ضبط 200 كيلوغرام من C4 حاولت مجموعة تهريبها من سوريا على ظهر حمار، وعندما كشف أمرها هرب أفرادها وتركوا الحمار والمتفجرات. وفيما لم يصدر أي بيان رسمي عن حزب الله إلى الآن، تشير المعلومات أيضا إلى عدم حصول أي تواصل بين الحزب ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم المتابع للملف حتى نهايته تطبيقا للقانون. بعض وسائل الإعلام التابعة للحزب أو المقربة منه تروج أن تلك المواد تستخدم في العبوات الناسفة في جنوب لبنان، في حين أن جهات رسمية تؤكد أن C4 هي مادة تستخدم للتفجيرات الداخلية وعمليات الاغتيال.
0: من شاحنة الكحالة إلى متفجرات ظهر البيدر، الشحنة تغيرت والمنفذ واحد، فهل تحبط الدولة مخطط الدويلة؟ تقرير نخلة ضيمي.
3: هل تذكرون تاريخ 9 آب 2023 حين انقلبت شاحنة تابعة لحزب الله عند كوع الكحالة أثناء انتقالها من البقاع إلى بيروت؟
4: يا عم بيقوز عليهم؟
3: بلحظات تحول الكوع ساحة مواجهة بين الأهالي ومرافقي الشاحنة التابعين للحزب، مع اكتشاف الأسلحة المحملة وكانت متوسطة من بينها قذائف وبنادق ورشاشات وأسلحة أخرى متنوعة. في تلك اللحظة انكشفت مجددا معضلة السلاح المتنقل على الطرق اللبنانية في خدمة محور الممانعة. وقتها نقلت حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية لتعود بعدها إلى حضن حزب الله. بعد أكثر من 3 سنوات الربط مشروع بين الكحالة وظهر البيدر، فالمسار نفسه من البقاع باتجاه الضاحية، وشحنة الكحالة لم تكن يتيمة وكذلك شحنة ظهر البيدر، ولكن هذه المرة هناك نقل متفجرات تستخدم لعمليات الاغتيال، لكن المخطط واحد والمنفذ واحد. وإذا كان موقفو حزب الله أطلقوا بعد أيام إثر حادثة الكحالة من دون التوسع بالتحقيق، فإن الوضع اليوم تغير، فالفارق كبير. سلاح حزب الله بات بعد قرارات مجلس الوزراء غير شرعي لا غطاء له، وتحول الحزب ميليشيا تتحرك على قاعدة الذئاب المنفردة المنظمة بعد إقفال خطوط الإمداد. من هنا تستدعي متفجرات ظهر البيدر التوسع بالتحقيق ليشمل كبار مسؤولي حزب الله، وصولا إلى التحقيق مع أمين عام الحزب نعيم قاسم. كما أصبحت مداهمة مخازن السلاح والمتفجرات لدى سرايا المقاومة وأيضا حزب الله ضرورة، وتحديدا في الضاحية للالتفاف على أي مخطط اغتيالات. فقد حان الوقت كي لا تنتهي هذه الشحنة على غرار ما حصل مع شحنة الأسلحة عند الكحالة. الدولة أمام الامتحان، وإلا ستسقط آخر ورقة طين أمام المجتمعين العربي والدولي.
0: قبل شحنة المتفجرات اطلاق نار على كاميرات، حدث أمني تأخر التحقيق فيه في شتورة منذ 6 أشهر يعاد إلى الواجهة اليوم لإثارته الريبة بسبب المكان والزمان. تقرير مريان زوين.
5: كمية كيف الاغتيال 500 شخص؟
6: يمكن في كميات كبيرة قطعت قبل، ويمكن في كميات كبيرة بدها تقطع بعد.
5: إذا ما نسترجل حقك بكاميرا نحقك بسيفور.
7: اللي صار على طريق شتورة من حوالي 6 أشهر ممكن كتير يكون له علاقة بالمتفجرات اللي كان في محاولة لتمريرها على طريق ظهر البيدر.
6: بعت لي أحد الأشخاص، هلأ كنا عم نحكي عن موضوع التفجيرات، قال لي أنا ركبت من جيبتي 18 كاميرا على خط شتورة من 4 شهور، بعد أسبوعين إجا حدا كسرهم كلهم سوا على مرأة من الأجهزة الأمنية. لذلك تفضلوا هلا هيدا إخبار.
7: الام تي في أخذت هالإخبار على محمل الجد واستفسرت أكثر عن القصة. هالكاميرات هني لبلدية شتورة،
8: وهذا اللي عم اشتغل عليه بشتورة. ومثل ما شايفين خلفي نحن صرنا جاهزين تنقدم أحسن مستوى، مش بس خدمات، وأحسن مستوى أمان.
7: هالخبر المفرح اللي كشفه رئيس البلدية ميشيل مطران بكانون الأول 2025 لسكان منطقته ما طال مفعوله، بيوعى بأذار على خبر 16 كاميرا مراقبة حديثة تقوصت وتعطلت عن العمل. رجع مطران لشو سجلت كاميراته قبل التعطيل، فكان هالمشهد. بحسب معلومات ام تي في، ملثمين على دراجة نارية قاموا بهالعمل ليلا بوقتها، والفيديوهات الاساسية مع المعنيين، والتحقيق ما وصل لنتيجة بعد لليوم، او وصل وتم ضب الملف لانه المتورط ما في نية بمواجهته.
9: مخابرات الجيش والاجهزة الامنية الاخرى عندها معلومات بس يعني لا تفسح عنها. بفتكر انه من حق المواطنين ومن حق البلديات المعنية يعرفوا هوية الاشخاص والسبب اللي دفعهم إلى إطلاق النار.
7: وين كانوا هالكاميرات تحديدا وشو أثرهم؟ على الخريطة توضح الصورة، أي شخص بده يمر من سوريا أو من البقاع الأوسط الشمالي أو الغربي سيمر بمكان الكاميرات. كون هالطريق الدولي هو شريان أساسي بيوصل حاجز ظهر البيدر بأعالي بلدة المريجات وصولا إلى ساحة شتورة.
9: ما بدها كتير ذكاء، اللي قوص الكاميرات واللي قرار تعطيلهم عم بيخبي حدث كان بده يصير على هالطريق وما بده ينكشف وما بده يكون في أي إمكانية لكشفه.
7: إخبار وراء إخبار لتذكير المعنيين بواجباتهم، لأنه التسهل بحياة المواطنين كرمال ما عرف بالسلم الأهلي الكاذب كلف الغالي.
0: في المستجدات الأمنية نقلت الحدث عن مصدر أمني أن الجيش اللبناني فجر عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير في منطقة كفر زبد البقاعية. في الجليل قتل فتى إسرائيلي في انفجار قنبلة عنقودية وجرح 19 خلال نزهة للتلامذة مع معلمهم. أما في الجنوب فخسرت بلدة عين إبل ابنها المؤهل في القوى الأمنية إدغار جلو. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: في عين إبل الحدودية خرج إدغار جلو للعمل في الأرض ولم يعد. هناك حصل انفجار مفاجئ وأودى بحياة المؤهل في قوى الأمن الداخلي ابن 38 عاما والأب لطفلين. بحسب معلومات الام تي في بالقرب من برج ام النور وعند أطراف البلدة كان جلو يقوم بتشحيل الحشائش في أرض زراعية تابعة لأحد منازل البلدة بعدما طلب منه ذلك. خلال عمله وقع انفجار خلف حفرة في الأرض وأدى إلى مقتله على الفور. المعلومات الأولية ترجح أن يكون ناجما عن جسم متفجر من مخلفات الحرب، فيما تتحدث فرضيات أخرى عن احتمال حصول انفجار مصدره الجو. وبانتظار ما ستكشفه التحقيقات طلبت بلدية عين إبل من الأهالي الابتعاد من موقع الحادثة، فيما يتواصل الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل لكشف ملابسات ما حصل.
11: هو عم يشتغل تيبقى بهالأرض وتيخلي عائلته بهالأرض. نحن بنطلب من الدولة اللبنانية ومن اليون أنه نحن بعدنا تحت 1701 وحماية المدنيين هي من صلب عمل القوات الدولية. نطلب منا أول شيء تحقيق تنعرف شو اللي صار عنا.

0: Ed, delays back to Foster Road and the Domain Tunnel has been a crash as well. Heavy back to the Monash. During the National Storage Make Space sale, you'll enjoy up to 50% off your first 3 months. Visit nationalstorage.com.au today. T's and C's apply. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درافت عن بروجرام بيرفقتكم لأمسيد الثلاثة اليوم 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. اليوم درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة 15 على الصعيد ملبن. نسمع الفنان عامر زيان منرجع منكمل مع جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2ME. سنور

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد، انتو برفقة إذاعة تيو ام اي 1638 ام. نروح لغلاء المعيشي في أستراليا. كشفت نتائج استطلاع رأي حديث نشرته نيوز بول عن تقييم الأستراليين لأداء رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي في التعامل مع تكاليف المعيشي بالتزامن مع تراجع الدعم لحزب أمي واحدي وزعيمته بولين هانسن. بتبقى تكاليف السكن، فواتير الكهرباء والمواد الغذائية من أبرز التحديات التي تواجه الكثير من العائلات في أستراليا. هيدي النتائج، هيدا استطلاع رأي حديث نشرته نيوز بول عن تقييم الأستراليين لأداء رئيس الوزراء مستر أنثوني ألبانيزي. وتبقى تكاليف السكن، فواتير الكهرباء والمواد الغذائية من أبرز التحديات التي تواجه الكثير من العائلات في أستراليا. اللي قلنا حل بقى بدنا حل. نسمع الفنان هاني العمري، انتو برفقة إذاعة تيو ام اي، مستنور.

0: من عند الفنان وائل الجسار. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1638.
1: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيين موثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي.
0: جولة إخبارية لتمام 6:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
3: AM. انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: With the top stories, police in northern New South Wales are appealing for any information from locals about the apparent murder of a 73-year-old woman. The body of Yvonne Weir was discovered in a stock dip last week, 8 months after she disappeared. Forensic testing was needed to positively identify the remains, and homicide squad police are now investigating the death. Police say she was a well-loved member of the community. South Australia's Deputy Premier says the death of a baby found in an Adelaide motel is tragic and heartbreaking. A 40-year-old man and a 42-year-old woman have been arrested and charged with criminal neglect and concealing human remains. Police say the pair appeared in the Adelaide Magistrates Court in a bedside hearing yesterday and will remain in custody. The infant is believed to have been dead for some time. And Russia says it'll be able to recover its diesel exports under a new deal signed with US President Donald Trump. Washington has lifted sanctions on Moscow's diesel exports for the US and global markets amid shortages brought on by the war on Iran. Ukraine and several European countries have condemned the deal, saying it amounts to funding Russia's illegal invasion that began in 2022. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أهلا بكم إلى ساعة الإخبارية الجديدة من فرانس فانكات. تتابعونا حديث الأخبار وإليكم العناوين. الحراك والطلابية تواصلوا في فرنسا رغم إعلان الحكومة مجموعة من الإجراءات لتحسين الظروف التعليمية. مسؤول في حركة أنصار الله يحذر الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين ويتوعد بتصعيد شامل في النزاع، وعدة شركات للملاحة الجوية تعلق رحلاتها من وإلى مطار الرياض بعد تعرضه لهجمات. العاهل الإسباني يزور مدينة سبتة للمرة الأولى منذ اعتلائه العرش في خضم أزمة الهجرة بالجيب الخاضع لسيطرة مدريد.

0: يتواصل الحراك وطلابي في فرنسا رغم إعلان الحكومة مجموعة من الإجراءات لتحسين الظروف التعليمية. نحو 96% من المدارس الثانوية كانت مفتوحة أمس. اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن أعمال العنف تتصاعد بالرغم من تراجع عمليات إغلاق المؤسسات. وتستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات تتسع رقعتها لتضم فئات أخرى مع إطلاق دعوات لتظاهراتنا السبت المقبل احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
1: بعد شهر من الاحتجاجات لا يبدو هذا الحراك متوقفا، ففي عدد من المدارس الثانوية الفرنسية جدد التلاميذ تحركاتهم لإغلاق المؤسسات التعليمية كما هنا في باريس.
2: باستثناء الإعلان عن تعيين 3000 معلم تبقى هذه الإجراءات شكلية ولا تقدم حلولا حقيقية. نريد مواصلة التحرك والصمود على الأقل حتى العطلة.
1: يتمسك التلاميذ بمطالبهم رغم احتمال تأخرهم في التمدرس.
3: نحن هنا للتعبير عن آرائنا، أعتقد أن مطالبنا ستأخذ في الاعتبار وسنتدارك ما فاتنا.
1: تؤكد وزارة التربية أن 96.5% من المدارس الثانوية فتحت أبوابها، لكن الطلاب هنا قلقون من تداعيات تعطل الدراسة.
4: تتراكم علينا الكثير من الدروس ونحن من سيدفع الثمن. لدينا كثير من الاختبارات في فترة قصيرة مع توقف الدراسة لأسبوعين.
1: قرب مدينة ليون لا تزال الدروس تقدم عن بعد. يساند بعض المعلمين طلابهم في تحركاتهم.
4: عدد كبير داخل المؤسسة يتضامن مع هذه الحركة.
3: آن الأوان لمعالجة المشكلة من جذورها. إذا خسرنا بضعة أسابيع من الدراسة وحصلنا في المقابل على الموارد اللازمة وتحسنت ظروف التعليم، فلن يكون ذلك وقتا ضائعا في رأيي.
1: أما في جنوب غرب فرنسا فشهدت الاحتجاجات بعض أعمال الشغب، مشاهد تعزز المخاوف من تصاعد التوتر في الأيام المقبلة، خاصة مع الإعلان عن تنظيم مظاهرة جديدة.
0: وتنضم إلينا موفدة فرانس 24 نسرين كوسانتين. أهلا بك نسرين، كيف تبدو الصورة اليوم مع تجدد هذه الدعوات في الحراك الطلابي؟
5: أهلا عزيزة، يبدو أن تلاميذ الثانويات هنا في فرنسا ينفذون فعلا ما سبق وأن أعلنوا عنه، وهو المواصلة والاستمرار في الاحتجاج حتى الإجازات الدراسية الأسبوع المقبل. كما ترينه هذا هو المشهد هنا في باريس عزيزة، نحن في الدائرة الثالثة تحديدا في قلب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تجمع العديد من هؤلاء التلاميذ أمام هذه الثانوية، ثانوية تشرب هنا أمام الساحة الجمهورية. جاءوا إلى هنا منذ الصباح الباكر، وصلوا عند الساعة 7 عند وصولنا هنا مع فريق فرانس 24، وحاملين أيضا اللافتات تعبر عن مخاوفهم الحقيقية، مخاوف حول مسارهم الدراسي، حول أيضا مستقبلهم، وأيضا حول المستوى الدراسي في البلاد. تحدثنا مع العديد هنا من هؤلاء التلاميذ والذين قالوا أنهم ولم يتجاوبوا مع مقترحات الحكومة الفرنسية التي يعني تولت هذا الموضوع، والتي اقترحت منصة إلكترونية رقمية والتي أطلقتها وزارة التربية، والتي رفضها هؤلاء التلاميذ قائلين أنها لا تعبر ولن تغير عن واقعهم اليومي. تحدثنا أيضا مع البعض الذي قال لنا اليوم أن هذا الحديث أو الحوار بين الحكومة الفرنسية والتلاميذ يشبه ما يعتبر يعني حوار الطرشان. أيضا كما تشاهدين الأجواء حتى الآن هادئة، هناك انتشار خفيف لقوات وعناصر الأمن هنا، هناك 5 أو 6 عناصر من الشرطة، ولم نلمس حتى الآن أي اشتباكات بين التلاميذ وأيضا الشرطة. إذا كما قلت هنا المشهد الآن في باريس هو مواصلة هذه الاحتجاجات وأيضا هذه المطالب التي لم يعني تستجيب إليها الحكومة حسب هؤلاء التلاميذ. إذا هذا التجمع اليوم والاعتصام في انتظار انطلاق مسيرتين. المسيرة الأولى ستنطلق من بلاس ديتالي نحو ليزانفاليد، والثانية أمام في وسط باريس بنداء من كل النقابات وأيضا الجمعيات الطلابية وأيضا التلاميذ.
0: شكرا جزيلا لك نسرين كوسنتيني مفادة فرانس 24. ويعرض اليوم في دور السينما الفرنسية الفيلم الإسرائيلي نازا الذي أثار جدلا واسعا منذ عرضه في مهرجان البندقية. الفيلم يعرض شهادات لجنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة وكشفوا عن الأساليب المتبعة من قبل الجيش، شهادات أثارت غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب بفتح تحقيق بحقهم.
4: نازا فيلم وثائقي ترك دمعة في عين كل من شاهده في دور السينما في فرنسا، يكشف عن أعداد المدنيين الذين قتلوا في غزة جراء القصف الإسرائيلي.
6: أعترف أنني ذرفت الدموع في معظم مشاهد الفيلم.
7: العمل مؤثر للغاية، تصريحات الجنود كانت واضحة جدا.
4: نازا هو مصطلح عسكري يستخدمه الجيش الإسرائيلي ويعني الأضرار الجانبية، اسم أثار انتباه مخرجي الفيلم وهما صحفيان استقصائيان إسرائيليان حصلا على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي. يروي الفيلم تفاصيل الحرب القاسية التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة بهدف القضاء على عنصر واحد من حماس كان يسقط معه عدد هائل من المدنيين. هذا ما أكده عشرات الجنود وعنصر من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مجهول الهوية في إحدى مشاهد الفيلم.
8: أصبحت غزة تشبه المصنع، مصنع للأهداف. في إحدى المرات تم إعطاء الأمر بقتل 500 شخص لاستهداف شخص واحد.
4: أثار الفيلم عاصفة سياسية في إسرائيل وتلقى صناعه تهديدات كثيرة بالقتل.
9: يقوم النظام على تجاهل تام لحياة الفلسطينيين، هذا جزء لا يتجزأ من النظام، إنه ليس استثناء بل هو القاعدة، هكذا يعمل مصنع الأهداف في هذا.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف الفيلم بالكذب والتضليل ويطالب بإجراء تحقيق بشأن الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم في الفيلم دون الكشف عن هوياتهم. أما عن الصحفيان فمتهمان في تل أبيب بالخيانة الوطنية.
0: حذر مسؤول في حركة أنصار الله الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين وتوعد برد سريع وموجع على حد تعبيره وبتصعيد شامل في النزاع. وكثفت جماعة الحوثيين في الآونة الأخيرة الضربات على أراضي المملكة مستهدفين منشآت مدنية ونفطية، وعلقت عدة شركات الملاحة الجوية رحلاتها من وإلى مطار الرياض الذي تعرض إلى عدة هجمات. وأعلن التحالف العسكري بقادة السعودية اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية كانت متجهة نحو العاصمة.
10: ملكنا ولي عهدنا يحييكم.
1: في الرياض حيث لا تزال أثار الهجمات الحوثية الأخيرة حاضرة، زار أمير المنطقة فيصل بن بندر بن عبد العزيز المصابين في عدد من مستشفيات العاصمة السعودية.
10: أنتم في أيدي أمينة إن شاء الله.
11: أكيد.
10: الملك ولي العهد والمسؤولين جميعا ينظروا لكم بالتقدير والاعتزاز. والإصابات هي أوسمة.
1: الهجمات الحوثية على الرياض لا تتوقف. مساء الاثنين أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي، بينما أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ

0: ارجع الله يخليك للفنان كريم عبد الملك. بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفقة إذاعة 2MA 1638 AM أمسية الثلاثة 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني. وصل درجات الحرارة 20 درجة 15 على الصعيد ميلبن. هون راديو 2MA 1638 AM. تعرفوا مستمعينا من غرائب النفس البشرية إنها قد تتمسك بما يؤلمها لمجرد إنها تعرف كيف تتعامل مع الألم، بينما تخشى السعادة التي لا تعرف شكلها. Bonsoir. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist. Ole.
2: Is it really you in it?
3: What are they saying anyway?
4: From this like party. My radio.
5: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا، الدنيا ما بتعطي دروسها بالكلام، بتعطي دروسها بالمواقف، ويمكن موقف واحد يكشف لك شخص كنت تعرفه من سنين ويخليك تعيد حساباتك مع ناس كتيري. بصوار من عنا من هون من راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. مساء النور
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس, أنا بملبورن, بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض, مسلمين ومسيحيين.
3: جسد أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا, حبيت هلم عليكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Get the news first from 2ME.
8: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي, إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين, كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. راحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة New South Wales.
1: First. 2ME Australia.

0: مشاهدينا ثواني تفصلنا عن بداية تداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في ثالث جلسة تداولي هذا الأسبوع. نذكر بإغلاق يوم أمس المؤشر فقد 3.4 نقطة مئوية، تراجع للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2026. قيم السيولة كان فيها بعض التحسن، بلغت 3 مليارات و500 مليون ريال، ولكن تبقى ضعيفة إلى حد كبير. اليوم أخبار عديدة نتابعها، أبرزها نتائج شركة جرير والتي جاءت إيجابية وفاقت التوقعات من حيث صافي الربح، بالإضافة إلى عقدين لأنابيب السعودية ودار المعدات. هذه الحركة الأولية لمؤشر السوق. يفتتح جلسة اليوم على ثبات نسبي عن مستويات 10,280 نقطة تقريبا. تفاصيل هذه الحركة تتابعونها على شاشة العربية بزنس.
1: التحالف يعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون نحو الرياض وخميس مشيط. العربية تلتقي والد المضيفة المصرية عزة رمزي إحدى ضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض. Well, the Houthis are misbehaving very badly. They're misbehaving very badly. No good. وفي رد على سؤال العربية، ترامب يقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء وغير مقبول. وبشأن إيران، ترامب يقول إن طهران تريد التوصل للاتفاق ولا تعرف كيف، ويستبعد مساعدة الصين وروسيا لها. روسيا تؤكد قدرتها على زيادة إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية بما فيها الولايات المتحدة.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. نبدأ بهذا الخبر، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخين بلستيين أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن اللواء المالكي اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض. هذا ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في حديث مع العربية، دان الاعتداءات الحوثية الآثمة على السعودية واصفا إياها بالإجرامية والمتجاوزة لكل الحدود.
1: وأريد أن أكرر أننا في منظمة التعاون الإسلامي ندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإجرامية والتي تجاوزت كل الحدود، إنها فضلا عن كونها مساسا مباشرا بسلامة وسيادة المملكة العربية السعودية تشكل خرقا واضحا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا خطيرا لأرواح المدنيين الأبرياء وسلامة حركة الطيران المدني والملاحة الجوية.
0: وفي ردود الفعل أيضا وفي رد على سؤال مديرة مكتب العربية في واشنطن بشأن اعتداءات الحوثيين على السعودية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء وغير مقبول.
2: Well, the Houthis are misbehaving very badly. They're misbehaving very badly. No good.
0: القصص الإنسانية لضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض تتوالى. العربية التقت والد المضيفة المصرية عزة رمزي إحدى ضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض، حيث عبر عن تأثره الشديد بالفاجعة وقال إن الفقيدة فقدت والدتها قبل 4 سنوات فقط، وهي هي اليوم تدفن بجوار عمها ووالدتها في مصر.
3: الحمد لله.
4: أمها ميتة من 4 سنين.
3: أمها ميتة بقى لها 4 سنين كده؟
4: أيوة.
3: الحمد لله.
4: وأنا اللي شايلها من كل
3: حول. صبرت حضرتك يعني النهارده. حضرتك قلت لي إن أنا من أول يوم هسجل يعني بدعاية.
5: أنا أحمد ربنا إن هي وصلت بالسلامة، وعايزين دفن مع أمها وخلاص.
4: الحمد لله. الحمد لله. ما استغربت أنا. ما يكفي بالصحة.
5: وصلت خلاص شنوها معانا مع ما مع جدتها وجدتها خلاص الحمد لله وشكرا دلنا عزيز.
0: بثينة أحمد عويضة سورية من مدينة إدلب مقيمة في مكة المكرمة منذ 3 أعوام جاءت لزيارة أقاربها في الرياض، وأثناء مغادرتها من مطار الملك خالد إلى مطار جدة حدث الاعتداء الحوثي وفارقت الحياة تاركة خلفها 4 أطفال. العربية تابعت تشييع جثمانها في مدينة الرياض ودفنها في مقبرة النسيم. متابع،
6: تلقينا هذا الخبر الفاجع أمس صباحا عن طريق السفارة السورية في المملكة العربية السعودية. قبل أمس فقدنا الاتصال في أختي حيث أنها كانت في زيارة إلى الرياض عند أختي الثانية، وكانت متوجهة إلى مكة المكرمة إلى بيتها، وأيضا في نية أن تقوم بمناسك العمرة على نية شفاء ابن أختي المصاب هنا في الرياض. سبحان الله، يعني توضت ونية الإحرام وذهبت إلى المطار. قبل الحادثة في دقائق كنا على تواصل معها، ثم سبحان الله فقدنا التواصل ظنا منا أنها يعني تقوم بالاستعداد إلى الصعود إلى الطائرة. هذا التصرف يعني استهداف مطار مدني، هو ليس مطار عسكري، هو مطار مدني. فالواضح يعني للعلن أن هذا الاستهداف هو بنية الفوضى، وهو استهداف غدر من هؤلاء أذناب إيران.
0: في التطورات الميدانية تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في عدة جبهات في تعز والحج. وأفاد مصدر عسكري للعربية بأن 9 غارات استهدفت مواقع حوثية في أنبيان والآرون وجوار القبة وجبل أسود ومنطقة المحل، فيما دمرت 4 غارات أخرى في منطقة ميلات آليات حوثية وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات الأسرى أكثر من 30 عنصرا حوثيا، وتزامنت الغارات مع مواجهات عنيفة في جبهات الضباب والأقرود والشقب، واستعادت خلالها القوات الحكومية مواقع مقبابة والخزان والحمراء غرب تعز. وفي مدينة تعز قصفت ميليشيا الحوثي أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين، بينها بير باشا والمناخ وزيد المشكي والجامعة والشماسي. وفي لحج عززت قوات العمالقة الجنوبية جبهة المضارب المحاذية للوازعية للتصدي لأي تقدم حوثي نحو مناطق الصبيحة. وأخيرا في صنعاء استهدفت 4 غارات جوية مواقع حوثية شرق العاصمة، وأشار حجم الانفجارات الثانوية المتسلسلة لبعض المواقع إلى أنها مخازن للأسلحة والصواريخ.
7: ثابتين في هذا المواقع، وشعارنا هو الثبات والتمسك بالمواقع اللي هذه التبة والتباب هذه بشكل عام سيطر عليها اللي هو 24 عمالقة بفضل الجهود اللي تقدمها لنا المملكة العربية السعودية والتحالف. نحن ثابتين
8: متواجدين في المواقع على شريط الحدودي في منطقة الصبيحة بمساندة العمالقة وبعض القبائل العلقمة الأبطال، ونحن هنا متواجدين في المتارس لن نتزحزح ولن نتراجع مهما كلفنا من ثمن، ونوجه رسالتنا للحوثي نقول له والله والله والله لن تمر إلا على جثثنا، فنحن أبطال الأسود في الميدان.
9: معظم القبائل يعني وقفت وقفة حادة على حدود المضاربة، أكثر المواجهات استمرت في حدود المضاربة يعني الجنوبية، شمال المضاربة وغرب المضاربة المحدد للذباب والوازعية. استماتت القبائل لم يستطع الحوثي يتقدم شبر واحد.
10: قوات العمالقة والمقاومة الوطنية المساندة في الجبهة، وإن شاء الله أننا قادمون إلى صنعاء بإذن الله تعالى. وما زالت قوات العمالقة والقبائل وفي جبهة الوازعية من المقاومة الوطنية والعمالقة الجنوبية والمقاومة الوطنية.
0: أفاد مكتب حقوق الإنسان في تعز بمقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين في ريف المحافظة جراء قصف ميليشيا الحوثي للقرى السكنية. وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة. حذرت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية إيلان عبد الحق من توقف المستشفيات والمرافق الصحية الكبرى في المدينة، وذلك بسبب أزمة المشتقات النفطية التي تفاقمت بسبب الحصار الحوثي. وأكد مصدر طبي أن هيئة مستشفى الثورة العام تعمل فوق طاقتها الاستيعابية لمواجهة تدفق جرح الحرب وسط نقص حاد في الأدوية. كشفت مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن التكتل يعمل على تعزيز عملية إسبيدس البحرية في البحر الأحمر بسفن إضافية بسبب تزايد عدد السفن التي تتطلب الحماية في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
11: We have been calling member states to provide more ships because clearly the operation Aspides that we have in the Red Sea is for escorting commercial ships out of Bab el-Mandeb and out of the Red Sea, and we see the list of ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
0: وإلى الملف الإيراني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل لصفقة لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وأضاف ترامب في كلمة أمام أنصاره في أوهايو أن إدارته تواجه صعوبة في تحديد الجهة التي ينبغي التعامل معها في إيران، مشيرا إلى أن لا أحد يرغب في أن يكون زعيما لذلك البلد. وقبل قليل وفي منشور على تروث سوشيال أكد ترامب أنه لا يعتقد أن روسيا والصين تساعدان إيران، لكن إذا كانت هناك مساعدة من البلدين فهي ضئيلة جدا وفق تعبيره.
12: They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have the worst inflation of any country anywhere in the world, they have no money. They want to make a deal, they don't know how to. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody, I don't want.
13: We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. 2-2-M-M-D.
14: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد من غرفة الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7. منرجع لاستديوهات الهواء تنتابع آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة اليوم 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بستي درجات الحرارة اليوم وصلت لعشرين درجة 15 على الصعيد ميلبن. بسمع الفناني ليال مراد, عندي الفنان سعد رمضان, ورح نكمل جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2 ME مع الفناني كلودا اشمالي.

0: العوده لمتابعه ما تبقى من مشوار درافت اون بروجرام. امسيه سعيده لكل الموجودين معنا على الموجه 1638 اي ام 2 ام اي استراليا. لماذا لا ينصح بالنوم على الظهر؟ هيدي معلومه صحيه لكم مستمعينا. النوم على الظهر قد يزيد الشخير ويؤثر في التنفس اثناء النوم. النوم على البطن قد يسبب ضغط على الرقبه والظهر. النوم على الجانب الايمن وضعيه بيفضلها بعض الناس. النوم على الجانب الايسر قد يزيد الضغط على المعده لدى بعض الاشخاص. النوم في غرفه مظلمه يساعد على تنظيم افراز هرمون الميلاتونين. بونسوار لكم من جديد. انتم برفقه ذات 2 ام اي 1638 ام. استراحه ونتابع.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: أكيد على 2ME. بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام لأمسية التلاتة 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول. تعرفوا مستمعينا لازم تشكروا كل يلي بيطلع فيكن بنظرة بنظرة غيري وحسد. بيكفي إنه شايفك أحسن منه. هيدي نظرة الغيري والحسد بتكفي إنه شايفك أحسن منه أنت بكتير. بنسمع الفنان ملحم زين. أنتوا برفقة ذات 2ME 1638

بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا أمسية التلاتة اليوم أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بعض الناس ما بتهمن أنك أنت بخير أو لا، بيهمن يعرفوا شو اللي صاير معك، لأنه أخبارك بالنسبة لألم فضول مش اهتمام. ما تخلط بين يلي بيسأل عنك ويلي بيحبك. مساء النور.

تستمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا XXXXX Exclusive.

0: من عند الفنانة الأولى القصة منروح لفاصل استراحة. هون راديو تيو ام اي، مساء الخير.
1: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة.
0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم إلى أمسية الثلاثة 13 من شهر أكتوبر. موعدنا مع درايف تايم نرجع من جدد بكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. مني كاتيانا الصراف، بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. جولة أخبار الساعة 8 بترككم برفقتها، دلوا بألف خير.

0: Your station to me إذاعتكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطرا لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Tanmaya Navada with the top stories. The Prime Minister is describing the planned live streaming of an execution of a man convicted of a mass shooting on a US military base as abhorrent. Anthony Albanese says his government will do anything it can to limit the vision being seen. But the Office of the eSafety Commissioner concedes it doesn't have the powers to proactively stop the live stream in Australia. The Prime Minister says social media platforms have a social responsibility to block it. Australia's competition regulator has launched legal action against some of the country's biggest egg producers, alleging cartel conduct and other anti-competitive behaviour. Sunny Queen, the largest egg supplier in Australia, and 11 other producers and suppliers are alleged to have breached competition laws by coordinating on the production and supply of eggs since 2020. The Australian Competition and Consumer Commission filed civil proceedings in the federal court today, alleging the companies had coordinated on a range of decisions. A spokesperson for Sunny Queen has denied all allegations. And a body found in a cattle dip last week in the New South Wales Northern Rivers region has been identified as missing grandmother Yvonne Ware. The 73-year-old was last seen in Mwillimba almost 8 months ago. Police are investigating her death as a homicide. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: لندن تتهم طهران بتجنيد مجرمين وتمويل هجمات بالوكالة داخل بريطانيا، وتحذر إيران من عواقب أنشطتها العدائية. مع استمرار التهديد الحوثي، السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية فوق الرياض وخميس مشيط، وتمدد تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي. أزمة اكتظاظ السجون تتفاقم في بريطانيا. لندن تفرج عن 650 سجينا وسط تساؤلات بشأن تداعيات القرار على الأمن العام. بلغاريا تتهم روسيا باستهداف سفينتين بالبحر الأسود بطائرات مسيرة، وترامب يقول إن بوتين يرغب أكثر من زيلينسكي في برام اتفاق. اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية إيران باستخدام جماعات تعمل بالوكالة لتنفيذ أنشطة عدائية داخل الأراضي البريطانية. وقالت الوزيرة خلال جلسة للبرلمان البريطاني أن طهران تدفع أموالا لمجرمين أو تستغل متطوعين لشن هجمات تستهدف بريطانيا ومواطنيها، مع الحرص على الإبقاء على هامش من الإنكار لمسؤوليته عن تلك الهجمات، مشددة على أن بريطانيا تدرك خطورة هذه التهديدات ولن تتسامح أو تتساهل معها. من جانبه، رجح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن يكون التهديدان اللذان استهدفا قاعدتي فيرفورد ومولسورث قد نسقا في إيران. وأكد بيرنام خلال نقاش في البرلمان عزم بلاده شن حملة حازمة على الشبكات الإجرامية المرتبطة بإيران ومصادر تمويلها.
1: من المرجح جدا بأن تكون العمليتين المرتبطتين بقاعدتي فيرفورد ومولسورث قد تم تنسيقهما في إيران، ومن المؤكد أنه قد تم إدارتهما من قبل الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع تنفيذ هذين التهديدين على أرضنا، وسوف نقود حملة قوية ضد الشبكات الإجرامية المرتبطة بإيران وخطوط تمويلها، كما أننا سنسلط عقوبات أكبر ضد إيران والحرس الثوري.
0: في السياق نفسه، أيد بيان مشترك وقعت عليه 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا اتهام لندن لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية. وأضاف البيان أن أي محاولة إيرانية لتهديد أو إيذاء أشخاص على أراضي الدول الموقعة تعد أمرا غير مقبول. وكانت لندن استدعت السفير الإيراني احتجاجا على ما وصفته بمحاولات تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني إد ميلباند التزامهما المشترك بضمان أمن حركة العبور في مضيق هرمز، وأهمية محاسبة إيران على أفعالها ومواصلة التعاون لتأمين الأصول الأمريكية في بريطانيا، كما أكد الجانبان أهمية الشراكة الوثيقة بين البلدين. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، متوقعا أن تنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. واتهم ترامب الحوثيين في اليمن بالتصرف بشكل سيء للغاية.
2: إيران لن تحصل على السلاح النووي، ولكن الحوثيين يسيئون التصرف بشكل مريع. بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران فإن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير. لا تنسوا أن إيران ليس لديها أي قوة جوية ولا بحرية وتعاني من تضخم كبير.
0: شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صحة التعليقات التي تتحدث عن تقديم الصين وروسيا الدعم لإيران. وفي منشور على حسابه بموقع تروث سوشيال، اعتبر ترامب أن أي دعم من هذا النوع إن وجد سيكون محدودا للغاية، مشيرا إلى أن بكين وموسكو لديهما الكثير لتخسراه في حال تقديم مثل هذه المساعدات لإيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده عدم حدوث ذلك الأمر بالأساس، مؤكدا أن واشنطن ستكشف الأمر بسرعة لو كان يحدث بالفعل. في الصحافة، نتوقف مع مقال في وول ستريت جورنال تحت عنوان إيران تحصن مواقعها النووية وتحشد شعبها استعدادا للعودة إلى القتال. يشير المقال هنا تحديدا إلى أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن إيران تعمل على تعزيز تحصينات مواقع حساسة تشمل منشآت نووية ومناطق حدودية لجعله أكثر قدرة على الصمود أمام أي هجمات محتملة، كما تستعد الحكومة لتهيئة الإيرانيين لاحتمال تجدد الحرب. يضيف المقال أن الجيش الأمريكي يواصل الاستعداد لاحتمال العودة للقتال، كما تتجه مجموعة ثالثة من حاملات الطائرات ووحدة إضافية من قوات مشاة البحرية الأمريكية نحو الشرق الأوسط. ويوضح المقال أن جهود الجانبين لتعزيز قدراتهما القتالية بعد أكثر من 7 أشهر على اندلاع الحرب مؤشر على أنه لا يرى أي منهما ما يدفعه إلى التخلي عن مواجهة وصلت إلى طريق مسدود إلى حد كبير. ينضم لنا الآن الموصل الباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور فراس الياس. دكتور فراس أهلا بك معنا. ما الذي يحدث في الداخل الإيراني الآن دكتور فراس؟ كل هذا التحشيد، هل فعلا إيران تستعد لجولة جديدة من الحرب؟
3: نعم سيدتي الكريمة، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني الموضوع لا يتعلق بالاستعداد بقدر ما أصبح أن هناك إدراك إيراني واضح من أن الجانب الأمريكي يبدو بشكل أو بآخر أصبح أكثر قربا لخيار الحرب منه إلى خيار الدبلوماسية، وهذا كان واضح جدا ليس فقط على مستوى الخطاب الرسمي الإيراني وإنما حتى على مستوى السلوكيات التي يعتمدها النظام، سواء على مستوى تعبئة الشارع أو حتى على مستوى تهيئة الشارع نفسيا وسياسيا لتقبل فكرة تجدد الحرب مرة أخرى، وهذا كان واضح جدا من خلال التصريحات المتواترة التي داب عليها سكرتير المجلس الأعلى من القوم الإيراني محسن رضا، الذي أكد بشكل أو بآخر من أن خيار الحرب يبدو وشكا بشكل أو بآخر، وأن على إيران أن تستعد لخيار الحل الأخير الذي أسمح خلال يعني يوم أمس في تصريح له، عندما قال بأن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني هو غير كافي، وبالتالي يبدو هو يطالب بما هو أكثر من الضمانات أو يعني يسميه الإغراءات التي قدمتها إدارة ترامب بضرورة منح تسهيلات اقتصادية لإيران مقابل التخلي عن بعض الشروط التي كانت ولا زالت إيران متمسكة بها، ونتحدث عن البرنامج النووي ونتحدث كذلك عن ورقة مضيق النزوح. بالتالي أنا أتصور أن كل شيء في إيران أصبح مهيئ اليوم لخيار الحرب، لأنه أنا أتصور أن العقلية التي تقود إيران اليوم هي عقلية أمنية، وبالتالي هذه العقلية عادة ما تفرض إطارا للشرعية تتحرك من خلاله، من خلال القول بأن الحرب قد تجدد شرعية النظام وتجعله يقفز على الحقائق التي أنتجتها العقوبات الأمريكية في الداخل الإيراني خصوصا على مستوى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي إذا لم يكن النظام قادرا على الجلوس على طاولة المحادثات والتخلي عن فكرة الحرب من أجل تجديد شرعيته في مقابل تقديم تنازلات والحصول على التنمية الاقتصادية والحصول على إغراءات اقتصادية، فبالتالي نعتقد أن الحرب ستثور سوف يفضل الخيار الأول وهو الحرب. لكن ما هي نوعية الحرب التي يريدها الحرس الثوري؟ أنا أتصور أن التقديرات الإيرانية تقول من أن الرئيس ترامب فيما لو أقدم على خيار الحرب مرة أخرى فإن هذه الحرب هي يعني تأتي في إطار تعديل سلوك النظام وليس إسقاط النظام، فبالتالي علينا أن نخوض مثل هذه الجولة خصوصا إذا ما كان ضمن السقف الذي يستطيع الحرس الثوري أن يتحكم بتداعياته وكذلك يعيد تجديد نفسه في الداخل الإيراني.
0: بما أنك تتحدث في هذا الإطار دكتور فراس، دعني أسألك يعني كيف ستختلف الحسابات في الداخل الإيراني إن كانت هذه الحرب أو كانت الضربة الأولى من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل؟ حسابات إيران هنا كيف ستختلف؟
3: الحسابات الإيرانية هي واضحة سيدتي الكريمة، لأن هناك حديث في الداخل الإيراني إذا كان الرئيس ترامب قد فشل عبر يعني حربين خاضهما ضد إيران، نتكلم عن حرب 12 يوما وحرب 39 يوما، مع فارق بين أن إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأولى دخلت متأخرة من أجل إيقاف الحرب وليس من أجل توسيع مدى الحرب، ولكن هم يعتقدون أن الرئيس ترامب لا يذهب أو نعم حديثه عن إسقاط النظام هو يأتي من أجل فرض ضغوط على النظام في إيران، ولكن هو لا يعكس جدية حقيقية من قبل الرئيس ترامب، وهذا كان واضح جدا من خلال السقف العالي الذي تحدث فيه المسؤولين الإيرانيين اللي يدركون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أو لا تمتلك خيار إلا التعايش مع هذا النظام، والدليل أنها جلست على طاولة المحادثات وقدمت إغراءات للنظام مقابل التخلي عن بعض الأوراق التي تمثل نوعا من الاهتمام الأمريكي، نتكلم عن الورقة النووية ونتكلم عن ورقة مضيق النزوح. بالتالي أنا أتصور أن مثل هذه الرسائل تلقفها الداخل الإيراني ويحاولون أن يبنوا عليها استراتيجية للتعامل مع إدارة ترامب. المشكلة الأساسية أنا أتصور أنه فيما لو دخلت إسرائيل بهذه الحرب أو كانت إسرائيل هي من تتخذ قرار الحرب على إيران، لأنه عمليا يبدو أن إيران سوف تفتقد هامش كبير جدا من المناورة خصوصا على مستوى تكلفة الحرب، لأنه عمليا سوف تندفع بكل ثقلها خصوصا على مستوى الساحة اللبنانية التي أعتقد أنها قد تكون أيضا الجبهة التي تحاول من خلالها إسرائيل ضغط على إيران وليس الجبهة الداخلية الإيرانية، لأنه كل التقديرات تشير إلى أن النظام في إيران

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: بتوصل لك الخبر بس عبكرة
2: No, thank you
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: Yeah, why not, why not
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية تساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل ونخفض تكاليف الطاقة كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au
4: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك إن المساعدة متوفرة يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
5: انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايكل جونسون تحفظاته بشأن البث المباشر المحتمل لإعدام ونفذ هجوم استهدف جنود أمريكيين وحذر من استغلال الفيديو في تجنيد إرهابيين لمزيد من التفاصيل لقونا بكرة صباحا ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

حاجة أي حاجة قول لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهت

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. تعرف على خياراتك قبل الانطلاق. خطط لرحلتك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت بكل ثقة على transportnsw.info. مبادرة من Transport for New South Wales.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل.
5: To ME Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
8: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
9: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
10: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. تساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشره الاخبار. من فان ظهر البيدر الى الحمار في الهرمل حول، فالتطورات الدراماتيكيه تتلاحق والمتفجرات تظهر هنا وهناك، وكان ثمه مخططا جهنميا لتحويل لبنان مخزنا كبيرا لادوات القتل والاغتيال. هكذا وقبل ان تصدر النتائج الاوليه للتحقيقات المتعلقه بحادث ظهر البيدر، جاء الاعلان عن ضبط 200 كيلوغرام من المتفجرات في الهرمل، ما زاد من مخاوف اللبنانيين ومن قلقهم. فالسيفور والكرات المتفجره وكل مواد الاغتيال الاخرى تنبت كالفطر في كل مكان، ما يؤشر إلى أن أمرا ما يعد في الخفاء. طبعا هدف المتفجرات ليس تحرير الجنوب ولا استرداد القرى التي احتلتها إسرائيل، ولا يستبعد أن يكون حزب الله قد عاد إلى الحل الأسهل عنده، الارتداد نحو الداخل وتنفيذ اغتيالات يعتقد أنها ستعيد إليه توازنه المفقود. هذا وأعلن وزير العدل عادل نصار في مداخلة خلال أخبار الام تي في ألا أحد يتمكن من تأخير التحقيق في موضوع المتفجرات التي كان ينقلها حزب الله.
1: والمواد المتفجرة تم نقله من البقاع نحو الضاحية الجنوبية، تخزين هالبضاعة بمنطقة أهلي مثل الضاحية الجنوبية بحد ذاته جريمة. وأنا خلال الاجتماع الوزاري اللي انعقد اليوم قبل الظهر طرحت انه هذا الموضوع لازم يتحول برمته الى المجلس العدلي، ولاد الجنوب ولاد الضاحية ما بقى يقدروا يتحملوا اي عمل عسكري، اي زريعة تنعطى لاسرائيل. ما حدا عم يبري اسرائيل من الاعتداءات، انما المطلوب هو حصر السلاح بين ايدين الدولة اللبنانية، لانه هذا العمل هو الوحيد اللي بيسمح للدولة اللبنانية تفاوض على استعادة الارض. في شكوك جدية حول وجهة الاستعمال، هل وجهة الاستعمال هو الاستعمال الداخلي وهي كارثة، او الاستعمال لخلق زرائع جديدة وزج لبنان بحروب كمان هيدي كارثة.
0: الام تي في تكشف تفاصيل جديدة عن فان المتفجرات في ظهر البيدر، وجهازان امنيان يتابعان التحقيقات مع المدنيين والعسكريين. صبحي إبلاوي.
2: مر اسبوع على تاريخ توقيف شحنة المتفجرات عند حاجز ظهر البيدر، وما زالت التفاصيل تتوالى بعد التوسع في التحقيق الذي طلبه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، والذي احال التحقيق من الشرطة العسكرية الى مخابرات الجيش اللبناني. بحسب مصدر قضائي يتم التحقيق مع زوجة أحد الموقوفين، التي على ما يبدو أن اتصال السيد ساجد بزوجها جرى عبرها وطلب إليه نقل المتفجرات من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلم أيضا أن عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا موجودين عند حاجز ظهر البيدر أثناء ضبط الشحنة سيتم التحقيق معهم أيضا لمعرفة إن كان هناك أي اتصال بينهم وبين عناصر حزب الله الذين كانوا ينقلون تلك الشحنة. كما طلب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج من شعبة المعلومات التوسع في التحقيق أيضا، خصوصا فيما يخص داتا الاتصالات. وضمن مسلسل ضبط شحنات التهريب وخصوصا المتفجرات من فئة C4، فقد تمكن الجيش اللبناني من ضبط 200 كيلوغرام من C4 حاولت مجموعة تهريبها من سوريا على ظهر حمار، وعندما كشف أمرها هرب أفرادها وتركوا الحمار والمتفجرات. وفيما لم يصدر أي بيان رسمي عن حزب الله إلى الآن، تشير المعلومات أيضا إلى عدم حصول أي تواصل بين الحزب ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم المتابع للملف حتى نهايته تطبيقا للقانون. بعض وسائل الإعلام التابعة للحزب أو المقربة منه تروج أن تلك المواد تستخدم في العبوات الناسفة في جنوب لبنان، في حين أن جهات رسمية تؤكد أن C4 هي مادة تستخدم للتفجيرات الداخلية وعمليات الاغتيال.
0: من شاحنة الكحالة إلى متفجرات ظهر البيدر، الشحنة تغيرت والمنفذ واحد، فهل تحبط الدولة مخطط الدويلة؟ تقرير نخلة ضيمي.
3: هل تذكرون تاريخ 9 آب 2023 حين انقلبت شاحنة تابعة لحزب الله عند كوع الكحالة أثناء انتقالها من البقاع إلى بيروت؟
4: يا عم بقوز عليهم؟
3: بلحظات تحول الكوع ساحة مواجهة بين الأهالي ومرافقي الشاحنة التابعين للحزب، مع اكتشاف الأسلحة المحملة وكانت متوسطة من بينها قذائف وبنادق ورشاشات وأسلحة أخرى متنوعة. في تلك اللحظة انكشفت مجددا معضلة السلاح المتنقل على الطرق اللبنانية في خدمة محور الممانعة. وقتها نقلت حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية لتعود بعدها إلى حضن حزب الله. بعد أكثر من 3 سنوات الربط مشروع بين الكحالة وظهر البيدر، فالمسار نفسه من البقاع باتجاه الضاحية، وشحنة الكحالة لم تكن يتيمة وكذلك شحنة ظهر البيدر، ولكن هذه المرة هناك نقل متفجرات تستخدم لعمليات الاغتيال، لكن المخطط واحد والمنفذ واحد. وإذا كان موقفو حزب الله أطلقوا بعد أيام إثر حادثة الكحالة من دون التوسع بالتحقيق، فإن الوضع اليوم تغير، فالفارق كبير. سلاح حزب الله بات بعد قرارات مجلس الوزراء غير شرعي لا غطاء له، وتحول الحزب ميليشيا تتحرك على قاعدة الذئاب المنفردة المنظمة بعد إقفال خطوط الإمداد. من هنا تستدعي متفجرات ظهر البيدر التوسع بالتحقيق ليشمل كبار مسؤولي حزب الله، وصولا إلى التحقيق مع أمين عام الحزب نعيم قاسم. كما أصبحت مداهمة مخازن السلاح والمتفجرات لدى سرايا المقاومة وأيضا حزب الله ضرورة، وتحديدا في الضاحية للالتفاف على أي مخطط اغتيالات. فقد حان الوقت كي لا تنتهي هذه الشحنة على غرار ما حصل مع شحنة الأسلحة عند الكحالة. الدولة أمام الامتحان، وإلا ستسقط آخر ورقة تين أمام المجتمعين العربي والدولي.
0: قبل شحنة المتفجرات اطلاق نار على كاميرات، حدث أمني تأخر التحقيق فيه في شتورة منذ 6 أشهر يعاد إلى الواجهة اليوم لإثارته الريبة بسبب المكان والزمان. تقرير ماريان زوين.
5: كمية كافية للاغتيال 500 شخص.
6: يمكن في كميات كبيرة قطعت قبل، ويمكن في كميات كبيرة بدها تقطع بعد.
5: إذا ما نسترجع الحق بكاميرا، أنا الحق C4.
7: اللي صار على طريق شتورة من حوالي 6 أشهر ممكن كتير يكون له علاقة بالمتفجرات اللي كان في محاولة لتمريرها على طريق ظهر البيدر.
6: بعت لي أحد الأشخاص، هلأ كنا عم نحكي عن موضوع التفجيرات، قال لي أنا ركبت من جيبتي 18 كاميرا على خط شتورة من 4 شهور، بعد أسبوعين إجا حدا كسرهم كلهم سوا على مرأة من الأجهزة الأمنية، لذلك تفضلوا على هيدا إخبار.
7: الام تي في أخذت هالإخبار عم محمل الجد واستفسرت أكثر عن القصة. هالكاميرات هن لبلدية شتورة،
8: وهذا اللي عم اشتغل عليه بشتورة، ومثل ما شايفين خلفي نحن صرنا جاهزين تنقدم أحسن مستوى، مش بس خدمات، وأحسن مستوى أمان.
7: هالخبر المفرح اللي كشفه رئيس البلدية ميشيل مطران بكانون الأول 2025 لسكان منطقته ما طال مفعوله، بيوعى بأذار على خبر 16 كاميرا مراقبة حديثة تقوصت وتعطلت عن العمل. رجع مطران لشو سجلت كاميراته قبل التعطيل، فكان هالمشهد. بحسب معلومات ام تي في، ملثمين على دراجة نارية قاموا بهالعمل ليلا بوقتها، والفيديوهات الأساسية مع المعنيين، والتحقيق ما وصل لنتيجة بعد لليوم، أو وصل وتم ضب الملف لأنه المتورط ما في نية بمواجهته.
9: مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى عندها معلومات، بس يعني لا تفسح عنها. بفتكر أنه من حق المواطنين ومن حق البلديات المعنية يعرفوا هوية الأشخاص والسبب اللي دفعهم إلى إطلاق النار.
7: وين كانوا هالكاميرات تحديداً؟ وشو أثرهم؟ على الخريطة توضح الصورة، أي شخص بده يمر من سوريا أو من البقاع الأوسط الشمالي أو الغربي سيمر بمكان الكاميرات، كون هالطريق الدولي هو شريان أساسي بيوصل حاجز ظهر البيدر بأعالي بلدة المريجات وصولاً إلى ساحة شتورة.
9: ما بدها كتير ذكاء، اللي قوص الكاميرات واللي قرار تعطيلهم عم بيخبي حدث كان بده يصير على هالطريق وما بده إياه ينكشف، وما بده يكون في أي إمكانية لكشفه.
7: إخبار وراء إخبار لتذكير المعنيين بواجباتهم، لأنه التسهل بحياة المواطنين كرمال ما عرف بالسلم الأهلي الكاذب كلف الغالي.
0: في المستجدات الأمنية نقلت الحدث عن مصدر أمني أن الجيش اللبناني فجر عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير في منطقة كفر زبد البقاعية. في الجليل قتل فتى إسرائيلي في انفجار قنبلة عنقودية وجرح 19 خلال نزهة للتلامذة مع معلميهم. أما في الجنوب فخسرت بلدة عين إبل ابنها المؤهل في القوى الأمنية إدغار جلو. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: في عين إبل الحدودية خرج إدغار جلو للعمل في الأرض ولم يعد. هناك حصل انفجار مفاجئ وأودى بحياة المؤهل في قوى الأمن الداخلي ابن 38 عاما والأب لطفلين. بحسب معلومات الام تي في بالقرب من برج ام النور وعند أطراف البلدة، كان جلو يقوم بتشحيل الحشائش في أرض زراعية تابعة لأحد منازل البلدة بعدما طلب منه ذلك. خلال عمله وقع انفجار خلف حفرة في الأرض وأدى إلى مقتله على الفور. المعلومات الأولية ترجح أن يكون ناجما عن جسم متفجر من مخلفات الحرب، فيما تتحدث فرضيات أخرى عن احتمال حصول انفجار مصدره الجو. وبانتظار ما ستكشفه التحقيقات، طلبت بلدية عين إبل من الأهالي الابتعاد من موقع الحادثة، فيما يتواصل الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل لكشف ملابسات ما حصل.
11: هو عم يشتغل تيبقى بهالأرض وتخلي عيل.
12: وهلا رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
13: عبر الواتساب على 0410-638-638 رح نتابع بهالأثناء إذن مع ضيفنا الكاتب والصحفي الأستاذ كمال دبيان معنا على الخط. منحييك أستاذ كمال، صباح الخير لك من أستراليا.
14: صباح الخير إليك ولكل المستمعين ولكل اللبنانيين بأستراليا.
13: شكرا
14: والعرب طبعا.
13: شكرا شكرا لك استاذ كمال. معك رح نتابع اليوم التصعيد بين المملكة العربية السعودية والحوثيين يلي في تخوف كتير كبير أنه تتوسع هذه الحرب، وبالمقابل في هناك تساؤلات كبيرة حول مدى الدور اللي ممكن تلعبه يعني أكيد التحالف مكة من جهة وأيضا الحليف يعني طبعا حليفة المملكة العربية السعودية يعني طبعا واشنطن تلعب دور يعني في هذا التصعيد. كيف بتشوف يعني اليوم الوضع والتصعيد بين المملكة والحوثيين؟
14: طبعا احنا مش اول يعني هاي الحرب، في حرب بدأت بال 2015 وتوقفت بال 2023 بين الحوثيين والتحالف، كان في تحالف دولي إلى جانب المملكة ومن دول عربية ودول أجنبية شاركت بهذه الحرب، دامت 3 سنوات. هلأ أجى اتفاق بكين بين إيران والسعودية وقف الحرب بال 2023. هلأ الحرب في هذه الآونة هي حرب إسناد أيضا كما حصل في لبنان، اسناد لغزة كانت، بس السعودية بعيدة عن الموضوع. اليوم يعني بين السعوديين واليمنيين هناك خلافات مزمنة، ونحن نتذكر الحرب، هناك حرب كانت تقودها السعودية مع حلفاء لها في اليمن، والرئيس جمال عبد الناصر كان أيضا يدعم أطراف في اليمن. لذلك هذه الحرب الآن هي حرب بالفعل تحولت إلى إقليمية، تتحول إلى دولية، وهناك باب المندب كما بطيخ هرمز يتحكم فيه الحوثيون. نحن أمام مرحلة معقدة ولا يوجد هناك من وسيط. اليوم اتصل وزير الخارجية الإيراني بوزير الخارجية السعودي

0: ذكرته أساس كمال بالنسبة لهالاتصال اللي صار بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي، فهل يمكن لإيران لعب دور في هذا الاتجاه وكيف ستؤثر يعني كمان اليوم الحرب على إيران على هذه الوساطة؟
1: بالطبع يعني إيران منفتحة على الحوار، وهناك حصل تفاهم اتفاق باكستان اسلام اباد بين امريكا وايران برعايه باكستانيه، والاتفاق تحالف مكه يعني الذي يضم تركيا وباكستان والسعوديه لا يتدخل بالهجوم، يتدخل بالدفاع دفاعا عن السعوديه. يعني هناك وسطاء عسى ان يتوفقوا في لجنه التصعيد لا سيما من باكستان وتركيا.
0: نعم، في كتير تساؤلات اليوم عن اليوم قوة الحوثيين وما يملك الحوثيون اليوم من سلاح، وخاصة هالاستهدافات اللي عم تكون للمطارات المملكة. كيف تفسر يعني ليه عم بيكون الاستهداف لهذه المطارات وخاصة المطار الدولي المطار الملك خالد في الرياض؟
1: بالطبع يعني بالطبع الحوثيون يعني تمكنوا بالدعم من إيران يعني ومن حلفاء إيران بأن يزودوا الحوثيون بالصواريخ الباليستية وتصنيعها، وهذا ما أعطاهم قوة، وهم هددوا بأن وهم يقولون أن يعملون من أجل فك الحصار عن صنعاء وعن اليمن. واستهداف المطارات المدنية هذا عمل بالطبع يعني يدخل في من ضمن الحرب، وكل طرف يقول أنه يدافع عن نفسه ويدافع عن المدنيين. يعني اليمنيون قالوا أن السعودية هاجمت طائرة في مطار صنعاء، وهذا ما فتح الحرب من جديد.
0: نعم، لكن اليوم كمان في تطور جديد هو توجيه أصابع الاتهام إلى إيران باستهداف قاعدة فيرفورد، وكثير من الدول اليوم أدانت ما قامت في إيران. كيف تفسر هذا الأمر؟ ويعني من خلال اليوم ما توصلوا بالتحقيقات وإدانة إيران كيف سيكون الوضع؟ هل رح يغير بموقف يعني الدول الأوروبية اللي رفضت الدخول في هذه الحرب برأيك؟
1: بالطبع يعني هذا الموضوع دقيق وخطير. إيران نفت كل الاتهامات البريطانية، بريطانيا لديها من المستندات والوثائق. أنا برأيي بالطبع يعني الدول الأوروبية التي رفضت أن تساند أمريكا في حربها، وهي وقفت ضد الإبادة في غزة لاسيما فرنسا ودول مثل إسبانيا، واليوم بريطانيا لديها تواصل مع أمريكا. هذا التطور الأمني أنا برأيي سيؤدي أيضا إلى مزيد من تعقيد الأمور على المستوى العالمي وعلى مستوى المصالح الاقتصادية والمصالح لاسيما بموضوع النفط وتضييق والخناق على أوروبا في موضوع النفط.
0: نعم، نرجع اليوم يعني كمان لوضعنا بلبنان، خاصة مسألة التحقيقات المتعلقة بالقبض القوى الأمنية على هذه المتفجرات، فكيف يعني تصف هذا الأمر أستاذ كمال؟ وبالوقت أدي عندك أمل أنه يتوصلوا لتحقيق ولمحاسبة؟ واليوم رجعت عادت يعني هذه العملية لأذهان اللبنانيين يعني موجة الاغتيالات اللي شدناها بالسنوات الماضية.
1: يعني توقيف السيارة التي كانت تحمل أسلحة لحزب الله بالطبع هي في عهدة القضاء والقوى الأمنية والتحقيق جار. واليوم صدر موقف من نائب في كتلة الوفاء المقاومة السيد إبراهيم الموسوي، لم ينفي أن الحزب يعني ينقل أسلحة، لم ينفي هذا الموضوع، وقال أن في

0: ان هناك احتلال وعلى المقاومة ان تتسلح. وهذه مسألة تضع الحكومة في مكان دقيق جدا، والوضع بلبنان هو وضع طائفي مذهبي. هذا الموضوع أعطى للحكومة ورقة، بمعنى أن الحكومة تنفذ قراراتها، بالرغم من أن هناك من قال أن السيارة اكتشفت بالصدفة، تعطلت واكتشفت بالصدفة. لذلك أنا أرى أن الموضوع متروك للقضاء. بالطبع
1: نعم
0: هناك مرحلة تغيرت في لبنان مع التغيرات التي حصلت في المنطقة، مع سقوط نظام بسوريا، مع يعني تراجع قوة حزب الله كما كانت قبل حرب 2023. هذا الموضوع سيعطي للحكومة يعني سيعطي للحكومة ورقة بأن تقول لحزب الله. وهناك من يقول أن الجيش هو من يتولى الآن، الشرطة العسكرية من يتولى التحقيق. أنا أرى أن الموضوع معقد وخطير، وبمعنى إذا قررت الحكومة الدخول في صدام مع لا سيما الجيش، وهذا غير وارد، لا عند قيادة الجيش ولا عند
1: نعم
0: رئيس الجمهورية. لذلك الموضوع في القضاء، والسلاح لن يرده كما كان يحصل في السابق، لن يرده الجيش أو الحكومة، لن ترده إلى حزب الله، ويتوقف على القرار الذي سيصدر عن المحكمة.
1: نعم لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ كمال دبيان على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات
0: شكرا
1: لاحقة.
0: يسعد
1: شكرا
0: مساك،
1: لك ويسعد مساك أنت
0: شكرا
1: أيضا.
0: لك للمستمعين كمان.
1: تحيتنا، بنتابع نحن

0: Hello, Sidine Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
5: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME Australia.
0: الإضافة كمان لنقل المتهجرات من سوريا للبنان عن طريق البغال. فخلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء 0296-33-330. قدي عندكم تخوف من عودة الاغتيالات عنا بلبنان، وقدي عندكم ثقة أنه القوى الأمنية اليوم عم تقوم بدور فعال وجيد لإلقاء القبض على المهربين. معنا جان من بانشبول سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير لإلك لجميع المستمعين والمشاهدين على الفيسبوك.
0: صباح النور.
6: أول شيء الله يبعث الشر عن لبنان ويبعث المتفجرات ويواسي يعني كل واحد، راح حتى هالولد اليهودي اللي توفى، الإسرائيلي اللي توفى مع الانجارحه، هذا كمان عنده أم وعنده باي، والأطفال انجارحه إن شاء الله الله يعطيهم الشفاء. أني بعرف رح يقوموا كلهم أنه هذا يهودي صهيوني بيستاهل، أو شو عملوا بأطفال غزة، هذا ما خصه، هذا لا أصف على غزة ولا أصف على جنوب لبنان.
0: نعم.
6: هذا فالله الله الله يرمي السلام. دايما اللي بده الحرب هو الشيطان، اللي بده القتل هو الشيطان، ولكن الله دايما هو سلام، هو بيدعي للسلام الرب دايما. برجع على موضوعك اليوم، استلفتني النظر لحكيتي على بكرة عن البغال اللي بتنقل بين سوريا ولبنان.
0: نعم.
6: حسب خبرتي أنا، هايدي أنت بتلبقيها، لازم تعرفيها هايدي، خصوصا بعرسال.
0: نعم.
6: بعرسال كتير عندهم إياها هاي، مش السلاح، يعني هربوا حشيشة، هربوا زيت، هربوا إشياء بين سوريا ولبنان. البغل المدرب أنه يعرف الطريق، بيمشي بيقطع من لبنان على سوريا، وبيكون بيدربوا معه بغيل سوري، بعطوا بغيل جديد بيمشوا وراه بيدربوا. بيصال حق هالبغل كان من 20 سنة 3000 دولار كان يصال حقه. هذا بيحمل، والبغل ايه بامكانه يحمل حديد 250 كيلو. هودي اللي عم ينقلوا عليهم بغيل، مش حمير. حمير ما بيحمل هالقد. حمير بينقلوا عليها من البقيع على بيروت متفجرات. يعني اللي تفرق بين هاو اثنين عم ينقلوا، مش عارفين حالنا ايش عم ينقلوا اللقطون. فبينقل هذا، بيدربوه، بيحملوا البضاعة وبيمشي. المهربين بيقعدوا على مطرح كتير بعيد عنه، بيراقبون، اذا شافوا الامن كماشون بيهربوا، هني بيفضوا، بتروح تنفدى بالبغيل. اذا ما شافوش تاني مال بس يقطعوا، إنما المهربين بيستلمون وبيحملون بضاعة وبيردون. فهيدي إذا هربوا كان مناش من السهل إنه يلقطون الأمن، لأن بيكونوا على مسافة كتير بعيدة عن البغيل عم بيراقبون تيشوفوا إذا انكمشوا أو لا بين البقيع. ولكن ما بعرف يعني الشر داش واصل بلبنان لحديت أي مرحلة، واصل إنه عم بيزقوا TNT يفجروا بلبنان يعني. نعم. السيفور ما هني بلاحة السيفور بس هني طالعين بحجة إنه عم بيقاوموا هني، بس السيفور ما استعملوها بالمقاومة بالجنوب يا شو بدي يعنعوني بكرة بدي حطوا اللغم كانوا البنية بنية نتنياهو يعني بدي حطوا اللغم كانوا لألو. فما ما بعرف الشر لوين بده يوصل، وانت بدنا نوعى ونعرف انه لبنان دولة الجيش هو الوحيد اللي بيحمينا ودولتنا هي اللي بتحمينا، كلهم هذيك بدهم مصالحهم بالنتيجه. نعم. كل البلدان الباقيه
0: معنا زياد ريفرود سيدني. صباح الخير. صباح الخير زياد.
7: عندك ولكل المستمعين
0: يا هلا. صباح النور.
7: شكله الاستاذ خبير بقصص التهريب. شغلة تانية انه كنا نتمنى يقول اطفال غزة او شي نهار يتصل بس حدا يروح له شي تنضرب شي عائلة او شي شر من يتقيد
6: كانت تتصال كذا مرة دي
7: لا بالعكس ما ضروري الواحد يقول عنه صهيوني او يهودي او شو ما كان، ما خلص من حكي ومبين شو هو.
0: اوف ليه ليه ليه ليه ليه يعني انه كيف استنتجت
7: هو انه هو هلا رح يطلع يقولوا عني صهيوني ورح يطلع هو من حديثه
0: بس لانه عم بيتمنى يعني عم بيتاسف يعني على هالطالب اللي ما خصه بهذه الحرب.
7: شغلة تانية المقاومة وقت اللي بدها تستعمل السيفور أو بدها تستعمل هيدا ما رح تيجي تقول له والله أنا بمحل فلاني حطيت سيفور أو حطيت TNT أو حطيت هالإشياء هالعبوة هيدي. فما بعرف يعني عن جد إنه هيك نستخف بعقول الناس ونصير نطلع نحكي حكي إنه نحن عم نحكي وما بعرف شو إنه نحن نفهم ونحن ونحن ونحن ونحن منكم ما فهمانين شيء. انه الحمير بيبعتون مثل عم نحكينا بالافلام يعني شو بيشوف بالافلام الحمير بيبعتون وما بعرف شو هذا شو هالقلة العقل هيدي ما بعرف.
0: طب اعطيني انت رايك يعني. انت اعطيني رايك.
7: رايي هيدي كلها افلام ما مثل ما عم نشوف يعني لقطوا ما بعرف شو لقطوا خليه كانت بدها تفجر لحزب الله بسوريا ولقطوا هيدي كلها بروباغندا اعلاميه لا بتقدم ولا بتاخر.
0: عندك اي رد جان لو سمحت قبل ما انتقل للاخبار؟
6: ما بنزل لمستوى بس السيفور انا مش خبير بس لمن الخبراء بيقولوا تفجر الحريري بالسيفور وتفجروا كذا واحد تفجروا الخبراء بيقولوا مش انا بقول. وهيدي قصه الحمير ما الحمير خبرة ما عندي خبره مع الحمير شوي انا عندي خبره مع الحمير فما هيدي قصه مزبوطة وسأل واحد من البيع ابن عرسيل بالأخص بخبرك الخبرية أكثر من هالقد ما عندي شوية. نعم. والإنسان إنسان كان يهودي وإن كان عربي كان شيء وكذا مرة أنا طلعت واستنكرت وكذا صحيح. مرة حكيت عن أطفال غزة حكيت عنهم وكلهم صليلهم كلهم أولاد الله وكلهم الله خلقهم هادي مثل بعض ما فيش واحد خلقه بسمنة واحد خلقه بزيت فكلهم أولاد الله وهذا هو اللي برد عليه أكثر من هالقد ما بنزل لمستوى.
0: شكرا جان وشكرا لزياد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع البريك ومن بعد الأخبار كونوا معنا. تؤمي
8: أستراليا. كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه
0: لمتابعة تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 معنا اتصال بخلال هالوقت من منطقة ميكلين فيكتوريا معنا إبراهيم. صباح الخير.
9: صباح النور. شكرا أخت كلود وصباح الخير لكل مستمعي تؤمي الكرام.
0: صباح النور.
9: شكرا أخت كلود. يعني الأمور هلا بأوكرانيا يعني كانت فاجعة لما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على استيراد الديزل للسوق الأمريكية من روسيا. طبعا روسيا متعرضة إلى حصار اقتصادي يعني كبير يعني العقوبات الموجودة كل يوم يزيدون عقوبات خاصة الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا يعني الدول الأوروبية. سبب هذه الحرب كلها يعني معروفة يعني معروفة هو تمزيق روسيا نهب ثرواتها. يعني لما نشوف الناتو قريب على أوكرانيا كان في عنده سبب. فهاي الحرب كلفت أمريكا حد الآن مثل ما عم بيحكي دونالد ترامب 200 مليار دولار من دافعي الضرائب والأسعار صعدت والتضخم صار. كيف نقدر نسيطر عليها؟ النفط ما عم بيروح بسهولة، الديزل عندهم نقص، فروسيا لعبت لعبتها شاطرة يعني. فلاديمير أحيي فلاديمير بوتين، حتى توقفين هاي الحرب لازم توقفين تمويل، حتى توقفين حتى يصير سلام أول شيء لازم توقفين تمويل. وبهاي الطريقة حس شوفين الحرب راح يصير، لأن لازم اثنيناتهم يرضخون إلى أمر الواقع.
10: نعم، شكرا لك على المداخل إبراهيم، بتابع بخلال هالوقت كمان مع مزيد من التعليقات على الهواء. توني من باراماتا سيدني، صباح الخير.
11: صباح النور ست كلود، لعليك للمستمعين.
10: صباح النور توني، شو تعليقك على الموضوع؟ تفضل توني.
11: مثل ما سمعت منك انه الابغاء الحاملة اللي في ان تي ومهربته على لبنان، بس الايام باغل بده يسلمهم بلبنان يعني حدا غيره.
10: لا لا بدنا خلينا، انا طرحت السؤال
11: بالتي ان تي بيجيبها على لبنان لشو يعني؟
10: نعم،
11: يا ريتو بيجيب مثلا شي نقلة طحين، نقلة سكر، نقلة رز لهاللي مشردين وقاعدين بالشوارع وقاعدين بالمخيمات، عرفتي علي كيف؟ هودي عالم مجرمين، هودي من اللبنانيين، هودي عم بيخلقوا توترات وتشنجات بلبنان، والله يسترنا من التفجيرات اللي يعني حضروا له، لأنه الحي إذا بتضايق وبتعب تنبه، هني هلا محبطين و ما نعرفين شو بده يعمل لأنه مخطط فشل. المهم أنه نسمع آخر شيء يعني يفتحوا أنفاق بعد الرجوع جديد حتى حد البضعة حد الأصل الجمهوري، إذا سمعتي فيه.
10: نعم، هلا طرحت سؤال انا هيك بشكل مختصر وسريع لحتى بس هيك ارجع ذكر مستمعينا اللي عم بيتابعونا مباشره عبر الاثير او كمان عبر صفحه راديو تؤمي. السؤال اللي طرحني بالنسبه لنقل المتفجرات، دي يعني بتشوفوا القوى الأمنية اليوم اللي عم بتقوم بدورة وبواجباتها وعم بتقوم بعمل جبار لإلقاء القبض على عمليات التهريب ونقل المتفجرات، وقدي يعني كمان عندكم شك أن هذه المتفجرات قد تكون لأهداف إحداث أعمال إرهابية أو يعني كمان عمليات اغتيال سبق ومرأنا فيها موجة اغتيالات شهدها لبنان بالسنوات الماضية. فهيدا هو طبعا السؤال اللي حابين نطرح عليكم وحابين مشاركتكم مباشرة عبر هواء تؤمية أستراليا. بتوقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

0: رحنا ولا احنا شفنا مين. This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن
7: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس ونصل وياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان الحمود
8: أهلا بكم نستهل هذه النشرة بالعناوين المعارك تتواصل في اليمن وسط أزمة إنسانية متفاقمة بريطانيا تتهم الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة عسكرية موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا اليوم والحكومة تطالب بالتهدئة
3: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
8: أهلا بكم. في الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض مجددا ما دفع إلى تواصل تعليق عمليات المطار وإيقاف مرحليا أو مؤقتا معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى هناك. تتواصل المعارك في اليمن لا سيما في تعز حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الأخيرة وأغلقت غالبية مداخل هذه المدينة الاستراتيجية والتي يبدو بأن الحوثيين يقتربون من السيطرة عليها بحسب بعض المصادر. عن الوضع الإنساني في اليمن لا سيما وضع الأطفال والنساء تحدث لوهيبة خداش. تحدث صلاح علي صلاح والذي يعمل في مركز صنعاء للأبحاث الاستراتيجية.
9: شريحة الأطفال والنساء تحديدا هي من الشرائح الضعيفة جدا في اليمن حتى بدون حرب. يعني النساء يواجهن كثير من المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية بسبب تعقيدات الوضع اليمني وتزيد هذه المعارك كلفة. هناك مجموعة كبيرة جدا من الأطفال الذين لم يعودوا يذهبون إلى المدارس، لا يتمتعون بالرعاية الصحية المطلوبة. شريحة النساء والأطفال تعتمد بشكل أساسي على المعيل، وهناك يعني المئات قتلوا في هذه الاشتباكات من الطرفين، ولذلك يعني فقدت مئات الأسر فعليا معيلها. النساء يتعرضن لمجموعة من الانتهاكات، أيضا هناك التجنيد الذي يتعرض له الأطفال، يعني هي منتشرة بكثرة في هذه الفترة. أصبحوا ضحية أطراف الصراع، وأيضا يمتد المشكلة إلى أنهم أصبحوا مادة للمزايدة. كل طرف يزايد بضحايا المدنيين، وكل الأطراف يعني تقريبا تمارس انتهاكات ضد المدنيين.
8: استمعتم إلى صلاح علي صلاح من مركز صنعاء للأبحاث الاستراتيجية. الحكومة البريطانية اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة تسببت في استنفار أمني كبير في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وحذرت مع حلفاء لها طهران من القيام بأعمال عدائية على أراضيهم. طهران نفت أي ضلوع لها في الحادثة وطالبت لندن بتقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها. أعلن الجيش المصري تنفيذ عملية ضد التعدين غير القانوني على طول الحدود مع السودان، وذلك غدا اتهام منظمة حقوقية للقاهرة بشن ضربات جوية أسفرت عن مقتل عشرات المنقبين السودانيين في موقع صحراوي يوم السبت الماضي. حلف شمال الأطلسي بات مستعدا لتكييف دفاعاته وفق الحاجة بعد الضربات الأخيرة في البحر الأسود. جاء ذلك بعيد إعلان رئيس الوزراء البلغاري إن سفينتين إحداها أوكرانية تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية بعد أسبوع من حادثة مماثلة، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات غير المقبولة على حد تعبيره. فرنسا اليوم تشهد موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية. الناشطة السويدية غريتا تومبرغ تشارك في هذه الاحتجاجات، والحكومة تطالب بالتهدئة. نجو عوني.
10: يواصل الطلاب الفرنسيون احتجاجاتهم من خلال يوم تعبئة جديد في إطار حراك انطلق منتصف الشهر الماضي ويهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. وتأتي هذه التعبئة في وقت لا تزال فيه بعض المؤسسات التعليمية مغلقة، إذ أعلنت وزارة التربية أن ما يزيد عن 96% من المدارس كانت مفتوحة صباح الاثنين مقابل إغلاق 130 مؤسسة. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الحراك والحد من اتساعه وسط تقديرات بأن التعبئة الحالية لن تبلغ حجم التحركات السابقة، رغم استمرار دعوات الطلاب إلى مواصلة الاحتجاج ومطالبتهم باستثمارات إضافية لتحسين أوضاع الثانويات والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وترميم المدارس. وفي محاولة للاستجابة للمطالب، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتخصيص موارد إضافية للمدارس ضمن ميزانية عام 2027، لكن المنظمات الطلابية اعتبرت هذه التعهدات غير كافية. من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنظيم الاحتجاجات بهدوء وانتظام مع احترام الأشخاص والممتلكات.
8: وفي المغرب جدل يصاحب الزيارة التي يقوم بها ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيثيا، زيارة رسمية تستمر يومين تبدأ هذا اليوم إلى المدينتين الإسبانيتين في شمال إفريقيا سبتة ومليليا، واللتين شهدتا عبور عشرات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المغرب في وقت سابق. أخيرا أسفرت العاصفة المدارية راشيل عن مقتل 4 أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، وذلك ذلك بعدما كان الإعصار سيمون قد تسبب بمقتل شخص على الأقل. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

الأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. Exclusive.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and be Australia. عايشين معكم.

0: To MA Australia, Sydney Marquand, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira Ikon Ahane, Ahane, Ahane. Astira Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: This is To MA Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
1: This is Radio 2ME Australia.

من مكتبة 2NE أستراليا.

0: bring the action.
1: When you hear this in the club, you're going to turn the shit up.
2: Sirin Makun ala 1638 to me Australia. Dayman bedna nisma minkon u nismara ikon. Sherkuna u tawassalu mana al 2MA Drive Time Show. Tanin la Jumaa min as-sa'a 3 ba'd ad-dhuhr.
3: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
7: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
8: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
9: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان الحمود.
0: أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بالعناوين: المعارك تتواصل في اليمن وسط أزمة إنسانية متفاقمة، بريطانيا تتهم الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة عسكرية، موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا اليوم والحكومة تطالب بالتهدئة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. في الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض مجددا، ما دفع إلى تواصل تعليق عمليات المطار وإيقاف مرحليا أو مؤقتا معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى هناك. تتواصل المعارك في اليمن لا سيما في تعز، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الأخيرة، وأغلقت غالبية مداخل هذه المدينة الاستراتيجية والتي يبدو بأن الحوثيين يقتربون من السيطرة عليها بحسب بعض المصادر. عن الوضع الإنساني في اليمن لا سيما وضع الأطفال والنساء تحدث لوهيب خداش. تحدث صلاح علي صلاح والذي يعمل في مركز صنعاء للأبحاث الاستراتيجية.
13: شريحة الأطفال والنساء تحديدا هي من الشرائح الضعيفة جدا في اليمن حتى بدون حرب. يعني النساء يواجهن كثير من المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية بسبب تعقيدات الوضع اليمني، وتزيد هذه المعارك كلفة. هناك مجموعة كبيرة جدا من الأطفال الذين لم يعودوا يذهبون إلى المدارس، لا يتمتعون بالرعاية الصحية المطلوبة. شريحة النساء والأطفال تعتمد بشكل أساسي على المعيل، وهناك يعني المئات قتلوا في هذه الاشتباكات من الطرفين، ولذلك يعني فقدت مئات الأسر فعليا معيلها. النساء يتعرضن لمجموعة من الانتهاكات، أيضا هناك التجنيد الذي يتعرض له الأطفال، يعني هي منتشرة بكثرة في هذه الفترة. أصبحوا ضحية أطراف الصراع، وأيضا يمتد المشكلة إلى أنهم أصبحوا مادة للمزايدة. كل طرف يزايد بضحايا المدنيين، وكل الأطراف يعني تقريبا تمارس انتهاكات ضد المدنيين.
0: استمعتم إلى صلاح علي صلاح من مركز صنعاء للأبحاث الاستراتيجية. الحكومة البريطانية اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة تسببت في استنفار أمني كبير في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وحذرت مع حلفاء لها طهران من القيام بأعمال عدائية على أراضيهم. طهران نفت أي ضلوع لها في الحادثة وطالبت لندن بتقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها. أعلن الجيش المصري تنفيذ عملية ضد التعدين غير القانوني على طول الحدود مع السودان، وذلك غدا اتهام منظمة حقوقية للقاهرة بشن ضربات جوية أسفرت عن مقتل عشرات المنقبين السودانيين في موقع صحراوي يوم السبت الماضي. حلف شمال الأطلسي بات مستعدا لتكييف دفاعاته وفق الحاجة بعد الضربات الأخيرة في البحر الأسود. جاء ذلك بعيد إعلان رئيس الوزراء البلغاري إن سفينتين إحداها أوكرانية تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية بعد أسبوع من حادثة مماثلة، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات غير المقبولة على حد تعبيره. فرنسا اليوم تشهد موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية. الناشطة السويدية غريتا تومبرغ تشارك في هذه الاحتجاجات والحكومة تطالب بالتهدئة. نجو عوني.
14: يواصل الطلاب الفرنسيون احتجاجاتهم من خلال يوم تعبئة جديد في إطار حراك انطلق منتصف الشهر الماضي ويهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. وتأتي هذه التعبئة في وقت لا تزال فيه بعض المؤسسات التعليمية مغلقة، إذ أعلنت وزارة التربية أن ما يزيد عن 96% من المدارس كانت مفتوحة صباح الاثنين مقابل إغلاق 130 مؤسسة. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الحراك والحد من اتساعه وسط تقديرات بأن التعبئة الحالية لن تبلغ حجم التحركات السابقة، رغم استمرار دعوات الطلاب إلى مواصلة الاحتجاج ومطالبتهم باستثمارات إضافية لتحسين أوضاع الثانويات والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وترميم المدارس. وفي محاولة للاستجابة للمطالب، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتخصيص موارد إضافية للمدارس ضمن ميزانية عام 2027، لكن المنظمات الطلابية اعتبرت هذه التعهدات غير كافية. من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنظيم الاحتجاجات بهدوء وانتظام مع احترام الأشخاص والممتلكات.
0: وفي المغرب جدل يصاحب الزيارة التي يقوم بها ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيثيا، زيارة رسمية تستمر يومين تبدأ هذا اليوم إلى المدينتين الإسبانيتين في شمال إفريقيا سبتة ومليليا، واللتين شهدتا عبور عشرات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المغرب في وقت سابق. أخيرا أسفرت العاصفة المدارية راشيل عن مقتل 4 أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، وذلك بعدما كان الإعصار سيمون قد تسبب بمقتل شخص على الأقل. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.
2: من كم يوم كنت عم ساعد جوزي بلبس بلوزته. I was helping him button up his blouse. He giggled and asked me, "What's taking you so long?" قلت له ما بعرف، مني مستحكمة. طلعت هيك ولاحظت. The buttons were on the right, على اليمين. Have you ever wondered why women's shirts and men's shirts button up on different sides? Women on the left and men on the right. Well, one theory dates back to the days of Victorian society, يعني أيام داونتون أبي، إذا بتحضروا داونتون أبي. Back then, buttons were very expensive and seen as bourgeois. And women back then who set the fashion rarely dressed themselves. So buttons were placed on the left to make it easier for their maids, asana, to do them up, assuming they were right-handed. And few men had valets and mostly dressed themselves. So buttons were on the right. There you go. Almost 200 years on, and interestingly, this hasn't changed. Throughout Australia, this is your 2ME. Stay with us.

0: no one does it like we do.
1: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
1: First and free.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: Welcome to 2ME.
4: That is the original 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

الأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: 1638 20 أستراليا سرين معكم أهلا وسهلا فيكم. هات لنعطيكم حزورة صغيرة. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do? هيدي الشغلة لألكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتم تستعملوها. شو هي؟ What am I؟ إذا قلتوا اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: The biggest hits.
2: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
1: From the biggest singers.
3: مصير زيتون.
4: على راديو 2ME Australia.
1: Only from 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة, ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة, مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة, ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي, وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy safe دوما. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: I want
0: on 2ME Australia
3: Sunday
0: 2ME

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

0: love it.
1: The best talk back.
2: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوة هونيكي وبيسمعوكي. لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: Sunday, Sunday morning.
8: Australia. Sunday morning. 2ME Australia. 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: هي الثالثة عصراً بالتوقيت الفرنسي.
10: إيمان الحمود.
9: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. الحوثيون يحذرون الرياض من استهداف صنعاء، والسفارة الفرنسية تحذر مواطنيها من استخدام المطارات السعودية. ترحيب لبناني بإطلاق بعثة أوروبية لحفظ الأمن في جنوب البلاد. موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا. وجدل يصاحب زيارة حساسة سياسية لملك إسبانيا إلى سبتة ومليليا.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. حذر الحوثيون في اليمن السعودية من استهداف صنعاء، مهددين برد قاس ومؤلم في الرياض، وذلك بعد دقائق من إعلان التحالف العسكري بقيادة المملكة إصدار إنذار لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية تستهدف موقع شركة نفط صنعاء اليمنية. كل ذلك يأتي غدا استهداف جديد لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، ألغت على إثره شركات طيران رحلات إلى السعودية ودول مجاورة، فيما حذرت السفارة الفرنسية مواطنيها من استخدام المطارات السعودية الثلاث، الرياض جدة والدمام. من الرياض أحمد التحاني.
11: استمرت أجواء التصعيد المصاحبة لعمليات فجر اليمن المنطلقة مع مطلع أكتوبر والهادفة لإزاحة الحوثيين عن مناطق سيطرتهم على صنعاء والساحل الغربي لليمن مع غطاء جوي سعودي للقوات الحكومية. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير صواريخ باليستية باتجاه الرياض والخرج وخميس مشيط، وكان لافتا اعتراض صاروخ طواف من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي شمال العاصمة، وهو المطار الذي استمر تعليق العمليات التشغيلية فيه بعد استهدافات عدة. إلى ذلك استمرت الاتصالات الدبلوماسية التي تتلقاها الرياض من العديد من العواصم الإقليمية والدولية، آخرها إعلان مواقف تأييد كاملة من مصر والإمارات وعرض وساطات خفض تصعيد من عمان وإيران. أحمد الديحاني، الرياض، منتكل الدولية.
9: من جهة ثانية تتواصل المعارك في اليمن لا سيما في تعز، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى وأغلقت غالبية مداخل هذه المدينة التي يقترب الحوثيون من السيطرة عليها بحسب بعض المصادر. أعلن حزب الله في لبنان عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا، يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصاه 14,000 دولار تسدد خلال عام واحد، في خطوة تأتي رغم الجهود الحثيثة المحلية والدولية لتجفيف مصادر تمويل هذا الحزب. في الأثناء رحب لبنان بالبعثة الأوروبية التي تم تأسيسها للتكفل جزئيا بمهام اليونيفيل في جنوب البلاد. من بيروت نيكولا نصيف.
12: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالبعثة الأوروبية لدعم الأسلاك العسكرية اللبنانية في ضوء قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمهمة مدتها 3 سنوات. قال الرئيس اللبناني إن قرار البعثة يعكس الثقة بالجيش وقوى الأمن على أنهما الجهتان الشرعيتان المكلفتان حماية البلاد والمواطنين، ومع أن مهمة البعثة التي يفترض أن تضم 150 موظفا مدنيا وتقضي بتقديم المشورة والخبرة للأسلاك العسكرية والأمنية غير ذات صفة عسكرية، إلا أنها أتت بالتزامن مع تعذر لبنان إقناع المجتمع الدولي لسيما الولايات المتحدة بتجديد انتداب قوات اليونيفيل في لبنان، وهذه القوات تنتهي مهمتها في 31 كانون الأول من دون بديل عسكري وأمني يملأ الفراغ الناجم عن مغادرة في مرحلة بالغة الصعوبة في جنوب لبنان من جراء احتلال إسرائيل ما يزيد عن 600 كيلومتر من أراضيه. ويبدو أن البعثة الأوروبية محاولة تعويضية وتطمينية للبنان إلى وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه، بينما يصطدم الاتحاد برفض إسرائيل إرسال قوات أوروبية تخلف قوات اليونيفيل. نقول نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
9: فقد 11 شخصا إثر تعرض سفينتين لضربات قبالة سواحل بلغاريا في البحر الأسود. حلف شمال الأطلسي أبدى استعداده لتكييف دفاعاته وفق الحاجة بعد هذه الضربات، أما رئيس الوزراء البلغاري فقال إنه عازم على استدعاء السفير الروسي، وذلك على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة. فرنسا تشهد اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك فيما استمر إغلاق عدد كبير من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. الطلاب يسعون إلى الحفاظ على زخم هذا الحراك الذي بدأ في منتصف أيلول سبتمبر الماضي، فيما تحاول تأمل الحكومة الفرنسية في أن تكون هذه الحركة قد بدأت بالانحسار. يتوجه ملك إسبانيا فيليب السادس إلى سبتة اليوم في زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا، وذلك بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيادة عليه. هي الزيارة الأولى لعاهل إسباني منذ زيارة إخوان كارلوس والد فيليب السادس في العام 2007، والتي أثارت حينها أزمة دبلوماسية مع الرياض. وتأتي هذه الزيارة قبل أقل من 7 أسابيع من الانتخابات المقررة في إسبانيا، والتي يتوقع أن يشغل ملف الهجرة حيزا واسعا فيها. شكرا جزيلا لكم.
13: ننتقل أصدقاء المستمعين لفاصل صغير، وبعدها منرجع لكم. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، أحلى وأطيب مستمعين، بحبكم كتير. ندى فريد.

0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.
1: تؤمي It's your music.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: انا سيدي المعنى وفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة.
0: اوف اوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: 2ME listeners have their say.
1: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
0: 2ME Australia.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
6: دايما في حكم منسمعها بحياتنا اليومية، وفينا نقول تقريبا كتير منا بتكون قصص مزبوطة وبتخليك تعرف نفسيات البشر إن كانوا متصالحين مع حالهم ولا إن كان هناك عقد نفسي بتربى معهم من هني وصغار أو بإكسبرينس سيء. مشان هيك الإنسان دايما بده يشتغل على حاله. ما في الإنسان يضل مكمل أنا هيك وطبعي هيك، ما بيقدر. لازم الإنسان الشاطر والناجح هو اللي بيشتغل على حاله. مشان هيك في ناس ناجحين وفي ناس فاشلين. تحياتي لكم من 2ME أستراليا.
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
8: Exclusive.

0: ودايما بمشوارنا عتوامي أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من ربنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: هي 4 مساء بتوقيت باريس.
7: إيمان الحمود،
6: نشرة إخبارية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. بعد إنذارات سعودية، هجوم يستهدف شركة النفط اليمنية في صنعاء، والحوثيون يحذرون من رد قاس في الرياض. اقتحامات واعتقالات للجيش الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية. موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا. وجدل يصاحبه زيارة ملك إسبانيا إلى سبتة وملية.
7: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. بعد إنذارات سعودية متتالية تم قصف إذن في صنعاء شركة النفط اليمنية، بعد إذن أن وجه التحالف بقيادة السعودية هذا الإنذار، الحوثيون قالوا إنهم سيستهدفون مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار ومصفات الرياض في حال قصفت السعودية موقع شركة النفط اليمنية في صنعاء. كل ذلك يأتي غدا استهدافات جديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض. ألغت شركات طيران على إثر هذه الاستهدافات رحلات عدة إلى السعودية ودول مجاورة، مما يفاقم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. تفاصيل من الرياض مع أحمد الدحاني.
8: استمرت أجواء التصعيد المصاحبة لعمليات فجر اليمن المنطلقة مع مطلع أكتوبر والهادفة لإزاحة الحوثيين عن مناطق سيطرتهم على صنعاء والساحل الغربي لليمن، مع غطاء جوي سعودي للقوات الحكومية. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير صواريخ باليستية باتجاه الرياض والخرج وخميس مشيط، وكان لافتا اعتراض صاروخ طواف من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي شمال العاصمة، وهو المطار الذي استمر تعليق العمليات التشغيلية فيه بعد استهدافات عدة. إلى ذلك استمرت الاتصالات الدبلوماسية التي تتلقاها الرياض من العديد من العواصم الإقليمية والدولية، آخرها إعلان مواقف تأييد كاملة من مصر والإمارات وعرض وساطات خفض تصعيد من عمان وإيران. أحمد الديحاني، الرياض، منتكل الدولية.
6: في الجبهة اليمنية المعارك تتواصل لسيما في تعز، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الأخيرة وأغلقت غالبية مداخل هذه المدينة التي يقترب الحوثيون على ما يبدو من السيطرة عليها بحسب بعض المصادر. أعلن حزب الله في لبنان عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا. هذا الدعم يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصاه 14,000 دولار تسدد خلال عام، في خطوة تأتي رغم الجهود الحثيثة المحلية والدولية لتجفيف مصادر تمويل هذا الحزب. لجنة حماية الصحفيين دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحديد العسكريين المسؤولين عن هجوم استهدف مراسلين قبل 3 سنوات في لبنان وإنزال العقوبات بهم. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم وسط مدينة رام الله والضفة الغربية، بوسط الضفة الغربية اقتحمت إذن تلك المنطقة برفقة عدد من الآليات العسكرية وانتشرت في شوارع عدة بالقرب من محيط مجمع فلسطين الطبي ومنشآت أخرى، كما أطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي ما أدى إلى إصابة العشرات. تفاصيل أكثر من رام الله معك شروق أسعد.
9: اقتحم الجيش الإسرائيلي بجبات عسكرية وجنود أحياء عدة في مدينة رام الله، حاصروا مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واستولوا على معدات وملفات. مؤسسة الضمير هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. تضمن اقتحام الجيش الإسرائيلي كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وخلال الاقتحام الإسرائيلي أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني ليصاب طفل بالرصاص الحي وسط استهداف مباشر للصحفيين الذين أصيب عدد منهم بقنابل الصوت والغاز. واقتحم الجيش الإسرائيلي كذلك مجمع فلسطين الطبي ومنع الحركة ونشر القناصة في محيطه. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
6: فقد 11 شخصا إثر تعرض سفينتين لضربات قبالة السواحل البلغارية في حادث أمني جديد في البحر الأسود. رئيس الوزراء البلغاري استدعى السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بغير المقبولة. أما حلف شمال الأطلسي فأبدى استعداده لتكييف دفاعاته وفق الحاجة بعد الضربات في البحر الأسود. فرنسا شهدت اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما استمر إغلاق عدد كبير من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. إلى أسبانيا، حيث يتوجه الملك الأسباني فيليب السادس إلى سبتة هذا اليوم، وصل بالفعل إلى هناك في زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين المغاربة إلى هذا الجيب الأسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيطرة عليه. شكرا جزيلا لكم.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

سألتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. يعني دائما مستمعينا نحن دائما نقلق من المستقبل ودائما منفكر بالماضي، بس أنتوا لازم تتذكروا دائما أنه اليوم هو الأهم، واليوم هو الغد اللي أنت كنت كتير قلق عليه بالأمس، فعيشوا نهاركم بريحة. مساء الخير.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: the hits.
1: Just the hits.
2: Just hits.
0: Only the hits.
2: All the hits.
0: All the time. 2ME. Playing just
3: نحن دايما معكم عبر الإيميل arabic@2me.com.au وأيضا عبر الـ 1638 AM دايما وأبدا. وشكرا لكل اللايكس اللي عم يجوا على البيج بفيسبوك.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: وزا يعني
3: مترافقين دائما عبر 1638 AM. احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر بأنك تريد أن تبتسم، فتظاهر بالابتسامة، حيث إن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. ابتسموا مستمعين.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

0: مستمرين دايما معكم عبر راديو توأمي أستراليا، وإن شاء الله بتكونوا عم تقضوا أجمل الأوقات وأمتع برفقتنا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن، أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: First. 2ME Australia News.
8: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: نشرة إخبارية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. بعد إنذارات سعودية، هجوم يستهدف شركة النفط اليمنية في صنعاء، والحوثيون يحذرون من رد قاس في الرياض. اقتحامات واعتقالات للجيش الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية. موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا. وجدل يصاحبه زيارة ملك إسبانيا إلى سبتة وملية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. بعد إنذارات سعودية متتالية تم قصف إذن في صنعاء شركة النفط اليمنية، بعد إذن أن وجه التحالف بقيادة السعودية هذا الإنذار، الحوثيون قالوا إنهم سيستهدفون مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار ومصفات الرياض في حال قصفت السعودية موقع شركة النفط اليمنية في صنعاء. كل ذلك يأتي غدا استهدافات جديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض. ألغت شركات طيران على إثر هذه الاستهدافات رحلات عدة إلى السعودية ودول مجاورة، مما يفاقم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. تفاصيل من الرياض مع أحمد الدحاني.
10: استمرت أجواء التصعيد المصاحبة لعمليات فجر اليمن المنطلقة مع مطلع أكتوبر والهادفة لإزاحة الحوثيين عن مناطق سيطرتهم على صنعاء والساحل الغربي لليمن، مع غطاء جوي سعودي للقوات الحكومية. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير صواريخ باليستية باتجاه الرياض والخرج وخميس مشيط، وكان لافتا اعتراض صاروخ طواف من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي شمال العاصمة، وهو المطار الذي استمر تعليق العمليات التشغيلية فيه بعد استهدافات عدة. إلى ذلك استمرت الاتصالات الدبلوماسية التي تتلقاها الرياض من العديد من العواصم الإقليمية والدولية، آخرها إعلان مواقف تأييد كاملة من مصر والإمارات وعرض وساطات خفض تصعيد من عمان وإيران. أحمد الديحاني، الرياض، منتكل الدولية.
8: في الجبهة اليمنية المعارك تتواصل لسيما في تعز، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الأخيرة وأغلقت غالبية مداخل هذه المدينة التي يقترب الحوثيون على ما يبدو من السيطرة عليها بحسب بعض المصادر. أعلن حزب الله في لبنان عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا. هذا الدعم يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصى 14,000 دولار تسدد خلال عام، في خطوة تأتي رغم الجهود الحثيثة المحلية والدولية لتجفيف مصادر تمويل هذا الحزب. لجنة حماية الصحفيين دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحديد العسكريين المسؤولين عن هجوم استهدف مراسلين قبل 3 سنوات في لبنان وإنزال العقوبات بهم. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم وسط مدينة رام الله والضفة الغربية، بوسط الضفة الغربية اقتحمت إذن تلك المنطقة برفقة عدد من الآليات العسكرية وانتشرت في شوارع عدة بالقرب من محيط مجمع فلسطين الطبي ومنشآت أخرى، كما أطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي ما أدى إلى إصابة العشرات. تفاصيل أكثر من رام الله معك شروق أسعد.
11: اقتحم الجيش الإسرائيلي بجبات عسكرية وجنود أحياء عدة في مدينة رام الله، حاصروا مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واستولوا على معدات وملفات. مؤسسة الضمير هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. تضمن اقتحام الجيش الإسرائيلي كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وخلال الاقتحام الإسرائيلي أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني ليصاب طفل بالرصاص الحي، وسط استهداف مباشر للصحفيين الذين أصيب عدد منهم بقنابل الصوت والغاز. واقتحم الجيش الإسرائيلي كذلك مجمع فلسطين الطبي ومنع الحركة ونشر القناصة في محيطه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: فقد 11 شخصا إثر تعرض سفينتين لضربات قبالة السواحل البلغارية في حادث أمني جديد في البحر الأسود. رئيس الوزراء البلغاري استدعى السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بغير المقبولة. أما حلف شمال الأطلسي فأبدى استعداده لتكييف دفاعاته وفق الحاجة بعد الضربات في البحر الأسود. فرنسا شهدت اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما استمر إغلاق عدد كبير من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. إلى إسبانيا، حيث يتوجه الملك الإسباني فيليب السادس إلى سبتة هذا اليوم، وصل بالفعل إلى هناك في زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين المغاربة إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيطرة عليه. شكرا جزيلا لكم.
0: ودائما عبر هوا توأم إي مكملين سوا المشوار. يا رب عودنا خير عن كل شي انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب أنت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا. يا رب حقق لنا كل شي بدنا إياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. X X X X X Exclusive.

0: ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك تو امي أستراليا البيج, تعملوا لها لايك وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو تو امي أستراليا 1638
1: AM. كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا, يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية, فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 03920901112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S Bloom Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا, إنهم يعتمدون عليكم.
0: صاحب القلب الطيب هو نعمة حقيقة إذا كانوا متواجدين حوالينا. هالإنسان هو سريع ومرهف الأحساس, مشاعره رقيقة كتير لأنه قلبه طيب, وبيعتقد أيضا أنه كل من حوله أنه مثله, فمشان هيك بيتفاجأ بطعنات من أقرب الناس له, بيتألم وبيحزن وبيبكي. ولكن أجمل الناس هني صاحبي القلب الطيب. دايما معكم راديو تو ام اي أستراليا ومتابعين مشوارنا لليوم 24 على 24. The greatest flashbacks of all time 2ME.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون Radio 2ME Australia.

0: الاحترام هو شيء كتير مهم بالحياة، وفي ناس أوقات بيغلطوا بحقنا كتير، ولكن نحن لأنه منحترم حالنا ما منرد عليهم. فأوعكن تفكروا أنه هيدا الشيء ضعف، هيدا الشيء قوة، لأنه الضعف الحقيقي هو لما أنت تسب لشخص مجاهرة، معناتها أنتوا عم بتقولوا يابا طلعوا فيني وشوفوني. هون الضعف، والقوة تكمن في السكوت، لأنه ولا ممكن أو تقبل أنت أو لحويليك أنه تنزلوا لمستوى هيدا الشخص بالكلام. أحلى الشيء لهيك ناس التجاهل. مترافقين معكم، خليكن معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
8: إيمان الحمود،
7: نشرة إخبارية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. بعد إنذارات سعودية، هجوم يستهدف شركة النفط اليمنية في صنعاء، والحوثيون يحذرون من رد قاس في الرياض. اقتحامات واعتقالات للجيش الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية. موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا. وجدل يصاحبه زيارة ملك إسبانيا إلى سبتة وميليا.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. بعد إنذارات سعودية متتالية، تم قصف إذن في صنعاء شركة النفط اليمنية بعد إذن أن وجه التحالف بقيادة السعودية هذا الإنذار. الحوثيون قالوا إنهم سيستهدفون مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار ومصفات الرياض في حال قصفت السعودية موقع شركة النفط اليمنية في صنعاء. كل ذلك يأتي غدا استهدافات جديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض. ألغت شركات طيران على إثر هذه الاستهدافات رحلات عدة إلى السعودية ودول مجاورة مما يفاقم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. تفاصيل من الرياض مع أحمد الدحاني.
9: استمرت أجواء التصعيد المصاحبة لعمليات فجر اليمن المنطلقة مع مطلع أكتوبر والهادفة لإزاحة الحوثيين عن مناطق سيطرتهم على صنعاء والساحل الغربي لليمن مع غطاء جوي سعودي للقوات الحكومية. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير صواريخ باليستية باتجاه الرياض والخرج وخميس مشيط، وكان لافتا اعتراض صاروخ طواف من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي شمال العاصمة، وهو المطار الذي استمر تعليق العمليات التشغيلية فيه بعد استهدافات عدة. إلى ذلك استمرت الاتصالات الدبلوماسية التي تتلقاها الرياض من العديد من العواصم الإقليمية والدولية، آخرها إعلان مواقف تأييد كاملة من مصر والإمارات وعرض وساطات خفض التصعيد من عمان وإيران. أحمد الديحاني، الرياض، منتكل الدولية.
7: في الجبهة اليمنية المعارك تتواصل لسيما في تعز، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الأخيرة وأغلقت غالبية مداخل هذه المدينة التي يقترب الحوثيون على ما يبدو من السيطرة عليها بحسب بعض المصادر. أعلن حزب الله في لبنان عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا. هذا الدعم يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصاه 14,000 دولار تسدد خلال عام، في خطوة تأتي رغم الجهود الحثيثة المحلية والدولية لتجفيف مصادر تمويل هذا الحزب. لجنة حماية الصحفيين دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحديد العسكريين المسؤولين عن هجوم استهدف مراسلين قبل 3 سنوات في لبنان وإنزال العقوبات بهم. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم وسط مدينة رام الله والضفة الغربية اقتحمت إذن تلك المنطقة برفقة عدد من الآليات العسكرية وانتشرت في شوارع عدة بالقرب من محيط مجمع فلسطين الطبي ومنشآت أخرى، كما أطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي ما أدى إلى إصابة العشرات. تفاصيل أكثر من رام الله معك شروق أسعد.
10: اقتحم الجيش الإسرائيلي بجبات عسكرية وجنود أحياء عدة في مدينة رام الله، حاصروا مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واستولوا على معدات وملفات. مؤسسة الضمير هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. تضمن اقتحام الجيش الإسرائيلي كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وخلال الاقتحام الإسرائيلي أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني ليصاب طفل بالرصاص الحي وسط استهداف مباشر للصحفيين الذين أصيب عدد منهم بقنابل الصوت والغاز. واقتحم الجيش الإسرائيلي كذلك مجمع فلسطين الطبي ومنع الحركة ونشر القناصة في محيطه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: فقد 11 شخصا إثر تعرض سفينتين لضربات قبالة السواحل بلغاريا في حادث أمني جديد في البحر الأسود. رئيس الوزراء البلغاري استدعى السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بغير المقبولة. أما حلف شمال الأطلسي فأبدى استعداده لتكييف دفاعاته وفق الحاجة بعد الضربات في البحر الأسود. فرنسا شهدت اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما استمر إغلاق عدد كبير من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. إلى إسبانيا، حيث يتوجه الملك الإسباني فيليب السادس إلى سبت هذا اليوم، وصل بالفعل إلى هناك في زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين المغاربة إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيطرة عليه. شكرا جزيلا لكم.
0: القلب الطيب بطبيعته بيتواجد داخل الإنسان الحساس وبس الحساس. مستمرين معكم عبر أثير راديو تو أمي أستراليا 1638 AM.

0: بعرف.
1: القناعة كنز لا يفنى، وهيدي عن جد هالمقولة صحيحة 100%. القناعة كنز لا يفنى لكل الناس اللي مقتنعين بكل شي عم يحصلوا عليه، بس طموحهم أكبر ويمكن يوصلوا أكتر وأكبر وأسرع، ولكن هني دايما مقتنعين إنه هني ممكن يوصلوا، ومقتنعين بشو عندهم بعد شوفي أحلى من هيك. تحياتي لألكن من وعبر 2ME أستراليا.
2: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: صحة لوين؟ خليكي هون ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: ودايما عبر 1638 AM 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تحية لكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au من كافة أنحاء العالم، إن كان بأستراليا أو بكل دولنا العربية. ودايما بتوصلنا your messages وكلماتكم الحلوة على الفيسبوك، وعلى كل بوست وكل مقابلة بتكون موجودة على 2ME أستراليا فيسبوك بيج. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتولنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا، ونحن بدورنا منجرب كمان نلبي كل الأذواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا من أقوال عن الحياة الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. تحياتنا لكل التعبانين، بس على الأكيد هني مبسوطين. مساء الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة يعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الساعة تشير إلى الخامسة مساء بتوقيت باريس.
10: فايزة مصطفى،
9: مرحبا بالجميع. في الفترة المسائية نفتتحها بنشرة الأخبار، هذه عناوينها: بعد تهديد الحوثيين بضرب مقر أرامكو بالدمام ومطار الرياض إذا ما استهدفت السعودية العاصمة اليمنية، التحالف الذي تقوده المملكة يقصف شركة نفط في صنعاء. بعثة عسكرية وسياسية أوروبية لدعم الجيش وتعزيز أمن حدود لبنان. في الضفة الغربية المحتلة إصابة فلسطينيين بجروح إثر الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية. ردا على تخفيف واشنطن القيود على الديزل الروسي، لندن وبرلين تدعوان إلى تجديد العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. في النشرة رصد لرأي الشارع المغربي حول زيارة ملك إسبانيا لجيب سبت بعد أزمة التدفق الهائل للمهاجرين الصيف الماضي. وفي فرنسا احتجاجات طلابية جديدة، والحكومة تراهن على العطلة المدرسية من أجل عودة الهدوء.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: لم يمر وقت طويل، هي بضعة دقائق، على دعوة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء إلى إخلاء شركة نفط تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية، حتى أكدت مصادر حوثية وقوع غارات استهدفت محطة هذه الشركة، في حين توعدت الجماعة باستهداف مقر شركة أرامكو السعودية النفطية في الدمام ومطار ومصفات عاصمة الرياض. عن هذه التطورات المتسارعة يتحدث مراسلنا في صنعاء محمد السماوي.
11: تصعيد جديد تشهده اليمن من نوع آخر هو إعلان المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية الكائنة في منطقة الصباحة غرب صنعاء. لم تمر سوى ساعات قليلة من الإعلان حتى تم استهدافها من قبل الطيران السعودي بعدة غارات. وفي نفس السياق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في بيان له تحذير جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها كونها هدفا مشروعا لها. كما يحذر المتحدث العسكري من أي اعتداءات على العاصمة اليمنية صنعاء، فإنه سيقابل بالرد القاسي والمؤلم في العاصمة السعودية الرياض. وعرج على استهداف شركة النفط اليمنية أن لا قيمة له كون الشركة أعلنت عدم وجود مشتقات نفطية داخل خزانات النفط، لكن الطيران السعودي نفذ في وقت سابق سلسلة غارات على عدة محافظات منها محافظة صعدة في مديرية رازح، والتي تقع قرب الحدود السعودية بغارة واحدة بحسب وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
9: وفي خضم هذا التصعيد غير المسبوق بين السعودية وجماعة الحوثي، يطرح تساؤل حول إلى أي مدى يمكن لهذه الأزمة وهذا الاقتتال أن يصل. سؤال طرحه نضال شقير على المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي.
12: منذ أعلن الحوثي في 20 يوليو الماضي الحصار البحري على السفن السعودية وخاصة النفطية في البحر الأحمر ليستكمل تعطيل إمدادات الطاقة السعودية إلى العالم، وهو يقوم بكل أنواع الحرب الشاملة من قصف السفن وتلغيم خطوط الملاحة وضرب المدن والمصافي والمطارات وكل المواقع الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية، إن محطة الصباحة التي نبه التحالف المدنيين في صنعاء بالابتعاد عنها وضربها هي الخزان الاستراتيجي للمدرعات والصواريخ ومركبات الجند التي تشغل آلة الحرب الحوثية الإرهابية ضد الشعبين اليمني والسعودي. وقيام التحالف بضربها إجراء شرعي لتقليص حدة الحرب وتخفيف صليات النيران على المدن وعلى المدنيين، ولا ينظر في الرياض للتهديد الحوثي الإرهابي بقصف الأصول النفطية السعودية إلا استمرارا لأعماله الإرهابية وجرائم الحرب التي يقوم بها خارج قوانين الحروب المعتمدة الدولية.
9: أما التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن في وقت سابق من اليوم عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة الرياض. وفي غضون هذه التهديدات الأمنية دعت السفارة الفرنسية في المملكة مواطنيها إلى تجنب مطارات الرياض وجدة ودمام أو السفر إلا عند الضرورة. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات على قرى وبلدات في الجنوب، فيما أجرى تمشيطا بالأسلحة الرشاشة. يتزامن هذا مع تأكيد الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده اختارت التفاوض مع تل أبيب بهدف إنهاء حالة العداء وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. أما حزب الله ورغم الجهود لتجفيف تمويله أعلن عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم بحد أقصى 14 ألف دولار تسدد خلال عام. وفي سياق متصل انشئت بعثة أوروبية أمنية جديدة مع اقتراب انتهاء عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال. وتهدف البعثة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. هذا ما يقوله مراسلنا في بيروت نيولا نصيف.
13: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالبعثة الأوروبية لدعم الأسلاك العسكرية اللبنانية في ضوء قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمهمة مدتها 3 سنوات. قال الرئيس اللبناني إن قرار البعثة يعكس الثقة بالجيش وقوى الأمن على أنهما الجهتان الشرعيتان المكلفتان حماية البلاد والمواطنين. ومع أن مهمة البعثة التي يفترض أن تضم 150 موظفا مدنيا وتقضي بتقديم المشورة والخبرة للأسلاك العسكرية والأمنية غير ذات صفة عسكرية، إلا أنها أتت بالتزامن مع تعذر لبنان إقناع المجتمع الدولي لسيما الولايات المتحدة بتجديد انتداب قوات اليونيفيل في لبنان. وهذه القوات تنتهي مهمتها في 31 كانون الأول من دون بديل عسكري وأمني يملأ الفراغ الناجم عن مغادرتها في مرحلة بالغة الصعوبة في جنوب لبنان من جراء احتلال إسرائيل ما يزيد عن 600 كيلومتر من أراضيه. ويبدو أن البعثة الأوروبية محاولة تعويضية وتطمينية للبنان إلى وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه، بينما يصطدم الاتحاد برفض إسرائيل إرسال قوات أوروبية تخلف قوات اليونيفيل. نقول نصيب مونتي كارلو الدولية.
9: وفي الضفة الغربية المحتلة نفس المشاهد تتكرر، إذ اقتحمت القوات الإسرائيلية مجددا عدة بلدات مما أسفر عن سقوط مصابين فلسطينيين وسط تعزيزات أمنية مشددة. المزيد من المعلومات نتابعها مع مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
14: اقتحم الجيش الإسرائيلي بجبات عسكرية وجنود أحياء عدة في مدينة رام الله، حاصروا مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واستولوا على معدات وملفات. مؤسسة الضمير هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. تضمن اقتحام الجيش الإسرائيلي كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وخلال الاقتحام الإسرائيلي أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني ليصاب طفل بالرصاص الحي، وسط استهداف مباشر للصحفيين الذين أصيب عدد منهم بقنابل الصوت والغاز. واقتحم الجيش الإسرائيلي كذلك مجمع فلسطين الطبي ومنع الحركة ونشر القناصة في محيطه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
9: وفي العراق جددت القوات التأكيد أنها ماضية في حصر سلاح الفصائل ومنع أي نشاط خارج سلطة الدولة خلال المدة المحددة في 30 حزيران يونيو العام المقبل. وعن ملف التصعيد الأمريكي الإيراني أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تحصن منشآت نووية ومواقع حدودية تحسبا لهجمات أمريكية، في حين استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم روسيا والصين دعما كبيرا للإيرانيين مجددا توقع انتهاء الحرب قريبا وانخفاض أسعار النفط. يأتي هذا تزامنا مع إعلان طهران عن توصلها مع مسقط إلى تفاهم بشأن مسار مؤقت للملاحة في مضيق هرمز. إلى المغرب، أو في موضوع يخص المغرب وإسبانيا، يقوم ملك إسبانيا فيليبو السادس بزيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا إلى مدينة سبتة بعد أكثر من شهرين على التدفق الكبير للمهاجرين إلى الجيب الذي تطالب الرباط بالسيادة عليه. عن رأي المغاربة في هذه الزيارة نقل لنا مراسلنا في الرباط جلال المخفي هذه الآراء.
15: الرباط تفضل حاليا التزام الصمت الحذر إزاء الزيارة التي بدعها العاهل الإسباني الملك فيليب السادس لثغري سبتة ومليلية، في خطوة تعكس رغبة مغربية في عدم الانجرار وراء الحسابات الانتخابية المحمومة في إسبانيا عقب حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. هذا الصمت الرسمي سبقه رد سيادي صارم، إذ وضع الملك محمد السادس خطا فاصلا ومباشرا من داخل البرلمان المغربي، مؤكدا أن الشراكة مع إسبانيا لن تكون محل ابتزاز، وواصفا نموذج التعاون الأمني بالمتجاوز جراء المقتضيات القانونية الإسبانية التي تعرقل ترحيل القاصرين. وفي مقابل برود مراكز القرار، ينفجر استياء إعلامي وشعبي مغربي واسع، إذ أجمعت وسائل الإعلام المحلية على وصف الخطوة بالاستفزاز الرمزي والهروب السياسي إلى الأمام لمحاولة تكريس سيادة وهمية، وشددت على أن مدريد تعيش انفصالا عن الواقع الميداني بكونها لا تملك القدرة على تأمين حدود المدينتين دون تنسيق أمني وثيق مع الرباط. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
9: وفي فرنسا تتواصل احتجاجات التلاميذ والطلاب في موجة جديدة من الحراك الذي انطلق أواخر الشهر الماضي وسط تراجع نسبي في إغلاق المؤسسات التعليمية، لكن مع استمرار التوتر بشأن تعامل الشرطة مع المتظاهرين. المزيد من المعلومات في تقرير منى دويبية.
16: تستمر احتجاجات التلاميذ والطلاب للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط مخاوف من تصاعد المواجهات قبل عطلة الخريف. وشهدت سان دوني شمال باريس مشاركة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ بالتزامن مع مسيرات وتحركات في مدن أخرى، وتتركز المطالب على تدهور المباني المدرسية واكتضاد الفصول ونقص المدرسين والبدلاء، إلى جانب المطالبة باستثمارات إضافية بقيمة 10 مليارات يورو للتعليم الثانوي، فيما سجل تراجع عدد الثانويات المغلقة. لكن الأزمة الأمنية تتصاعد، إذ أعلنت الوزارة عن إصابة 147 من العاملين في القطاع منذ بدء الاحتجاجات، وأفادت وزارة العدل بتوقيف أكثر من 6600 شخص معظمهم قاصرون، وفتحت تحقيقات بشأن ادعاءات استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين بالتوازي مع أعمال تخريب واعتداءات في بعض المؤسسات، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضبط النفس والحوار. في المقابل وعدت الحكومة بتعبئة 3000 مدرس بديل في 114 ثانوية الأكثر تضررا، وأعلن عن تعيين 35 منهم.
9: وفي السويد أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون أن الظروف غير مواتية لتشكيل حكومة، وهذا ثاني إخفاق لها بعد شهر من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها معسكر اليسار بفارق ضئيل. في رسالة وقعها علماء بارزون بينهم جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل، دعا أكثر من 200 باحث في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لاتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار حوادث خروج نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وما قد تشكله من مخاطر على البنية التحتية الحيوية. وفي خبر أخير ورد قبل قليل، كشف المتحدث باسم ميليشيا إثيوبيا موالية للحكومة إن القوات الإريترية تكبدت خسائر فادحة وتتراجع باتجاه حدود بلادها، هذا فيما يتعلق بمستجدات النزاع الإثيوبي الإريترية. إذن هي نهاية النشرة، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بعد تهديد الحوثيين بضرب مقر شركة أرامكو النفطية بالدمام ومطار الرياض الدولي إذا ما استهدفت السعودية العاصمة اليمنية، التحالف الذي تقوده المملكة يقصف شركة النفط في صنعاء. بعثة عسكرية وسياسية أوروبية لدعم الجيش وتعزيز أمن حدود لبنان. في الضفة الغربية المحتلة إصابة فلسطينيين بجروح إثر الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية. ردا على تخفيف واشنطن القيود على الديزل، الروسي لندن وبرلين تدعوان إلى تشديد العقوبات على موسكو بسبب حرب أوكرانيا. في النشرة رصدنا رأي الشارع المغربي حول زيارة ملك إسبانيا لجيب سبتة بعد أزمة التدفق الهائل للمهاجرين الصيف الماضي. وفي فرنسا أيضا تابعنا الاحتجاجات الطلابية الجديدة والحكومة التي تراهن على العطلة المدرسية من أجل عودة الهدوء إلى البلاد.
17: كل واحد منا ما بيخلى من الهموم، ما بيخلى من المشاكل، لأنه الحياة بتالي الأمر يعني مش حلوة بدون ما يكون فيها بعض الإشكالات والمشاكل، لأنه هيدا بيعطينا التحدي بيننا وبين نفسنا قديش قادرين نتخطاها. فكرمل هيك بدي ادعيكم مستمعينا لحتى نبلش نحن وياكم بيوم جديد ونهار جديد. المشاكل والهموم اللي مرقت بيوم مبارح نخليها مع يوم مبارح، ونتعلم منها الدروس لحتى يكون بكل يوم في انطلاقة صحيحة، في صفحة بيضاء عم نرسم عليها خطوات جديدة، فنتفائل بهنهار اللي علينا نشكر ربنا اللي عطانا إياه لحتى يكون عنا فرصة للتجدد وللتجديد ولتخطي أي مشكلة كانت عالقة بنهار مبارح، ويكون عنا فرصة لتفكير أعمق أنه نقدر نتخطى كل الصعوبات اللي مرقت. أكيد بدي أتمنى لكم بداية نهار موفقة على كل الصعود. على 1638 أيام نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا.

موجز إخباري محلي مع أخبارنا الأسترالية من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية لأخبار البي بي سي من لندن بتابعوها على 1638 AM.

0: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا محمد سيف النصر والبداية من العناوين. السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب بعد الهجمات المتكررة على مطارات المملكة، والحوثيون يهددون بضرب مقر شركة أرامكو في الدمام.
1: الحوثيون يتصرفون بطريقة سيئة للغاية.
0: هل نشهد تغييرا في تعامل السعودية مع الحوثيين خلال الأيام القادمة؟ ولماذا عجزت السعودية حتى الآن عن صد الهجمات على سمائها؟ والجيش المصري يقول إنه مستمر في تنفيذ حملته لمواجهة ما سماه التنقيب غير المشروع عن الذهب بعد فتح السودان، تحقيقا فيما يعتقد أنه قصف أودى بحياة العشرات في منطقة شمال الوادي الحدودية بين السودان ومصر. نناقش تداعيات الحادث على الأمن في المنطقة الجنوبية من مصر والحدود مع السودان، وهل يهدد أوضاع المقيمين في البلدين؟ وتقرير خاص لبي بي سي من العراق عن جرائم التحرش ضد النساء وسط مطالب للحكومة ببذل المزيد من الجهود لمساعدة الضحايا.
2: احنا عندنا تحرش، الاعتراف بالجريمة هذه أول خطوة نحو الاتجاه الصحيح، انه احنا نعترف اكو جريمة موجودة.
0: نسأل عن القصور في البيئة التشريعية الخاصة بجرائم التحرش ضد النساء في العراق.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة اليوم من العالم هذا المساء. اليوم ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اجتماع ترأس فيه الحكومة السعودية. الحكومة قالت في بيان بعد الاجتماع إنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. تعهد بيان الحكومة أيضا بأن من وصفهم بميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات السعودية ومكة والمدينة والمنشآت الاقتصادية. في الوقت نفسه استهدفت السعودية منشأة نفطية غرب صنعاء يسيطر عليها الحوثيون، وفي المقابل طالب الحوثيون الناس بالابتعاد عن مقر شركة أرامكو النفطية في السعودية في الدمام ومطار الملك خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو لأنهم سيستهدفون هذه المناطق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، كما قال إن الحوثيين يتصرفون بطريقة سيئة للغاية على حد تعبيره. فهل نشهد تغييرا في طريقة تعامل السعودية مع الهجمات الحوثية؟ وهل تتلقى مزيدا من الدعم من الولايات المتحدة أم أن واشنطن لم تحسم أمرها بعد؟ نتابع التقرير التالي لبي بي سي من داخل الساحل الغربي لليمن ثم نعود للنقاش.
1: عبر الصحراء ساحة معركة نائية ضمن حرب أهلية تتحول بسرعة إلى تهديد إقليمي كبير. رافقتنا القوات الجنوبية اليمنية وهم مقاتلون موالون للحكومة المعترف بها دوليا. في هذه البيئة ذات الجمال القاسي استعادوا أراضي كانت مفقودة واصطحبونا لرؤيتها. هنا حطام طائرة دون طيار تابعة للحوثيين أسقطت من الجو. يقول القائد توفيق الحبون إنها
2: برفقة راديو تؤمية أستراليا منتابع نحن وياكم مشوارنا على 1638 أيام، ورح نحكي أكثر عن كثير من الأخبار البارزة لليوم إن كان على المستوى الأسترالي العربي أو الدولي. بحب أرجع ذاكر مستمعينا بالنسبة لليوم هذا الانفجار اللي صار يعني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واللي أدى إلى مقتل إسرائيلي وإسرائيلي ثابت العدد كبير حوالي 20 شخص يلي أصيبوا بهذا الانفجار، انفجار جسم قد يكون من مخلفات الحرب وقد يكون لا، ولكن كمان قد يستفيد منه نتنياهو بفترة ما قبل الانتخابات اللي هو قد يشن كمان ضربة موجعة للبنان، لأنه مع تحليق طيران الإسرائيلي خلال هال طبعا هاليومين. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638
3: أيام. شارك بالحوارات ضمن فترة البث المباشر بالبريكفست شو من تؤمي.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: شو الجديد من الأخبار والأحداث اللبنانية؟ نستمع إلى من صوت لبنان على 1638 AM راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
1: David Rollins with a look at the early morning news. There's been a fresh escalation in the Middle East with a Saudi-led coalition reportedly carrying out new airstrikes on the Yemeni capital, Sana'a. The strikes have been reported by the Houthi-run broadcaster, and witnesses in Sana'a reported hearing explosions. Not long before that, in a rare statement, the Saudi-led coalition urged civilians in the Houthi-controlled capital to leave the Yemeni oil company site. Houthi officials appeared to anticipate an attack, the oil company saying its storage facilities were empty. After the warning, Houthi military spokespeople said that any Saudi attack on Sana'a would be met with a firm and painful response in Riyadh. Now, the Yemeni's Houthi-run health ministry says two people have been killed in an attack on an oil company in the Red Sea province of Hodeidah. It's blaming Saudi Arabia for the strike, but there's been no immediate Saudi confirmation. Pope Leo has arrived at Rome's Gemelli Hospital for surgery to remove a small growth on one of his lungs. It's the first major health issue for the 71-year-old in his 17th-month tenure as leader of the Catholic Church. All his public events have been cancelled until the 20th of October, with the Vatican saying his recovery is expected to take about a week. Leo has said the nodule had been found on a recent checkup, was well contained and had been spotted early. And the man accused of crashing a car into a group of rugby league fans in Newcastle has been charged with further offences over the alleged incident. Indica Bambrick Samra Singh is facing 8 additional charges after allegedly driving into the crowd of sporting fans on October 3, the day before the NRL Grand Final. The 18-year-old now stands accused of 17 offences, including 4 counts of dangerous driving occasioning grievous bodily harm. Samra Singh is currently on bail and is due to face court again tomorrow. ABC News.
2: الحرب نعمل توافق داخلي وتوافق بين الدول العربية ونمضي قدما بازدهار هذه المنطقة وبخروجها من حالة الحرب. كل اليوم المناطق متضرة، إن كان السعودية يلي منستنكر عليها الاعتداءات، إن كان الإمارات يلي كمان منستنكر. هودي بلدين صديقة وقفوا حد لبنان، استضافوا اللبنانيين، عملوا لهم عيال، عملوا لهم مستقبل، عمروا إمبراطوريات اللبنانيين بالسعودية وبالإمارات وبغيره، لأنه خلقوا لهم هذه البيئة الحاضنة وقدروا تألقوا فيها اللبنانيين. بالتالي منجي نحن اليوم وعم نشوف شو عم بيصير بالمنطقة، وعم نشوف بكرة عندك استحقاق انتخابات إسرائيل، استحقاق الميدترم تبع ترامب، إنه هول كلهم استحقاقات والمفاوضات اللي عم بتصير بين لبنان وإسرائيل والمفاوضات اللي عم بتصير بين إيران وأمريكا، هول كلهم عوامل رح يخلوا هذه المنطقة تاخد شكل كيف بده يكون المستقبل.
3: عظيم. بغض النظر عن كل هالأمور الأقليمية طبعا لتداعياتها بتأثر على لبنان، ولكن يبدو هناك قرار لدى يعني السياديين في لبنان، لدى الأحزاب السيادية اللي اليوم هي بتشكل عنصر الدفاع عن السيادة، عن الحكومة، عن بناء الدولة، عن الأعمار. وهذا الشيء سمعناه مباشرة وعلنا من رئيس الكتائب النائب سامي جميل لما قال ما بقى في شيء اسمه استراتيجية دفاعية، ما بقى في شيء اسمه حوار، ما بقى في أي استحقاق بلبنان يحصل كانتخابات أو غير انتخابات في ظل وجود السلاح. نخلص من السلاح ساعة الحوار أهلا وسهلا،
2: طبعاً طبعاً.
3: نخلص من السلاح نحكي بمثلا ربما يعني تجديد أو تعديل أو تطوير هذا النظام. نخلص من السلاح منفوت على انتخابات شريفة نزيهة ما فيها ضغط لا سلاح ولا ضغط حزب الله. هل أصبح هذا القرار قرار محسوم لدى كل هذه المجموعات السيادية بأن التأقلم مع السلاح كما كان حاصل قبل حروب الإسناد هذا شيء مش وارد بقى؟
2: ليك انا بحكي عن حزب الكتائب، وبعتقد كتار من الاحزاب يلي
3: في كتير قالوا هالشيء
2: القوات وغيرهم اليوم نحن منرفض التعايش او اذا بدك القبول بالشواذ يلي
3: المساكنة مع
2: يلي مش معقول هيدا
3: وصلنا انه ما رح نعمل لكم شيء سلاح مضمون بس انه كفوا الحياة.
2: انا بحكي عن حزب الكتائب لانه ضل على طول وقت الكل طبعوا وقت الكل كانوا موجودين وكان في تسويات ورئاسات وحكومات كله هيدا كان حزب الكتائب كونسيستنت أو ثابت على هذه المواقف والمبادئ وكان مواجهتنا لهذه الدول بقلب هذه الدولة على طول هي الأساس عنا وأكيد نحن بس نخلص من سلاح كل شيء لازم نعمله ورشة الإصلاحية لازم نعملها إعادة شبك العلاقات الدبلوماسية للبنان مع كل مع الإجراءات الجريئة اللي لازم يخدها رئيس الجمهورية والحكومة بالداخل اللبناني الكلام عن نظام لا مركزي فيدرالي البدك يروح أبعد أبعد أبعد خيار ممكن ورشة دستورية كبيرة لأن تعلمنا من التجارب إنون انتخاب جديد لأنه عرفنا قدافي شوائب هذا القانون كلهم هول ورش علينا أنه نروح فيهم للآخر بس كله هيدا من بعد حسم موضوع السلاح والدويلة داخل الدولة وبس أحكي عن السلاح منه موضوع بس والله خلصوا سلاح فيها المؤسسات اللي بتعمل تعبئة فيها المؤسسات اللي بتنشئ أجيال على عقيدة ما بتشبه اللبنانيين في المصارف مصرف يعني القرض الحسن وغيره في كل هودي كل هول المؤسسات أو شبكة حزب الله يلي كل واحدة منهم متخصصة بشيء إنه كله هيدا لازم حزب الله بده يكون حزب سياسي ونحن شو عم ندعي حزب الله عم نسوي بجميع الأحزاب الأخرى شو ما حدا عم بيجي يقول والله أنت درجة أوطى أو
3: ربما تتحالف معه يعني إذا التقيتوا على
2: ما بعرف
3: مع عملية حصرية السلاح إذا التقيتوا على مشاريع وطنية أو مشاريع اقتصادية لأنه بالنهاية مكون لبناني
2: مكون لبناني ولكن كمان كل أجنته غير لبنانية يعني
3: ما بعرف وين أنا بعد يعني بعد حصرية السلاح وبعد عودته إلى لبنان أنا أقول لك هلأ تتحالف معه بس أنا عم بقول لك أنه بنهاية المطاف ما في إشكالية معه إلا هيدي الإيديولوجيا وهيدا السلاح
2: طبعا وهيدا هو سلاحهم مش بس سلاح اللي بنعرفه
3: صحيح.
2: الصاروخ والبارود سلاح هو هذه العقيدة اللي صدروها وهذه الثورة اللي صدروها واللي غسلت أدمغة وأجيال صاروا بغير محل
3: من منطقة الحديث كنا عم نحكي فيه انه لا تعايش مع هذا السلاح من هيك صار هذا السجال داخل داخل مجلس النواب وبالتحديد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة دراسة قانون الانتخاب لما بلش ينحكى بقانون على أساس الطائف وعلى أساس يعني خارج القاعدة الطائفة وبالأكثرية ولبنان دائرة واحدة طلعت أصوات من تاني ما يقولوا قبل نزع السلاح ما فينا نحكي بشيء
2: مزبوط وهذا اللي لازم ينعمل مع كل وأنا برأيي السيد مروان كتير صعبة اليوم ترجع تخوض الانتخابات على نفس القانون كتير صعبة القانون لازم يتغير وأنا برأيي لازم نروح على تطوير كل هال إذا بدك هالورش اللي عنا إياهم
3: دستورية في شوائب كتير
2: كتير يعني. مش بس بالقانون الانتخابي بالنظام وبالدستور نفسه وبالتجارب وبالتشكيل الحكومي بمئة شغل فيه ولكن الأساس أو حجر الأساس هو تنجي نقول إنه صار عنا أسس أو هيك ثوابت تنعمر عليها لبنان الجديد هي حصرية هذا السلاح وفرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وهيبتها وتكون هيدي دولة قانون غير هيك ما بنكون عم نعمل بلد من بعدها فينا نفوت بنقاش وبجادل له أول ما له آخر بتلتقى معي بتلتقى معهم بتتعارض مع يمكن اليوم حلفاء اليوم يمكن كل واحد عنده نظرة للموضوع هيدا موضوع نقاش مباح ونحن بديمقراطية ولازم نصونه ونحميه وقد ما بدك وهيدا كل النقاش بيصير بمجلس النواب مش برات مجلس النواب وبيكون نحن آخر نهار نظام برلماني بيكون هودي هن الطبق الأساسي أو الرئيسي لازم يكون كل هالورش اللي عم نحكي عنها ولكن كل هيدا بينعمل ما بعد حصرية هذا السلاح ما بعرف إذا فيه شدد أكتر على الموضوع
3: لا لأنه خلص يعني
2: ولكن هذا موضوع واضح
3: ملتزمين فيه يعني طبعا. اليوم لأنه هذا الحديث بعدين بده ينقل لك أنه أستاذ ليس أنت قلته ما رح تفوتوا بأي مشروع تأسيسي لهذه الدولة على شتى الصعد إلا إذا كان هناك عملية حصرية السلاح لأنه السلاح هو عامل يعني مفرمل لقيم الدولة طيب طالما حكينا عن أنه الانتخاب خلينا نستفيد شوي من الموضوع أستاذ لياس بتشوفوا هالقد يعني معدوم هذا القانون ولا يصلح يعني للتمثيل الصحيح والديمقراطي
2: لا في شوائب ما أنا برأيي معدوم أنا بتطلع كمان على التمثيل تصحيح التمثيل المسيحي في هذا بعتقد بدراسات اللي صارت إذا بدنا نقارنه للقانون اللي قبل هو
3: هو أفضل من اللي قبل.
2: إيه إنه على تمثيل النواب المسيحيين بأصوات مسيحيين ل 52 إذا ماني غلطان.
3: صحيح.
2: من من من
3: 54.
2: إيه من ال 34
3: إيه.
2: شغلة منيحة عطى الحق لتصويت المغتربين، وهيدي شغلة نربط الاغتراب بلبنان، ولكن إيانا نروح على هالبدعة اللي عملنا إياها إنه يكون في مرشحين ستة.
3: إيه هذا بيرجع بفوتوا بيرجع بيطلعوا إيه. في ناس على البنش بيرجع بفوتوا
2: إيه. وعندك الميجا سنترز اللي لازم ينعملوا طيظهروا من الضغوطات اللي بتصير خصوصا المناطق اللي مسيطر عليها الحزب وغير الحزب.
3: مثلا عملية الميجا سنتر ومنع نهائيا وعدم البحث فيها لأنه حزب الله بيخاف إنه جمهوره يتفلت منه.
2: طبعا وهيدا الشيء ما راح يصير، راح يصير في ميجا سنترز ورح تصير يعني كمان مرة جديدة. أنا بحب وصف حزب الله اليوم مجلس نواب، أنا اليوم بقعد براقب مجلس نواب وبكتب وبشوف شو عم بيصير، إنه واضح إنه حزب الله ما بيربح، بقى ما عم يربح ولا معركة بمجلس نواب اليوم. حليفه الدائم يلي هو الرئيس أنت بتكون أستاذ مروان بتكون بالجلسات وبتشوف إنه قبل كان كل المعارك حلفاء حزب
3: لا
2: الله،
3: قبل كان يحضر الجلسة برا ويفوت
2: لجوا خاصة
3: هين كتير وحلفائه يحكم شو
2: وحلفائه كانوا
3: يفوت
2: في حلفاء مستفيدين، حلفاء مقتنعين، وحلفاء خيفينين.
3: صح.
2: هودي كانوا يدوروا بفلك
3: وحلفاء ما بيطلعوا إذا ما تحالفوا معه كمان.
2: ايه وحلفاء مش موجودين إذا ما كان موجود حزب الله.
3: ايه.
2: اليوم تغيرت كل المعادلة، حتى الرئيس بري اللي هو حليفه الدائم بكل بآخر جلسة كل هيك المفارق الصعبة كانوا عم يفترقوا الحزب ميل والرئيس بري وكتلته بميل أمل بميل، وهيدا الشيء اللي كمان بيّن واضح وبيّن واضح مع كل الحلفاء الآخرين من كل الطوائف اللي كانوا يدوروا بفلكه. الحمد لله حزب الكتائب لا كان بمطرح وصار مطرح، ولا كان يخاف من حدا، ولا كان مستفيد من حدا، ولا كان مقتنع يعني بحدا قصدي من حزب الله. بالتالي ايه لهيك حزب الكتائب مرتاح بهالوضوح اللي عنده اياها رئيسه وبالرؤية اللي عنده اياها وبالمواقف اللي منزها عن اي مصالح ان كان مقارب انتخابية او مكتسبات سياسية.
3: استاذ ياسر حكيت شوي بالملفات السياسيه، حكينا بالقضايا الوطنيه كثير. المجلس الدستوري يعني اقر بالاجماع تقريبا ب 8 اعضاء 7 والرئيس قانون

0: عبر راديو تؤمية منكمل احنا وياكم سوا. اليوم صار في دعوة لسحب هال Popular Immune System Supplement يلي هالدواء يمكن بياخدوه لحتى يقوي الجهاز المناعي. اليوم في دعوة لسحبه لأنه ممكن يسبب allergy لقاتلي يعني صارت بال 2024 حسب آخر المعلومات. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع تغطية الأخبار إن كان على مستوى لبنان، ردة الفعل الإسرائيلية على انفجار هذا الجسم والتحقيقات وين صارت، هيدا بالإضافة كمان للوضع باليمن والسعودية، التصعيد بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. خليكن معنا برفقة راديو تؤمية أستراليا لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم 14 من شهر أكتوبر.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.

0: موضوع نقل المتفجرات بعده موضوع الرئيسي عنا بلبنان. خليكم معنا على السماع برفيت راديو تؤمية أستراليا للاطلاع على مزيد من الأخبار والتفاصيل حول الموضوع وغيرها من المواضيع المهمة المتعلقة بالأخبار السياسية والأمنية. جولة أخبار الساعة 6 بتستمعوا لها بالراديو تؤمية أستراليا.
1: Check them out.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة: لماذا ينقل حزب الله C4 وTNT من البقاع إلى بيروت والضاحية؟ انفجار شمال إسرائيل وتأهب لدى الجيش الإسرائيلي. المواجهة تتصاعد بين السعودية والحوثيين.
1: نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع ندى عندراوس وتوني مراد.
2: مساء الخير. المطار بالمطار ومحطات النفط بمحطات النفط. إلى هذا الحد وصلت المواجهة بين السعودية والحوثيين. فهل بلغت هذه المواجهة مرحلة لا عودة؟ أم أنها تسير وفق قاعدة انفجري أزمة تنفرجي؟ كل الاحتمالات واردة، لأن ما تشهده المملكة غير مسبوق منذ تأسيسها، وعلى يد ميليشيا وليس دولة، وإن كان الجميع يعلم أن إيران هي وراء الحوثيين. اليوم أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن السعودية استهدفت شركة نفط غرب صنعاء، وذلك بعدما دعت إلى إخلاء الموقع تمهيدا لقصفه. وإثر الضربات أصدر الحوثيون إنذارات إخلاء فورية لثلاثة مواقع في السعودية، المواقع التي هدد الحوثيون باستهدافها: المقر الرئيسي لشركة أرامكو في الدمام، مصفات أرامكو في الرياض، مطار الملك خالد الدولي في الرياض. المملكة رفعت سقف مواقفها، فأعلنت عبر مجلس الوزراء السعودي أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها. ومنذ بعض الوقت أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي، وسنتخذ إجراءات بشأن إيران قريباً. لبنانياً، بقي ملف المتفجرات بقاعاً الشغل الشاغل أمنياً وسياسياً، خصوصاً بعد ضبط شحنة كانت داخلة من الأراضي السورية عبر حمار، وجاءت الحادثة بعد أيام من ضبط شاحنة في ظهر البيدر.
3: إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ملفي المتفجرات التي ضبطها حاجز ظهر البيدر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 8 تشرين الأول 2026، والجيش اللبناني في بلدة القصر الحدودية ليل الأحد الاثنين. هدف إحالة الملفين هو التوسع في التحقيق وتفريغ وتحليل داتا الاتصالات الخاصة بهواتف الموقوفين اللذين أوقفا على حاجز ظهر البيدر، واعترفا بمحاولة نقل حوالي 800 كيلوغرام من مادتي C4 والTNT المتفجرتين لصالح حزب الله. معلومات LBCI تفيد بأن عملية القصر التي ضبط فيها الجيش حوالي 200 كيلوغرام من مادة C4 محملة على ظهر حمار، كشفتها كاميرا مراقبة حرارية موجودة في برج من أبراج المراقبة التي أنشأتها بريطانيا في السلسلة الشرقية لصالح الجيش اللبناني. وفور الاشتباه بحركة مشبوهة عند 10:30 من ليل الأحد، تحركت دورية من الجيش إلى مكان وجود الحمار المحمل بالمتفجرات. ولكن قبل وصول عناصر الدورية إلى الموقع، فر شخصان كانا برفقة الحمار إلى الأراضي السورية عبر معبر غير شرعي، ومن دون أن يتم التعرف على هويتيهما. حتى إعداد هذا التقرير، يقول مصدر أمني متابع للملف، لم تظهر التحقيقات التي أجراها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أي ترابط أمني بين عمليتي ظهر البيدر والقصر، فيما لم يعرف الهدف من نقل الكميات الكبيرة من المتفجرات من البقاع إلى بيروت في ملف ظهر البيدر، وإذا كانت هناك نية باستعمالها بعمليات استهداف في الداخل اللبناني، أم أن حزب الله كان يحاول نقلها إلى الجنوب لزرع عبوات ضد الجيش الإسرائيلي الذي يحتل مئات الكيلومترات من الأراضي اللبنانية.
4: خبرنا سعيد مدعام تمييز أنه تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق.
3: خلال شهر تشرين الأول الحالي، 4 شحنات من المتفجرات والذخائر ضبطت. الأولى أدخلت من الأراضي السورية، والثانية في ظهر البيدر، وشحنتان في بلدة القصر. فهل من شحنات أخرى لم تتمكن القوى الأمنية من كشفها؟
5: ملف المتفجرات المضبوطة بحثه رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. الرئيس سلام شدد على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.
2: ووسط الجدل حول مصادر تمويله، أعلن حزب الله برنامجا لإيواء المتضررين من الحرب، محددا قيمة المساعدات وشروط الاستفادة منها من دون الكشف عن المبلغ الإجمالي المخصص لها.
6: لمن فقد منزله خلال الحرب، السؤال الأول: من سيعوض عليه وبكم ومتى؟ ولمن يتابع المواجهة المالية مع حزب الله، سؤال آخر: من أين يأتي المال وكم يبلغ مجموعه؟ من الغبيري، أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش برنامجا للإيواء وشراء الأثاث تحت عنوان وعد والتزام، مساعدات حدد الحزب سقفها لكل عائلة مستحقة وجدول تسديدها وأبقى قيمتها الإجمالية خارج الإعلان. في بيروت والضاحية الجنوبية يصل السقف إلى 14,000 دولار، 8,000 للأثاث و6,000 للإيجار، وخارج بيروت والضاحية يصل إلى 12,000 دولار، 8,000 للأثاث أيضا و4,000 للإيجار. لكن المبلغ لن يدفع كاملا دفعة واحدة، البرنامج يمتد لسنة على 4 دفعات بفاصل 3 أشهر. فمن يستفيد؟
7: أولا أصحاب الوحدات السكنية المهدومة بالكامل في الأبدية المهدومة هدما كليا أو جزئيا. ثانيا أصحاب الوحدات السكنية المهدومة في الأبنية المقرر هدمها هدما كليا أو جزئيا استنادا إلى نتائج دراسات لجان الكشف الفني التخصصية. ثالثا النازحون من المناطق الحدودية المحتلة أو المحاذية لها الذين هجروا من قراه، سواء كانت وحداتهم السكنية مهدومة أو متضررة أو غير متضررة.
6: الشرط الأساسي أن يكون المنزل مسكن العائلة الدائمة وأن لا تملك منزلا آخر بديلا عنه. أما المنازل الصيفية والثانوية والمتروكة بسبب الاغتراب فلا تدخل ضمن هذه الشروط. البرنامج يشمل المستحقين نتيجة حربي أيلول 2024 وأذار 2026، وبعد استكمال المسح وإعداد لوائح المستفيدين سيبلغ هؤلاء بمراكز المراجعة ومواعيد استلام كميالات الدفع وصرفها. خلف هذه الأرقام مواجهة سياسية حول قدرة الحزب على التمويل، فقبل نحو أسبوع أوردت رويترز أن الحزب تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين، خبر ردت الخارجية الأمريكية عليه بالنفي، متهمة حزب الله بالترويج لروايات غير صحيحة عن تدفق التمويل الإيراني. واليوم يمكن قراءة إعلان البرنامج بوصفه محاولة من الحزب لتقديم جواب عملي على التشكيك بقدرته المالية وطمأنة العائلات المتضررة إلى استمرار دعمه. وقد ربط دعموش الإعلان صراحة بالرد على من راهنوا على الحصار والعقوبات. هكذا يجمع البرنامج بين مساعدة اجتماعية ورسالة سياسية. الحزب يريد تأكيد قدرته على البقاء إلى جانب بيئته رغم الضغوط، فيما يحمل الدولة مسؤولية الإيواء والإعمار. أما بالنسبة للعائلات فالمعيار سيبقى وصول الدفعات في مواعيدها ومدى قدرتها على تأمين منزل وأثاث إلى أن تصبح العودة ممكنة.
5: وفي ظل مجريات الأوضاع تبدو العودة بعيدة جدا، لا سيما وأن إسرائيل الغارقة في نقاش حول حادثة الجليل أمس تواصل بث أجواء التصعيد.
8: وضع انفجار قنبلة عنقودية في الجليل الاثنين وهي من مخلفات الحرب مع حزب الله إسرائيل أمام تحد جديد، عنوان هذه المرة وجود كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مساحات شاسعة من بلدات الشمال. بحسب تقرير أمني سجل خلال هذه الحرب وللمرة الأولى استخدام الحزب لهذا النوع من السلاح، وهو طال بلدات في المركز وأخرى في الشمال، حيث حمل أهالي الطلاب الذين تعرضوا للانفجار الجيش والمؤسسات الحكومية مسؤولية عدم تنفيذ عمليات تمشيط للتأكد من خلو المنطقة من مخلفات الحرب.
9: نحن خيمة الخمة.
10: نحن خرجنا من حرب والمسؤولية الحكومية غابت. الوزارات المعنية كان يجب أن تتحرك فور انتهاء القتال، والسؤال الذي يصعب الرد عليه هو أين تلك الصواريخ العنقودية التي تنثرت في منطقة واسعة والتي تشكل خطرا كبيرا علينا.
8: في هذا الوقت تقول التحقيقات الأولية في حادث الطلبة أن القنابل العنقودية التي كانت في المكان لم تنفجر كلها، وهي كانت سقطت في سلسلة جبال رميم بين منتصف آذار وبداية نيسان الفائت. وقد أظهرت عمليات تمشيط وجود كمية غير قليلة منها، ما استدعى فرض منطقة عسكرية مغلقة هناك. وبينما تكثف قوات الهندسة وخبراء المتفجرات عمليات التمشيط هناك، تثار تساؤلات حول من منح الموافقة على رحلة الطلبة إلى منطقة تعتبر خطيرة لما تحويه من ذخائر غير منفجرة، فيما أعلن وزير التعليم يوآف كيش وقف الرحلات المقررة إلى الشمال إلى حين التحقق من المخاطر.
11: لا تزال مخلفات الحرب في أماكن عدة. نحن سنجري فحصا معمقا إضافيا، علما بأن الرحلة المدرسية كانت قد حصلت على موافقة غرفة الطوارئ التابعة لوزارة التربية. لقد أصدرت تعليماتي في أعقاب هذه الكارثة بوقف الرحلات في منطقة خط الشمال وخط الحدود وشمال الجولان.
8: وعلى وقع هذا النقاش يتواصل التصعيد في جنوب لبنان وكذلك رفع حال التأهب، بينما يتعامل الجيش الإسرائيلي بمنتهى الجدية مع ما حكي عن تدريبات عسكرية تجريها إيران. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: الصراع السعودي الحوثي سلك مجريات تصعيدية جديدة، هجمات على صنعاء وتهديد بضرب مواقع في الرياض والدمام. ورئيس الجمهورية يؤكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي تضامن لبنان مع المملكة في وجه الاعتداءات الحوثية. كل التفاصيل معك توني، تفضل.
5: شكرا ندى. حرب المطارات والمنشآت مستمرة. التحالف الدولي بقيادة السعودية استهدف صنعاء بعد تهديدها، فضرب شركة النفط اليمنية غربي المدينة. ومجلس الوزراء السعودي أكد أن الحوثيين سيواجهون عواقب نتيجة اعتداءاتهم، متوعدا بعدم السماح بتهديد أمن المملكة أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. في المقابل أعلن الحوثيون التصدي للهجمات السعودية وهددوا باستهداف أرامكو في الدمام ومطار ومصفات الرياض. وفي السعودية حيث أعلن عن تدمير 3 مسيرات شمالي الرياض، استمر تعليق العملية.
12: حالة التأصل اليوم بسيدني بارد جدا، درجة الحرارة 18، أما بملبن 18 درجة والطقس جيد. مع وردة منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي.

صباح الخير لكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1630 AM. منتبع أخبارنا اليوم وأيضا رح نتابع مع أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن المحلي، وأيضا منرجع ننتقل للأخبار السياسية الدولية خاصة ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط. خلينا نتابع نحن وياكم إذن بهالوقت مع أبرز الأخبار، ولا سيما اليوم الشيء اللي عم بيصير بمنطقة الشرق الأوسط وأيضا على صعيد اليوم ما فينا نقول الحشد بقدر ما هو أسلحة من النوع الثقيل اليوم عم بتكون على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وشو هو الهدف؟ هل فعلا اليوم إسرائيل بهدف شن حرب جديدة على لبنان بعد هذا الانفجار اللي يعني صار واللي أودى بحياة رجل أو فينا نقول شخص إسرائيلي وأيضا إصابة العشرات نتيجة هذا الانفجار؟ رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا. نتنياهو يتعهد بمنع عودة سكان مخيم طول كرم بالضفة الغربية. هيدا طبعا اليوم يخليه كلام نتنياهو يلي تعرض لكثير من الانتقادات نتيجة ما يقوم به بالضفة الغربية. أما بالنسبة للسعودية كمان بعد تحت صواريخ الحوثيين، ولكن السعودية اعتراض صاروخين وسقوط شظايا بمنطقة سكنية بالدهران. فهون عم نشوف يعني من بعد المطرات اليوم عم تنزل الشظايا بمناطق سكنية. أيضا فرنسا تدعو المواطنين لتجنب مطارات سعودية وسط هجمات الحوثيين، بالإضافة كمان لتحذيرات على مستوى أستراليا. كمان نفس الشيء اليوم الحكومة تحذر رعاياها وتحذر السكان هون الأستراليين من يعني توخي الحذر، وخاصة التوخي الحذر بالمطارات السعودية، وفي كتير من الدول يلي أخذت نفس الموقف. إذن ترامب يلي بيقول الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية، يعني اليوم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى يعني كمان من إيران موقف

0: لأخير من إيران، من روسيا، من الصين، بلشنا نشوف كأنه في هونيك تكوية على الرئيس الأمريكي، خاصة تصريحه الأخير. هلا يوم هيك ويوم هيك، يعني ما فيك تاخد كتير على كلام الرئيس الأمريكي اللي عم يطلع فيه للعلن. ممكن يكون في هونيك كتير من الأمور اللي بعدها مخبية أو سرية وما بده يكشفها للعلن بالنسبة لأي مخطط. فكرمال هيك الاستعمال هذه الطريقة بيخلي العالم أنه يعني هيدا أسلوب لحتى يضيع الرأي العام. يوم حلو ويوم مر، يوم بيهدد ويوم بيساعد، ويوم كمان بنفس الوقت أنه بيلطف بكلامه. وهيدا صرنا فترة يعني عم نسمعه بهيدا الاتجاه. يلي حكي امبارح عن روسيا بشكل هيك لين، وخاصة الرئيس الروسي، ولكن كان الملفت أنه بيقول نحن يمكن نكون استعجلنا أو أخطأنا بتصفية القيادات الإيرانية. فهيدا كلام ما بعرف إلى أي مدى، هيدا ما بعرف إذا كانت يعني كمان اليوم عم يسعى رئيس الأمريكي بشكل أو بآخر، وخاصة من خلال الموقف الإيراني يلي أصبحوا هن مستعدين للمحادثات، قدموا اقتراح للوفد للأمريكيين، ولكن بعد لغاية اليوم ما في وضوح إذا فعلا رايحين لمحادثات، ولكن المحادثات من قطعت بين الطرفين. عم بيقدموا مقترحات ممكن ترجع تقودهم لحتى يرجعوا لطاولة المفاوضات. إذا السعودية بخبر ورد بهالأثناء تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرتين مسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. إذن بهالوقت عم يمرق خبر بالنسبة لاعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. رح نتابع نحن وياكم آخر أهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمية مع جولة أخبار الساعة 6:30، بتابعوها عبر تؤمية أستراليا. آخر وأهم السعودية، إذن اعتراض صاروخين بهالوقت كمان 3 صواريخ وطائرتين مسيرتين بالرياض والمنطقة الجنوبية. بعد استئصال ورم من الرئة، الفاتيكان يكشف حالة البابا. رح نتابع مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم.
1: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو.
2: تويمي أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: تخوف وتحذيرات. مساء الخير لبنوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشرب الشلش.

0: 안여윈 리바노라마. 헤즈볼라 유세일 200 مليون دولار والرئيس عون ذهبنا الى المفاوضات لفشل الحرب. الكتائب تطالب بإحالة ملف المتفجرات الى المجلس العدلي فورا. السفراء العرب في موسكو لبلورة موقف داعم للبنان وأمير قطر رسم استراتيجية بلاده في الحرب. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة نشرة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. تلقت الدولة منشطا أوروبيا من خلال إقرار بعثة دعم لبنان وهي أحوج ما تكون إليه خاصة بعد اصطدام اليونيفيل بحائط أمريكي سميك ما يقضي على آخر فرصة بتعويم القوات الأممية وبعد وقف جولات المفاوضات المباشرة في روما والإعلان عن جولة مفاوضات عسكرية تعقد في تامبا فلوريدا الأسبوع المقبل لكن من دون تثبيت الموعد رسميا. في بيئة حزب الله تلقى الأهالي منشطا إيرانيا بعدما بدأ الحزب بتسييل موازنة 200 مليون دولار التي قيل إنها وصلته من إيران لزوم احتواء ناسه الذين غمرهم الغضب بفقدانهم لأحبائهم وبيوتهم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن الرئيس تمام سلام بحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية وانتشار الجيش جنوبا وشدد على مواصلة التحقيق في ملف المتفجرات لكشف جميع المتورطين. إذن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش دعا السلطة إلى عدم الرهان وأعلن عن برنامج الإيواء الخاص بحزب الله للعائلات.
1: إن السقف الأعلى لمساعدات الإيواء التي ستصرف لهذه العائلات هو بقيمة 14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية و 12,000 دولار للوحدات السكنية خارج بيروت والضاحية، وسيتم دفع هذا المبلغ لكل مستحق لمدة سنة على 4 دفعات، وسنبدأ بالدفعة الأولى وقيمتها 3,500 دولار للضاحية وبيروت و3,000 دولار في بقية المناطق.
0: في المواقف أكد رئيس الجمهورية أن سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار وإذ ميز بين الوضع في الجنوب والأمن الداخلي فإنه لفت إلى أن لبنان لا يزال من أقل دول العالم في مجال نسبة الجريمة وهو لا يزال مقصدا للسياح وشدد على أننا اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان وأكد أننا ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأن الحرب لا توصل إلى نتيجة. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في بعبدة وفدا من رابطة قدامى مدرسة الملسل. وزير الخارجية يوسف رجي شرح للسفراء العرب الذين التقاهم على هامش زيارته لروسيا دقة الوضع الناجمة عن زج حزب الله لبنان في حرب عبثية دفع اللبنانيون ولا يزالون أثمانا باهظة بسببها. عميد السلك الدبلوماسي في موسكو سفير البحرين أحمد الساعاتي أكد العمل على استراتيجية عربية داعمة للبنان في موسكو.
2: نحن أكدنا لمعالينا تضامننا ودعمنا للدول العربية لكل الخطوات التي تتخذها الحكومة الشرعية في لبنان. شرح لنا عن تعقيدات الوضع السياسي والعسكري في لبنان والجهود التي تبذلها السلطة الشرعية في لبنان المنتخبة من أجل تحقيق السلام والأمن للبنان، خاصة أن هذا اللقاء يأتي قبل شهرين من الحوار الاستراتيجي العربي الروسي، ونريد أن نبلور موقف عربي داعم للبنان في روسيا الاتحادية.
0: لفت المكتب السياسي الكتائبي إلى أن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب يحمل الحزب مسؤولية سياسية مباشرة عن هذه الشحنة ويضع الدولة أمام مسؤولياتها في التعامل معها كقضية تمس أمن الدولة والسلم الأهلي. وأكد المكتب السياسي أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تابعات ويدعم طلب وزير العدل إحالة ملف المتفجرات بكل عناصره الجرمية إلى المجلس العدلي لتحديد وجهة الشحنة ومسؤولية من يقف وراءها لاتخاذ القرار المناسب وفقا للأصول القانونية. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مثمنا جهود ضباط وعناصر حاجز ظهر البيدر الذين تمكنوا بفضل يقظتهم ومهنيتهم وجديتهم في العمل من ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين كان على متنها، واعتبر أن هذه العملية تؤكد الدور المحوري الذي تطلع به قوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية والتصدي لها قبل تحولها إلى تهديد فعلي للأمن والاستقرار. وشدد خلال ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي على أن يقظة ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها إلى جانب جهوزيتهم الميدانية تجسدان أهمية الأمن الاستباقي في إحباط المخاطر. وقال رغم التحديات لن نهدأ كأجهزة أمنية وجيش وقضاء إلا بتأمين مستوى عال من الأمن، وأكد أن أهمية ما كشف عنه لا تقل عن أهمية استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة، مشيرا إلى أن مخابرات الجيش وشعبات المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان التوسع في التحقيق بناء على طلب النيابة العامة التمييزية تمهيدا لكشف كل الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقانون. أمنيا، فككت وحدة مختصة من الجيش اللبناني اليوم عبوة مموهة ومعدة للتفجير في منطقة كفر زبد في قضاء زحلة. النائبان نعمت فرام وسجي عطية يطلقان الصرخة بعدما أصبحت الطاقة ضائقة اقتصادية واجتماعية. كل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن.
3: الكهرباء في لبنان أزمة وحلول والمواطن أولا، عنوان المؤتمر الذي عقد في مقر مشروع وطن الإنسان في دبي بمشاركة النائبين نعمت فرام وسجي عطية رئيس لجنة الطاقة. وقد اعتبرا أن التقنين اليوم هو تقنين اقتصادي مالي لعدم رفع العجز في الكهرباء، وأن دود الخل منه فيه، فالإرادة لدى البعض بأن يبقى الوضع على ما هو عليه في ظل عدم الكشف عن كمية إنتاج الكهرباء والمصروف. أما التعديات على الشبكة فتتخطى 30 مليون دولار شهريا. النائب نعمة فرام قدم سلسلة اقتراحات يمكن المباشرة بها لخفض الكلفة بما يعادل 800 مليون دولار.
4: حوالي 80% من الطاقة الشمسية المركبة في المنازل هي في جبل لبنان، وهي أكثر من 1400 ميجاوات. 50% منها فقط يستعمل عند الظهر لأنه ما بيكون في أكثر إنتاج من استهلاك. إذا ممكن أن الشبكة تكون جاهزة لتستوعب الفائض بواسطة النت ميترينج، في توفير هائل كمان ما يقارب 150 إلى 200 مليون دولار لكهرباء لبنان إذا أخذوا واستفادت من هالطاقة المجانية عملية.
3: النائب نعمة فريم شدد على ضرورة إعطاء حوافز للبلديات لإنشاء مزارع طاقة شمسية وإعادة تشغيل محطتي البداوي والزهراني على الغاز. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، دبي.
0: تحديات النقل المدرسي والوسائل البديلة وذلك بسبب ارتفاع كلفة المازوت. التقرير لترازي الخوري.
5: أصبح ارتفاع أسعار المحروقات من التحديات الاقتصادية التي تؤثر في مختلف جوانب الحياة، ويأتي النقل المدرسي في مقدمة القطاعات المتأثرة بهذه الزيادة نظرا إلى اعتماد عدد كبير من الحافلات المدرسية على المازوت لتأمين تنقل الطلاب يوميا من منازلهم إلى مدارسهم. رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل.
6: بالإضافة إلى ارتفاع الأقساط، الأهل كمان أيضا عم بيعانوا نتيجة ارتفاع سعر المازوت، وقد صار في تأثير على بدل النقل، فصارت عنا تقريبا الأوتوكارات عم تغلي بين 600 دولار توصل أوقات للألف دولار. طبعا هيدا غير النقل اللي هو منه تبع للمدارس، النقل الخاص كمان عم بتكون أسعار كتير غالية، كله هيدا عم ينعكس على قدرة الأهل.
5: إن ارتفاع سعر المازوت يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل الحافلات المدرسية من تعبئة الوقود إلى صيانة المركبات وتغطية نفقات التشغيل اليومية. نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة.
7: تركة الديزل بلبنان بكل أسف وصلت لحد 32 دولار. نحن علق عم نشوف انخفاض، واليوم تركة الديزل ب 29 دولار. نحن منتمنى الانخفاض يضل مستمر ويصير في اتفاق بالعالم. لأنه ارتفاع الأسعار عكس على كل شيء، عكس على المواد الغذائية، على النقل، على كل شيء. عم يتكلف المواطن ارتفاع على أسعار المحروقات، وخاصة نحن هلق عبواب فصل الشتاء والمواطن عم يدفع فاتورة كتير كبيرة.
5: المعاناة تبدأ هنا لدى بعض الأسر التي تجد نفسها أمام أعباء مالية متزايدة، تضاف إلى أقساط المدارس وثمن الكتب. فما هي الوسيلة التي يعتمدونها؟
6: صرنا عم نشهد بالطرقات فعليا موتويات عليها أم وبي وولدين، أولاد رايحين على البسكليتات يعني، وشفناهم على السوشيال ميديا ووسائل التواصل. هيدا كله نتيجة ارتفاع الأسعار المازوت وغيرها.
5: إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا بين المدارس وأولياء الأمور وأصحاب الحافلات والجهات المعنية من خلال دراسة رسوم النقل بصورة عادلة وتشجيع النقل المدرسي المشترك والمنظم. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: إطلاق دراسة أعدتها منظمة دان تشيرش إيد عن التحول الرقمي في لبنان من منظور حقوق الإنسان. مجد لين عيد.
8: التحول الرقمي في لبنان من منظور حقوق الإنسان محور دراسة أعدتها منظمة دان تشيرش إيد ضمن مبادرة تهدف إلى دعم حرية التعبير وحماية الحقوق الرقمية في ظل التطور المتسارع للفضاء الرقمي. وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أشار إلى ضرورة أن تكون الجمهورية الجديدة رقمية.
9: من أول يوم كان هدفي وما زال أنه أهم شيء فيها تعمله هالوزارة أن يكون فيه قوانين واضحة ومؤسسات عم تقوم بالعمل اللي فيها تعمله لازم تعمله تيكون في عنا اقتصاد رقمي آمن، اقتصاد رقمي بيقدم خدمات بطريقة رائية بتليق بالمواطن اللبناني. هيدا بعتقد هو الأساس. إضافة إلى ذلك قمنا بعدد كبير من المبادرات لتمكين أكبر عدد من اللبنانيين لاستعمال الذكاء الاصطناعي والديجيتال تكنولوجي.
8: مستشار الحوكمة نزيه درويش تناول عبر صوت لبنان مشروع تعزيز حقوق الإنسان من خلال التحول الرقمي.
10: التحول المفروض الهدف منه تخفيف الفجوة، تعملي حكومة رقمية أو حوكمة رقمية بتراعي كل حقوق الإنسان، منها حق التعبير والصحافة والإعلام والنشر اللي هي كمان صارت كل أجزاء منها على البلاتفورم الرقمي. يعني كمان هيدا بدك تشوفي أنت كيف بدنا نحميهم من السايبر أتاكس، الهجمات السيبرانية، وأنه الدولة كمان تكون كل خدماتها محمية وآمنة لحتى يصير في ثقة بالمواطن بهالخدمة.
8: تعزيز حقوق الإنسان من خلال التحول الرقمي يرتبط بتحديث وتطوير الخدمات الأساسية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مساء اليوم أن غارات سعودية تستهدف شركة النفط في صباحة غرب صنعاء. وأكد مصدر في شركة النفط أن المحطة فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية للاستهداف. الصفحة الأخيرة لأحوال الطقس. الجو غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ضباب على المرتفعات، ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح بين 22 و27 درجة، وتنشط الرياح أحياناً.

0: مع جديد الزارات رح نتابع نحن وياكم إذا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا مع زميلنا محسن اللي رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت لمتابعة أخبار أستراليا. فتابعونا وكونوا معنا حتى نكون نحن وياكم مع أهم الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. خاصة امبارح شفنا هذا المشهد اللي دخلوا مجموعة على البرلمان امبارح بنيو ساوث ويلز. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور. امبارح فكروا هيك مثل هجوم إرهابي يعني بس فاتوا على البرلمان بهذا الشكل، شو تعليقك على هذا المشهد؟
1: حقيقة ما اطلعت على هالموضوع لأنه برأيي فيه مواضيع أكثر إثارة باللي عم بيصير بإستراليا كرود، وهو تأثير التضخم الاقتصادي على الوضع المعيشي لكل الناس، نحن وأنتو وكل شرائح المجتمع. بعتذر أنه ما قدرت أطلع على هذا الخبر.
0: أنه يعني هذا الخبر أخذ هيك ضجة إعلامية هون يعني عمل مثل شوك امبارح بالنسبة للي كانوا موجودين، يعني كأنه شافوه عمل إرهابي. أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالشأن المعيشي هذا كل يوم عم بيكون على مائدة السجلات الكلامية والمنافسة طبعا السياسية طبعا بين بولين هانسن وبين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وأيضا إذا بدك زعيم المعارضة إنجس تايلر يلي بعده الحزب الائتلاف عم بيتخبط يعني لغاية اليوم بسبب ما بعرف إذا بولين هانسن اللي هي اليوم تصريحاتها الأخيرة قد تساعدها، والقرارات اللي عم يخدها حزب ون نيشن عم بي يعني كمان ممكن تساعد بالانتخابات المقبلة، فكيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
1: بولين هانسن طبعا متقدمة على كل الأحزاب الأخرى، ون نيشن يتصدر لائحة المتفوقين أو الناجحين بهذه الامتحانات اللي عم يتعرض لها المجتمع بأستراليا. ولكن المؤسف كلود أنه الطرف الآخر هو الحكومة مش عم تعمل شيء لتحسين وضعها الانتخابي. اليوم جيم شارما بيقول انه غير قلق من تقدم ون نيشن باستطلاعات الرأي، وكأنه حاطط راسه بالرمل. وهذا التراجع بيأثر كتير مش بس على الثقة بالحكومة وعلى ثقة المواطن اللي كان ملتزم بالتصويت لحزب العمال لعشرات السنوات، وكأنه لن يبقى مؤيد لهذه الحكومة إلا المستفيد ماديا ومعنويا من هذه الحكومة ومن هذا الحزب. يعني نعم. اليوم اللي عم نشوفه أنه في معاقبة لحكومة أنتوني ألبانيزي ولإداء الحكومة ولتصرفات الحكومة، وخصوصا بقضية الهجرة، بقضية الهدر المالي اللي عم بيروح يمينا ويسارا لضخ أموال لمؤسسات دينية ربما مرتبطة بالإرهاب بشكل أو بآخر. كل هذه الأمور الحزب يحاسب اليوم من المجتمع الأسترالي،
0: يعني خاصة يعني كمان اليوم تبين أنه فعلا في كريس بوين اللي كان عم بيأمن مليون دولار لمؤسسة يعني كانت بينت أنه قبل الدفع شيء وبعد الدفع شيء آخر، يعني في عندها هيك هالمعادلة للسامية بشكل كتير كبير، يمكن أكثر بعد يمكن من بعض المتشددين الإسلاميين.
1: طبعا في كتير من الأمور اللي عم بتصير واللي بلشت توضح أكثر، لأن اليوم مؤسسة أو حكومة تتعرض للهجوم بيصير فيه تفتيش عن كل الأمور اللي ممكن أنه تحط من قيمة هذه الحكومة. في كتير من المواضيع كلود الحكومة عم تقوم فيها غير مقبولة وغير ظاهرة للعلن. اليوم عم نشوف انه في نبش لهذه الامور من قبل الحكومة المعارضة ومن قبل ون نيشن اللي عم بتبين انه المساءلة مش بس رح تكون مساءلة، رح تكون اختبار لهذه التصرفات من الحكومة بصناديق الاقتراع. وشفنا مبارح بالبرلمان كمان انه السيدة بولين هانسن عم تسأل وزير الداخلية عن موضوع دفع ملايين الدولارات لأحد المؤسسات الدينية بفيكتوريا بمنطقة ربما هذا الإرهابي اللي عمل عملية الطيارة بأبو ظبي ربما يكون في له علاقة بهذا المركز. فكتير من الأمور بلشت تطلع على السطح لمحاسبة هذه الحكومة والتخلص منها.
0: نعم، ولكن يعني هذا أحد الأئمة يلي كان صرح أنه نحن ما دخلنا والخبر طلع للإعلام ونحن لا ما منعرفه لا من قريب ولا من بعيد، يعني نكر. كان في إنكار من قبل أحد الأئمة في ملبن أن هو متورط يعني بهذه المسألة، أو كان يتردد هذا الرجل لعندهم.
1: هيدي تقارير أمنية واستخباراتية، يعني في ينكر قد ما بده هذا الإمام أو ذاك الإمام، ولكن في تقارير من المخابرات الأسترالية تظهر وتؤكد أن هذا الرجل كان يتلقى تعاليم دينية متطرفة في هذا المركز ببرود ميدوز بفيكتوريا. فالإنكار هو مش معناته أنه الحدث لم يحصل، فبانتظار التحقيقات. ولكن المهم كلود أنه هذه الحكومة في كتير من النقط السوداء،
0: التحقيقات بعدها مستمرة، ما في كمان تأكيد طبعًا. يعني بعد ضمن التحقيقات لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، يعني بس حتى نكون واضحين.
1: واضحين طبعا، ولكن إداء الحكومة و تصرفات الحكومة سيتم المحاسبة لها بالانتخابات المقبلة بفيكتوريا، بعد منها بمارش بالسنة القادمة بنيو ساوث ويلز، وعلى الصعيد الفيدرالي بنشوف قديش مصداقية هذه الحكومة وقديش عملت لتحسين الوضع المعيشي والأمني للمواطن الأسترالي.
0: نعم.
1: كلنا بانتظار الانتخابات اليوم بحقيقة كلود.
0: نعم محسن، في موضوع كمان امبارح كان فيه هيك كتير من التعليقات حوله، ما أثار السيناتور ديفيد باكوك اللي تساؤلت بشأن مراجعة مكتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لا رسالة أعدتها لجنة برلمانية مختصة بالذكاء الاصطناعي. شو أنه كمان شو تعليقك على هذا الأمر؟ وكمان بيقول باكوك أنه بيشعر بالخوف من أنه التعديلات اللي صارت ربما أثرت باستقلالية الرسالة وتوصياتها. يعني هي مفروض تكون لجنة مستقلة، ولكن وصلت لمكتب رئيس الوزراء وتم تعديلها.
1: شيء طبيعي انه يصير هذه الامور في مواضيع كتير اهم من هيدي الذكاء الاصطناعي كلود. تستر عليها رئيس الحكومة، وكتير من الامور الخطيرة اللي صارت واللي تستر عليها رئيس الحكومة قبل وضعه بالتداول الإعلامي وبالبرلمان، فهذا شيء مش غريب على رئيس الوزراء أنه يتصرف وكأنه ديكتاتور يستطيع أن يفعل ما يشاء، إن كان بالذكاء الاصطناعي ولا بقضية عودة زوجات داعش، بقضية الاي اي اللي التسريبات اللي صارت من حزيران الماضي ما عرفنا فيها إلا بس كان رئيس الحكومة بيونايتد نيشن. كل هذه الأمور تبين أنه هذه الحكومة تتصرف وكأنه البلد لها وحدة وتستطيع اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى البرلمان ودون مناقشة كتير من المواضيع. للأسف ببلد مثل أستراليا مفروض تكون الديمقراطية والتوافق بكثير من الأمور لطرح الأمور بوضوح وصراحة للشعب.
0: شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع استراحة، ومن بعد جولة أخبار الساعة 7.
2: عندكم عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوهمي أستراليا.
0: احتجاج داخل البرلمان نيو ساوث ويلز عندما دخل أحد الناشطين البيئيين إلى قاعة المجلس التشريعي في برلمان نيو ساوث ويلز خلال جلسة برلمانية احتجاجا على الموافقة على توسيع منجم الفحم هانتر فالي أوبريشنز، وتدخل أفراد الأمن والشرطة لإخراجه. وأفادت الشرطة بأنه تلقى أمرا بمغادرة المكان ولم تكن تتوقع اتخاذ إجراءات إضافية بحقه في ذلك الوقت. أثار السيناتور المستقل ديفيد باكوك تساؤلات حول بشأن مراجعة مكتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لرسالة أعدتها لجنة برلمانية مختصة بالذكاء الاصطناعي. وقال باكوك بأنه يشعر بالقلق من التعديلات ربما أثرت في استقلالية الرسالة وتوصياتها. تهمة القتل إلى رجل يبلغ من العمر 19 عاما على خلفية وفاة طفل أثر إطلاق نار في سيدني وجه محقق فرقة مكافحة جرائم القتل في شرطة نيو ساوث ويلز. تهمة القتل إلى رجل يبلغ من العمر 19 عاما على خلفية التحقيق في حادث إطلاق نار أودى بحياة طفل في شمال غرب سيدني. منتابع مع مزيد من آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمي أستراليا.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من تؤمي أستراليا. لحظات
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: First. 2ME Australia.

0: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل دعمه الكامل للجيش اللبناني في أداء مهامه، مشددا على أهمية تعزيز قدراته وتمكينه من حماية الحدود وصون أمن اللبنانيين وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد ولا سيما في الجنوب، ومتابعة انتشار الجيش اللبناني ومهامه في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما تناول اللقاء ملف المتفجرات المضبوطة أخيرا، حيث حيا سلام جهود القوى المسلحة اللبنانية التي أفضت إلى ضبط كمية إضافية من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل، مشددا على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص. في محطة دبلوماسية لافتة في توقيتها ودلالاتها، استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى في مقر السفارة السورية في اليرزي، في لقاء يكتسب أهمية في ظل التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من استحقاقات على المستويين اللبناني والسوري، وسط مشهد إقليمي تتشابك فيه الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ويأتي اللقاء في مرحلة تتصدر فيها العلاقات السورية واجهة الاهتمام السياسي والدبلوماسي العالمي، مع تزايد الحاجة إلى مقاربات عملية للملفات المشتركة بما يعزز الاستقرار ويفتح أفاقا أوسع للتعاون بين البلدين ويواكب التحديات التي تواجه المنطقة. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن أهمية ما كشف عنه في ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين كانا على متنها لا تقل عن أهمية استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة، مشيرا إلى أن مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان التوسع في التحقيق بناء على طلب النيابة العامة التمييزية، تمهيدا لكشف كل الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقانون. وخلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، طلب من الأجهزة الأمنية تشديد الإجراءات المتخذة عند نقاط التفتيش والحواجز ورفع مستوى التدقيق وتعزيز دوريات والوجود الأمني وتأمين الانتشار بما يعزز القدرة على تحصين الأمن الداخلي.
1: لما توقفت السيارة اللي هي سيارة جيب نوع دودج على حاجز ظهر البيضر من قبل عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي، أدت لضبط كمية من المتفجرات كانت عم تنقل من منطقة البقاع ل يعني منطقة محيطة ببيروت بالضاحية الجنوبية بالمبدأ حسب ما مبين لحد هلأ بموضوع التحقيق. وأكيد جدية القضاء اللبناني اللي عطى الإشارات اللازمة، الجدية اللازمة بالتوقيف وبإحالة المضبوطات والموقوفين إلى الشرطة العسكرية لاستئناف التحقيق. وطبعا كمان خبرنا سعادة مدعي عام التمييز أنه تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها.
0: قدم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي المخطط الحكومي لإنشاء معبر جديد على خط الحدود الدولية في منطقة المصنع على أن ينفذ على مراحل، مستعرضا التحديات التي يواجهها المعبر الحالي وفي مقدمها الازدحام ومحدودية القدرة الاستيعابية وتقادم المرافق والتجهيزات. وأمام وفد من ممثلي المجتمع الدولي وشركاء الأمم المتحدة وخلال زيارة ميدانية إلى معبر المصنع الحدودي خصصت لعرض المخطط الشامل لإعادة أعماره وحشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذه، قال رسامي إن معبر المصنع الحدودي الجديد يمثل استثمارا وطنيا استراتيجيا في أمن لبنان وربطه الإقليمي ومستقبله الاقتصادي، ولفت إلى أهمية التعاون مع السلطات السورية لتسهيل تجارة ترانزيت وتعزيز الرقابة على الحدود، مؤكدا أن الحكومة ستساهم من خلال موازنة الوزارة في تأهيل المعابر الحدودية والطرق المؤدية إليها بالتوازي مع السعي إلى استقطاب الدعم الخارجي. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: شكرا
1: ألف شكرا لألك كمان أحسن برنامج أحسن أزاء أحسن كلام أحسن إعلامية
2: سيدني between Narrabeen Oxford Falls Sliding Wakehurst Parkway close

7:15 دقيقة داخل استوديوهاتنا، منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع الخبر اللي راح أكيد نضوي عليه، واللي حابين نسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق أو يعني ما أوردته إحدى صحف اليوم الأسترالية، واللي عم بيطالبوا طبعا اليوم بإجراء مراجعة لمنحة حكومية بتوصل ل 308,000 دولار أسترالي، منحة لمؤسسة One Path Network، وهي مؤسسة إعلامية مقر غرب سيدني، بعد الكشف عن نشر مقاطع مصورة بتتضمن تصريحات مثيرة لجدل بشأن كمان هون الصهيونية وحوادث استهداف مواقع يهودية بسيدني. بحسب الصحيفة، حصلت الشركة الأم للمؤسسة OPN Media Limited على المنحة في نيسان الماضي ضمن برنامج حكومي بيهدف لتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم التسامح والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع الأسترالي. هيدا التمويل عمل انتقادات وأثار انتقادات من قيادات بالجالية اليهودية، وطالبت الحكومة بمراجعة هذه المنح الأموال العامة للمؤسسات الإعلامية والتأكد من التزام الجهات المستفيدة بأهداف البرامج الحكومية. وشو السبب للإضاءة على هذا الموضوع؟ لأنه حسب الصحيفة أنه بعض المقاطع المنشورة عبر المنصة ضمنت تصريحات وصفت اليهود والإسرائيليين بأنهم أعداء لدودين للإسلام، إلى جانب مقطع تناول حوادث معادية للسامية شهدتها سيدني بين أحراق مركز لرعاية الأطفال اليهود ورسم الصلبين المعقوفة على سيارات وكتابة شعارات على جدران معابد يهودية. بأحد المقاطع اللي حمل عنوان الهجمات المعادية للسامية المدبرة اللي هزت أستراليا، شكك مقدم البرنامج بصحة هذه الحوادث، واعتبر أنه كانت مفبركة وفقا لما أوردته الصحيفة. وضمن المقطع مقارنات بين العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة وجرائم النازية خلال المحرقة. دعا أليكس ريفتشين الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين الحكومي لمراجعة المنح المقدمة لما وصفها بالمؤسسات الأعلامية المستقلة اللي بتنشر نظريات مؤامرة، حذر من مساهمة هذا النوع من المحتوى بزيادة الانقسام والخوف داخل المجتمع، وطلب زعيم المعارضة إنجز تايلر إلغاء المنحة، اعتبر أن المؤسسات اللي بتنشر محتوى من هذا النوع لا ينبغي أن تحصل على دعم مالي من دافعي الضرائب. بالمقابل نقلت أيضا الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية أن الوزارة تواصلت رسميا مع المؤسسة بشأن مخاوف تتعلق بالتزاماتها بموجب اتفاقية التمويل الحكومي، ومنحتها معطيتها فرصة للرد على هالمخاوف. ما قدمت الوزارة وفقا للتقرير تفاصيل إضافية بشأن الخطوات اللي ممكن تتخذها لاحقا، فيما لم ترد المؤسسة اللي على طلب الصحيفي التعليق حتى نشر هذا التقرير. فإذا خلينا نسمع آراءكم تعليقاتكم على الهواء بالنسبة لمؤسسات عم تحصل مما كان يكون، يعني أي جهة كانت عم تحصل على منح من الحكومة من دافعي الضرائب، من أموال دافعي

0: أنت بدك تلتزم في القوانين الأسترالية، ويعني وخاصة إذا كان الهدف في هذه المنح يلي عم تنعطى لهذه المؤسسات لحتى يكون هدفها هو تماسك المجتمع الأسترالي مع بعضه البعض، ولكن ببعض المواقف عم تبين العكس، يعني تضامنا مع جهة بالخارج وعم بتعطي موقفه، ولكن هذا الموقف يلي عم بيكون واللي عم بيشكل شرخ داخل المجتمع الأسترالي بعكس الهدف يلي هي عم تاخد هذه الأموال وهذه المنح. لا لا، خليني اسمع انتو رأيكم، هل يعني باعتقادكم انه لازم تتوقف هذه المنح لهذه المؤسسات اللي عم بتشارك بشرخ داخل المجتمع الأسترالي، وحتى ولو كان يمكن عندها موقف تجاه قضية معينة بالخارج ممكن تكون صحيحة وممكن تكون منطقية، ولكن أنت بالنهاية مواطن أسترالي، واللي عم يدفعوا الأموال لإعطائك هذه المنح هي من الأستراليين ومن كافة الأستراليين، فكيف عليك أنه أنت تستعمل هذه المنصة لأهداف معينة؟ خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بهذا الموضوع، هل يجب إلغاء هذه المنح أم هيدا مفروض يكون في احترام لحرية الرأي والتعبير من خلال هذه المنصات اللي عم بتكون تمويلها من دافعي الضرائب؟ 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على هالموضوع.
1: أفضل الأخبار والموسيقى والتوك باك، حنرجع معكم مع المزيد خلال برنامج الصباحي 1638 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
0: نرجع لكم مستمعين راديو توأمي أستراليا. إذا خليني أسمع رأيكم وتعليقكم حول هيدا الموضوع المهم، هذه المنح اللي عم بتكون من دافعي الضرائب من الأستراليين واللي عم يشتغلوا ليل نهار لإعطاء يعني هذه، لحتى كمان يكون في تمويل لهذه المؤسسات الإعلامية اللي عم بيكون إلى مواقف، فعم يمكن البعض بيعتبرها عم بتزيد من الشرخ داخل المجتمع الأسترالي. هل برأيكم يجب أنه تتوقف الحكومة اليوم تمويل هذه المؤسسات الأعلامية؟ خلينا نسمع إذن تعليقكم. برجع بذكركم برقم الهاتف على 02-96-5-3-0 لكل اللي عنده أي تعليق على هذا الأمر. نرجع نحن وياكم لمزيد من الأخبار المتعلقة بشأن الدولي. رح يكون لنا لقاء عند الساعة 8:15 مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد، واللي رح يكون الإضاءة على موضوع مهم اليوم بعده عم بيتم التداول فيه، هو الصفقة اللي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول رفع العقوبات عن روسيا والسماح بتصدير الديزل لتخفيف الأعباء على الأمريكيين وتوفير الديزل وكمان تخفيض الأسعار. فهيدا الموضوع اللي أثار جدل واللي رفضته الدول الأوروبية واللي اعتبرت أنه قد يزيد

0: روسيا من رصيدها إذا بدكم، أو يحسن من اقتصادها، وكمان هذا ممكن يساعدها لاستمرار عملياتها ضد أوكرانيا. فكان في مواقف مستنكرة لهذه الصفقة من قبل الدول الأوروبية، ولا سيما اليوم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يلي كمان كان موقفه أنه تفاجأ بهذه الصفقة، و طلب رئيس الأمريكي من الرئيس فولودمير زيلينسكي القبول في هذا الأمر، وكمان صعد تجاهه أنه يجب إجراء انتخابات بأوكرانيا. فهذه كانت رسالة مثل كأنه عم بيقوله لفولودمير زيلينسكي أنه عليك أن توافق وتصمت على هذه الصفقة. يعني هيدي هي السياسة الأمريكية. ما بعرف أنا ما استغربت يعني الموضوع، لأنه أولا وأخيرا حتى يمكن بكرة ممكن يعملوا صفقة مع إيران، بالنهاية بيعملوا مصلحتهم، بيعملوا مصلحة أمريكا أولا، شو ما كان نوع الصفقة مصلحتهم تبقى من الأولويات. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر تويمي على 1638 AM أهم العناوين اليوم. السعودية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات وسقوط شظايا بالظهران. أكسيوس: نتنياهو ناقش مع ترامب ضرب إيران قبل الانتخابات. فرنسا تدعو مواطنيها لتجنب مطارات السعودية وسط هجمات الحوثيين. بعد أمر قضائي، نتنياهو يرفض عودة سكان مخيم تول كرم في الضفة. موسكو وكييف: هل تتحول هدنة الطاقة إلى فخ؟ أيضا في عناوين اليوم، الزبيدي يعلن التعبئة للدفاع عن الجنوب ويدعو إلى احتشاد شعبي. مثل ما شايفين اليوم كمان فيما بيتعلق بالنسبة للوضع يعني كمان هون فيما بيتعلق بالنسبة لما أكد زبيدي بكلمة: معركة الدفاع الوطني ضد الميليشيات الحوثية ومشروع الإيراني التوسعي دعا إلى الانخراط في مراكز التعبئة بأعلى درجات الجهوزية، وحث قبائل الجنوب على إعلان حالة الاستنفار والاستعداد لتلبية نداء الدفاع عن الجنوب. وبيقول أن المجلس ماضي بمسار السياسي وفقا لمضامين الإعلان الدستوري والبيان السياسي. رح نتابع نحن وياكم آخر الأخبار بعد لحظات من الوقت عبر راديو تويمي أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات، وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.
3: Australia News.
4: ABC News.
5: Tedrick Connor with the top stories.
4: A 19-year-old man will face court today, charged with murder over the fatal shooting of a boy in Sydney's northwest. The 12-year-old victim was found with a gunshot wound to his face and neck in the Norwest unit last month and died in hospital 3 days later. 9 other people were in the unit at the time. The Greens have accused the federal government of leaving a loophole for private school fees in its trust tax proposal. Treasurer Jim Chalmers is preparing to unveil legislation today seeking to place a minimum 30% tax on discretionary trusts. The Greens say they're concerned the proposal has too many exemptions for wealthy people. The debate over the tax has so far been dominated by concerns from business groups. And Australia has won the first cricket test against South Africa in Durban by 214 runs. On the back of strong performances by batsman Matthew Renshaw and bowler Josh Hazlewood. Hazlewood took a career-best 6 for 49, passing Brett Lee to move into 8th all-time on the Australian Test wicket-taker list. Australia recovered from a shaky start, and the man behind the turnaround was Renshaw, who scored 190 and 82, as well as taking his first 2 Test wickets. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: التحالف بقيادة السعودية يؤكد اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز في الرياض وجنوب المملكة أطلقها الحوثيون من اليمن. إيران وعمان تتفقان على مسار مؤقت للملاحة في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يتعهد بإنهاء الحرب قريبا مع إيران. مدير جهاز الأمن الداخلي البريطاني يقول إن إرهاب اليمين المتطرف يمثل خطرا متناميا، وإن الجهاز يخصص حاليا موارد لمواجهة التهديدات من دول أجنبية تفوق تلك التي كان يخصصها خلال الحرب الباردة. تجدد الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، والحكومة تأمل عودة الهدوء مع اقتراب العطلة المدرسية. نتابع أيضا في هذه الساعة تقرير خاص لبي بي سي نيوز عربي يرصد تعرض نشطات عراقيات لتهديدات بالقتل والتشهير بسبب تحدثهن عن العنف الجنسي ضد المرأة في العراق.

0: أهلا بكم. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه المنطقة الشرقية، حيث أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في منشأة لشركة أرامكو النفطية. قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس، قال: باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مدينة الظهران، لافتا إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية في الظهران حيث المقر الرئيسي لشركة أرامكو. كما أفاد باعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر أطلقه الحوثيون في اتجاه مدينة حرب الصناعية في محافظة الإحساء في شرق السعودية. يأتي ذلك فيما تعرضت شركة النفط في منطقة الصباحة في العاصمة صنعاء لغارات جوية إثر إعلان التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار شمال الرياض. ونقلت قناة المسيرة التابعة لحركة أنصار الله الحوثية بيانا عن شركة النفط اليمنية أدانت فيه الهجوم السعودي على منشآت الصباحية المدنية الخدمية، كما وصفتها مطمئنة بأن الوضع التمويني مستقر. وقد أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض 3 طائرات مسيرة إلى الشمال من الرياض وتدميرها. يأتي هذا فيما أفادت تقارير بأن المملكة العربية السعودية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب فشل أنظمة الدفاع الجوي لديها في اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن، ما أدى إلى وقوع 3 هجمات دامية استهدفت مطار الرياض. نقلت وكالة أسوشيتد بريس
1: وسط استمرار الهجمات الحوثية على مدن عدة في السعودية، تفيد تقارير إعلامية غربية بأن المملكة فتحت تحقيقا لمعرفة كيف اخترقت دفعة من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون منظومات الدفاع الجوي ووصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض مطلع الأسبوع الجاري، متسببة بسقوط قتلى ومئات الجرحى. المعطيات الأولية تشير إلى أن الهجوم الذي ضرب المطار السبت الماضي كان مركبا ومعقدا، فبحسب مسؤولين رفضا بحسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء الكشف عن هويتهما، استخدم الحوثيون في البداية عددا من الطائرات المسيرة بهدف تشتيت أو استنزاف الدفاعات الجوية قبل إطلاق مزيج من الصواريخ المجنحة والصواريخ البالستية باتجاه العاصمة السعودية، وهو من التكتيكات التي باتت تستخدم بشكل متزايد في مثل هذه الهجمات، لأنه يفرض على أنظمة الدفاع التعامل مع تهديدات متعددة ومتزامنة. لكن السؤال الدائر في السعودية هو: لماذا لم يصدر انذار مبكر بشكل كاف، رغم أن الصواريخ والطائرات المهاجمة قطعت أكثر من 1000 كيلومتر من الأراضي اليمنية إلى الرياض؟ التحقيق الجاري وفقا لأسوشيتد بريس يبحث في احتمالات عدة، منها قدرات الرصد المبكر وآليات السيطرة الدفاعية وتوزيع بطاريات الدفاع الجوي ومدى قدرة الشبكة الدفاعية التي تستخدمها المملكة على التعامل مع هجوم كثيف ومتعدد المسارات. كما أعادت هذه الهجمات فتح النقاش حول مدى فعالية أنظمة الدفاع الجوي الحديثة وعالية الكلفة التي لا يبدو أنها قادرة على توفير حماية كاملة بنسبة 100%، خصوصا عندما تواجه مزيجا من المسيرات والصواريخ المجنحة والصواريخ البالستية القادرة على المناورة وتغيير مسارها أثناء التحليق.
2: المملكة العربية السعودية مساحتها شاسعة جدا، فقط مطار الملك خالد 375 كيلو متر مربع، فلا بد أن يحصل اختراقات لهذه الصواريخ والطائرات بلا طيار، ولكن النسبة الأعلى هي التصدي والاعتراض. المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مشغل الباتريوت باك 3 في العالم، وبعد صفقة الإف 35 الأمريكية الأخيرة سيضعها جلوبال فاير باور ضمن أكبر القوة أو القوة التاسعة في 2027 على مستوى الطيران الجوي في العالم.
1: ويزداد هذا التحدي تعقيدا عندما نتحدث عن دولة بحجم السعودية، فأراضي المملكة تمتد على مساحة شاسعة وتضم عددا كبيرا من المنشآت الحيوية من مطارات وموانئ ومنشآت نفطية وبنى تحتية وقواعد عسكرية، وبالتالي فإن تأمين تغطية دفاعية كاملة لكل هذه المواقع يمثل تحديا كبيرا حتى مع امتلاك منظومات متقدمة مثل منظومة الباتريوت الأمريكية.
0: ينضم إلينا من الرياض حسن ظافر الشهري الخبير في الشؤون الاستراتيجية وأستاذ العلوم السياسية. أهلا بك أستاذ حسن. دعني أسألك عن قراءتك للتطورات اليوم.
3: شكرا لأستاذ وحي المشاهدين الكرام. باعتقادي أنه من هذا اليوم وبعد ما استمعنا إلى بيان مجلس الوزراء برئاسة الولي العهد السعودي وأيضا خطاب الرئيس العليمي رئيس اليمني، أعتقد أن قواعد اللعبة تغيرت، وما كان قبل استهداف مطار الرياض لم يعد مثل ما كان قبل. ستتغير قواعد اللعبة في هذه المرحلة، وبالتالي صدر إنذار للمدنيين حول المنشآت النفطية تساهم في دعم آلة الحرب للميليشيات في صنعاء وفي ثلاثة مناطق في صنعاء وفي ذمار وفي باجل بحديدة، تم استهدافها بالفعل. وكما أشار الزميل قبل قليل عن أعتى الجيوش العالمية، وأعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع صد كل وسائل الصواريخ والمسيرات سواء مجنحة أو بالستية أو أرض صوتية. وبالتالي نعم، هناك ربما لم يصدر بيان رسمي من المملكة العربية السعودية حول التحقيق في مثل هذا الأمر، لكن ربما يجري، وهذا يأتي جزء من ضمن اكتمال المعادلة في البحث عن الخلل ومعالجته، وهذا لا يضير وليس عيبا. لكن مع الأسف الاستهداف مطار الرياض كان مؤلم، وانكشفت مع الأسف شعارات الميليشيات الحوثية اللي كانت تغرد خارج السرب باتجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وانتقلت إلى استهداف الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة، ثم وصلت إلى استهداف أيضا زوار بيت الله من المعتمرين في الرياض، وأدت إلى قتل 13 مسافر وجرح أكثر من 300 شخص آخر. وبالتالي مثل هذا الأمر أنا أعتقد أنه لن يمر بدون عقاب، وأنا أعتقد أنه مع تغيير قواعد اللعبة في هذه المرحلة أنا أعتقد أنه سيتم تجفيف جميع موارد الإرهاب وإبقاء الميليشيات الإرهابية قدراتها العسكرية قادرة على المواصلة في مثل هذه الأعمال، ولن تستطيع التكيف مع البيئة.
0: ما الذي تحتاج الرياض إلى تحويل تفوقها العسكري إلى ردع فعلي ومستدام؟ لأنه اليوم أيضا
4: Sydney St. Peter's breakdown M8 off ramp to St. Peter's interchange. Lilyfield heavy traffic, City Westlink onto the Anzac Bridge, and between Narrabeen and Oxford false sighting, Wakehurst Parkway closed in both directions. And Melbourne a crash, Ring Road and Ballarat Road delays back to the EJ Witten Bridge, and South Melbourne a crash, Montague Street northbound. A policeman opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Policeman, strong enough to care and violence. Sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: حالة الطقس لليوم بسيدني بارد، درجات الحرارة 18 وبالإجمال راح يكون طقس ممطر. أما ملبن طقس مشمس ودرجات الحرارة 15.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا. نتمنى لقديسة البابا ليو الرابع عشر اليوم يعني الصحة والسلامة, وإن شاء الله يقوم يعني من هذه العملية بخير. أنجزت هذه العملية وحسب الفاتيكان وتبين يلي كان فيه هونيك إزالة ورم رئوي, ولكن هذا الورم الرئوي الصغير اللي ممكن ما يكون خطير. هذه الأورام الرئوية بتقول يعني الصغيرة هي نسبتها كتير ضئيلة, ممكن تكون علامة مبكرة لسرطان الرئة, فممكن تكون يعني ببدايتها وقدروا كشفوا هذا الورم واليوم تم استئصاله. يمكن الأورام الأكبر حجم ممكن تؤدي إلى ضيق بالتنفس وألم بالصدر وسعال مستمر مصحوب أحيانا بالدم, يعني هي طبعا اليوم الأورام الصغيرة عادة ما بتترافق مع أي أعراض, لكن الأورام الأكبر حجم ممكن تؤدي إلى مضاعفات. فاليوم أعلن خلال عيد الأحد كان بساحة القديس بطرس بالفاتيكان الأطباء اكتشفوا هذا الورم بمرحلة مبكرة جدا خلال فحوص طبية حديثة. فإذن هو ورم رئوي سرطاني صغير, ولكن ممكن تم معالجه, وأكيد نتمنى لقديسته الصحة والشفاء العاجل. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. بعد لحظات رح نكون مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد, اللي رح يكون معنا على الهواء لمتابعة اليوم هذه الصفقة, اللي مش بس أنه يعني هي تعتبر صفقة, إنما تعتبر يعني كمان هي منا صفقة بالمعنى الصفقات والديل, إنما هي كمان صفعة لزيلينسكي ولدول الأوروبية اللي اعترضت على هذه الصفقة بين بوتين وما بين ترامب. رح نتابع نحن وياكم هذا الموضوع اللي بعده لغاية اليوم عم بيشكل جدل وردود فعل. خليكم معنا لمتابعة يعني تحليل وقراءة وإلى يعني ماذا ستقول هذه الأوضاع وهذه الصفقات, هل ستنهي الحرب اليوم أم رح تستمر. خلينا نتابع نحن وياكم بهالأثناء بلقاء مباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. رح نكون في هذه الأثناء مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب, فإذا مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم, صباح الخير.
1: تحياتي, صباح النور. تحياتي,
0: شكرا لك دكتور جاسم. لا تزال هذه الصفقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصدير السماح بتصدير الديزل الروسي تثير الجدل والاعتراض, إن كان طبعا من قبل الدول الأوروبية أو المعني الأكبر يعني هو في هذه المعركة هو الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. كيف ترى وكيف تصف هذه الصفقة؟
1: تعودنا أنه الرئيس ترامب هو براغماتي ويأخذ الحلول بما يتناسب مع إدارة ترامب وما يصب في مصلحة الولايات المتحدة. التحول في هذا الموقف وإيجاد اتفاق مباشر مع بوتين هو اتفاق ربما براغماتي في سبيل أن يجد حل إلى مشكلة الديزل التي بدأت تنعكس يعني بسبب ماضي خرمز. هذه تنعكس على شعبية الرئيس وشعبية الجمهوريين, خاصة أنه 3 نوفمبر سوف تكون هنالك انتخابات نصف سنوية إلى الكونغرس الأمريكي, وهذا يعني أن هذه الخطوة جاءت في توقيت حساس جدا. الخطوة هي أثارت غضب دول أوروبا, وكان هنالك من قبل ألمانيا رفض إلى هذا الاتفاق وكذلك الاتحاد الأوروبي, وسبب موقف دول أوروبا هي تجد وأنا أيضا أجد أن هذا هو يقدم دعم مباشر إلى روسيا ويتناقض ويتعارض مع سياسة الحلفاء داخل الناتو، كون الولايات المتحدة هذه الخطوة لا تخدم الاتحاد الأوروبي ولا تخدم دول أوروبا بقدر ما تخدم الولايات المتحدة، وهي
0: نعم
1: تتعارض مع العقوبات التي تضعها الاتحاد الأوروبي بروكسل ودول أوروبا. وهذا أيضا يعمل فجوة كبيرة ما بين ضفتي الأطلسي من جانب، وكذلك ما بين إدارة ترامب وزيلينسكي.
0: نعم دكتور جاسم محمد، يعني طبعا اليوم فيما بيتعلق بهذه الصفقة، اليوم العالم بحاجة للديزل، وعم نعرف أنه ارتفاع أسعار الديزل اللي قد تصل
1: بالضبط
0: إلى مرحلة جنونية، فكيف
1: بالضبط
0: بتشوف يعني وأين يكمن الحل في هذه المسألة، لأنه العالم بلش يئن من هذا الوضع؟
1: مشكلة الطاقة هي بسبب الحروب. لاحظنا أنه كيف أثرت قبل أن تكون مضيق هرمز وحرب إيران والولايات المتحدة، لدينا حرب أوكرانيا التي أوقفت نورد ستريم 1 نورد ستريم 2 ضخ الغاز إلى دول أوروبا، وكذلك نلاحظ أنه مضيق هرمز كيف أوقف أيضا شحنات الغاز إلى العالم، وكذلك كانت تكاليف الطاقة أصبحت ربما بعض التقارير تقول يعني السفن، يعني السفينة الواحدة التي تحمل الغاز المسال أو الطاقة هي بتكلفة صاروخ إلى القمر، يعني هذه تكلفة خيالية ولم يشهدها العالم من قبل. فإذا نحن أمام توتر وتصعيد وعدم استقرار في الوضع الأمني، فأجد أنه هي هذه السبب. فالحروب والنزاعات هي بصراحة يعني لها انعكاسات على الطاقة. يعني الآن نتحدث ليس يعني نتحدث عن الأمن بشكل عام، لكن أمن الطاقة هو جزء من الأمن القومي إلى كل دول العالم.
0: صحيح.
1: فأجد أنه الأمن الطاقوي الآن أصبح يحتل أولوية كبيرة. الدول التي لديها الطاقة ولديها المخزون تستطيع أن تكون لديها القدرات في اتخاذ القرار، وكذلك في موضوع يعني توفير احتياجات شعوبها.
0: نعم
1: فإذا أجد أنه الحروب والنزاعات، وأجد أنه العالم بسبب التنافس اللي موجود ما بين الأقطاب والقوى، سواء كانت القوى العظمى أو القوى المتوسطة وحتى على مستوى إقليمي، أصبحنا أنه نحن نتأقلم مع هذه الحروب، ولا توجد بصراحة خط رجعة إلى الرفاهية اللي عاشها العالم ربما قبل سنوات.
0: صحيح، يعني هل برأيك هذه الصفقة قد تجر إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا برأيك، أم ستزيد الأمور تعقيد مع رفض الدول الأوروبية لهذه الصفقة؟
1: أجد أنه هي لا تؤثر بصراحة، كون أنه الصفقة هي تزيد الفجوة ما بين ترامب وما بين أوروبا وبداخلها أوكرانيا. أوكرانيا تريد أن تصل إلى اتفاق، وروسيا أيضا تريد أن تصل إلى اتفاق، وهنالك أيضا هنالك اتفاق حتى ما بين روسيا وما بين أوكرانيا في موضوع الطاقة، أنه يمكن أن يتجنب الطرفان بعدم ضرب مصادر الطاقة، أيضا هذا موجود. فأجد أنه هنالك إدراك إلى كل الأطراف بأن الطاقة يجب أن تكون بعيدة عن الحروب، لأن تداعياتها على الأمن الطاقوي أصبح على مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي. في تقديري أنه مسارها يعني يكون يعني لا يتعارض مع أي مساعي للوصول إلى اتفاق ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، لكن هو يوسع الفجوة ما بين أوروبا بداخلها أوكرانيا
0: نعم.
1: وترامب.
0: ولكن الرئيس الأمريكي اللي كان دعا لإجراء انتخابات اليوم بأوكرانيا، ما هي الرسالة اللي أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيصالها للرئيس فولودومير زيلينسكي؟
1: رسالة واضحة أنه يجب أن يقبل بضغوطات ترامب. هناك ورقة ضغط من الإدارة الأمريكية على ترامب وعلى دول أوروبا، أوروبا هي تقف وراء زيلينسكي. فإذا الرسالة واضحة إلى أوروبا أنه ما تقوم به أوكرانيا ودول أوروبا هو لا يتماشى مع وجود النهاية أو مساعي لوضع نهاية إلى هذه الحرب.
0: نعم
1: وأنا أجد بصراحة أنه التعنت الأوروبي والتعنت أيضا الأوكراني يبدو أنه هنالك استثمار، الاستثمار في الحروب أنه أوكرانيا مستفيدة من الدعم وطورت الكثير من جوانبها في مجال الصناعات الدفاعية، وهي أيضا لديها حرب انتقامية ضد روسيا، ودول أوروبا تستثمر في هذه الحرب أنه هي تجد أنه أوكرانيا هي من تدفع الثمن، والدعم الذي تقدمه أوروبا هو لا يساوي شيء أمام إشغال روسيا وكذلك استنزاف روسيا وإضعاف روسيا.
0: نعم دكتور جاسم، يعني كمان اليوم في سؤال أنه اليوم بعد ولا تزال مشكلة مضيق هرمز من جهة وباب المندب من جهة تانية، وهيدا اللي ممكن يزيد الأمور تعقيد وارتفاع بأسعار النفط، فأين يكمن يعني الحل والخروج من هذه الأزمة برأيك؟
1: إذا كان نبحث عن حل بشكل نظري وبشكل افتراضي، يجب أن يكون هنالك اتفاق سلام ما بين الأطراف المعروفة هي إيران والولايات المتحدة.
0: نعم
1: طيب عندما نسأل أنفسنا هل هنالك إمكانية للوصول؟ هل هنالك رغبة موجودة لدى الطرفين بالوصول للاتفاق؟ أجد أنه لا توجد الرغبة ولا توجد أيضا المعطيات جميعها، والظروف تقول بأنه لا إيران تريد أن تصل إلى اتفاق بشروط أمريكية ولا أمريكا أيضا توافق على الشروط الإيرانية. فإذا أجد أنه لا يوجد لحد الآن ضوء في آخر النفق، فلذلك أجد أنه موضوع الصراع هو ليست حرب، هو صراع ربما متجدد ما بين الولايات المتحدة وإيران، وأجد أنه إيران هي تتحمل هذه المسؤولية كون أنه هي بدأت تعبث بصراحة وتهدد الأمن الإقليمي،
0: نعم
1: الملاحة، وكذلك ممرات الطاقة، خاصة لو تحدثنا مضيق هرمز وباب المندب،
0: نعم صحيح.
1: فإيران هي المعنية بهذا الشيء.
0: بسؤال أخير دكتور جاسم، هل برأيك انكسرت الجرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس فولودومير زيلينسكي، أو مضطر زيلينسكي أنه يرضخ لضغوط وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: ربما هذا يعتمد على الموقف الأوروبي، ما هي قدرة أوروبا في أن تعوض النقص الذي تقوم به الولايات المتحدة من تقديم المساعدات إلى أوكرانيا. فإذا أجد أنه القرار هو ليس قرار أوكراني بقدر ما هو قرار العودة إلى دول أوروبا، أوروبا هي التي تقف خلف زيلينسكي. فإذا مدى قدرة دول أوروبا في اتخاذ موقف، أجد أنه أوروبا متعنتة وقررت أنه تكون هي في وادي والولايات المتحدة في وادي، وهي سحبت أوكرانيا لأن تكون رأس حربة في حربها ضد روسيا، وأجد أنه من الصعب أن يستجيب يعني زيلينسكي إلى شروط ترامب، وأجد أنه ممكن أن يكون اتفاق مباشر ليس فقط على حرب أوكرانيا، اتفاق في المصالح الثنائية ما بين الولايات المتحدة وروسيا، وتتجاوز أوكرانيا وهم وأوروبا وأوكرانيا هي من تدفع الثمن.
0: نعم لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر برفقتك، يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيد دكتور جاسم. بريك ومن بعد الأخبار. 2ME maximum heels and more maximum music
2: maximum heels 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ BCI. في آخر مستجدات الحرب بين الحوثيين والسعودية، أعلن التحالف مساء الثلاثاء بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية، كما اعترض 3 صواريخ ودمرها في الرياض والمنطقة الجنوبية. وظهرا استهدف التحالف الدولي بقيادة السعودية صنعاء بعد تهديدها، فضرب شركة النفط اليمنية غربي المدينة. في المقابل أعلن الحوثيون التصدي للهجمات السعودية وهددوا باستهداف أرامكو في الدمام ومطار ومصفات الرياض. وهذا المساء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جماعة الحوثي تتصرف بشكل سيء للغاية، معلنا أنه أو أن قد يطلب من الرئيس التركي التدخل ودعم المصالح السعودية.
1: I might do it. He's a great friend of mine, as you know, and I might do that. I have a lot of respect for the president of Turkey. President Erdogan, I think, would do as I ask. I have a lot of respect for him.
0: وفي تداعيات الحرب المتعددة الجبهات، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المنطقة، مرجحا حصول انكماش ضئيل فيها، متوقعا إعادة فتح مضيق هرمز في آذار من العام المقبل، ما يعني أن تأثيرات الحرب الإيرانية الأمريكية ستبقى قائمة. وفي هذا الإطار قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن اقتصاد بلاده واجه الأزمة الحالية بقوة، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن جهودها لإنهاء الصراع.
2: في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون والجميع يعرف أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية، كان هذا دائما موقفنا وما زال. وقد أكدت هذه الأحداث المؤسفة مجددا أن أمن المنطقة والعالم مترابط، وأن زعزعة الاستقرار في أي مكان لا يمكن عزله عن بقية العالم، كما أكدت ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فأمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية.
0: ومن المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى لبنان، حيث يبقى ملف المتفجرات بقاعا الشغل الشاغل أمنيا وسياسيا، خصوصا بعد ضبط شحنة كانت داخلة من الأراضي السورية عبر حمار، وجاءت الحادثة بعد أيام من ضبط شاحنة في ظهر البيدر.
3: إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ملفي المتفجرات التي ضبطها حاجز ظهر البيدر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 8 تشرين الأول 2026، والجيش اللبناني في بلدة القصر الحدودية ليل الأحد الاثنين. هدف إحالة الملفين هو التوسع في التحقيق وتفريغ وتحليل داتا الاتصالات الخاصة بهواتف الموقوفين اللذين أوقفا على حاجز ظهر البيدر، واعترفا بمحاولة نقل حوالي 800 كيلوغرام من مادتي السيفور والTNT المتفجرتين لصالح حزب الله. معلومات الـ LBCI تفيد بأن عملية القصر التي ضبط فيها الجيش حوالي 200 كيلوغرام من مادة السيفور محملة على ظهر حمار، كشفتها كاميرا مراقبة حرارية موجودة في برج من أبراج المراقبة التي أنشأتها بريطانيا في السلسلة الشرقية لصالح الجيش اللبناني. وفور الاشتباه بحركة مشبوهة عند 10:30 من ليل الأحد، تحركت دورية من الجيش إلى مكان وجود الحمار المحمل بالمتفجرات، ولكن قبل وصول عناصر الدورية إلى الموقع فر شخصان كانا برفقة الحمار إلى الأراضي السورية عبر معبر غير شرعي ومن دون أن يتم التعرف على هويتيهما. حتى إعداد هذا التقرير، يقول مصدر أمني متابع للملف لم تظهر التحقيقات التي أجراها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أي ترابط أمني بين عمليتي ظهر البيدر والقصر، فيما لم يعرف الهدف من نقل الكميات الكبيرة من المتفجرات من البقاع إلى بيروت في ملف ظهر البيدر، وإذا كانت هناك نية باستعمالها بعمليات استهداف في الداخل اللبناني، أم أن حزب الله كان يحاول نقلها إلى الجنوب لزرع عبوات ضد الجيش الإسرائيلي الذي يحتل مئات الكيلومترات من الأراضي اللبنانية.
4: خبرنا سعيد مدعام تمييز أنه تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق.
3: خلال شهر تشرين الأول الحالي 4 شحنات من المتفجرات والذخائر ضبطت، الأولى أدخلت من الأراضي السورية والثانية في ظهر البيدر وشحنتان في بلدة القصر، فهل من شحنات أخرى لم تتمكن القوى الأمنية من كشفها؟
0: في غضون ذلك أفادت معلومات الـ LBCI أن سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض عقدت اليوم اجتماعا روتينيا في وزارة الخارجية الأمريكية خصص لبحث الخيارات المطروحة بشأن آلية التحقق في الجنوب من دون تسجيل أي تطور جديد أو التوصل إلى تفاهمات نهائية يمكن الإعلان عنها في الوقت الراهن. النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. قبل أن نكمل النشرة أو قبل أن نكمل النشرة نشير إلى هذا الخبر الذي يفيد أن 6 مصادر لوكالة رويترز أشارت بأنه تم سماع أو سمع ذوي انفجارات قوية في محيط المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في ظهران مساء الثلاثاء، ولم يصدر أي تعليق أو تأكيد رسمي من شركة أرامكو حتى الآن. وبالعودة إلى الداخل اللبناني ووسط الجدل حول مصادر تمويله، أعلن حزب الله برنامجا لإيواء المتضررين من الحرب محددا قيمة المساعدات وشروط الاستفادة منها من دون الكشف عن المبلغ الإجمالي المخصص لها.
1: لمن فقد منزله خلال الحرب، السؤال الأول: من سيعوض عليه وبكم ومتى؟ ولمن يتابع المواجهة المالية مع حزب الله، سؤال آخر: من أين يأتي المال وكم يبلغ مجموعه؟ من الغبيري، أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش برنامجا للإيواء وشراء الأثاث تحت عنوان وعد والتزام، مساعدات حدد الحزب سقفها لكل عائلة مستحقة وجدول تسديدها، وأبقى قيمتها الإجمالية خارج الإعلان. في بيروت والضاحية الجنوبية يصل السقف إلى 14,000 دولار، 8,000 للأثاث و6,000 للإيجار، وخارج بيروت والضاحية يصل إلى 12,000 دولار، 8,000 للأثاث أيضا و4,000 للإيجار. لكن المبلغ لن يدفع كاملا دفعة واحدة، البرنامج يمتد لسنة على 4 دفعات بفاصل 3 أشهر. فمن يستفيد؟
2: أولا أصحاب الوحدات السكنية المهدومة بالكامل في الأبنية المهدومة هدماً كلياً أو جزئياً. ثانياً أصحاب الوحدات السكنية المهدومة في الأبنية المقرر هدمها هدماً كلياً أو جزئياً استناداً إلى نتائج دراسات لجان الكشف الفني التخصصية. ثالثاً النازحون من المناطق الحدودية المحتلة أو المحاذية لها الذين هجروا من قراهم، سواء كانت وحداتهم السكنية مهدومة أو متضررة أو غير متضررة.
1: الشرط الأساسي أن يكون المنزل مسكن العائلة الدائمة وأن لا تملك منزلا آخر بديلا عنه. أما المنازل الصيفية والثانوية والمتروكة بسبب الاغتراب فلا تدخل ضمن هذه الشروط. البرنامج يشمل المستحقين نتيجة حربي أيلول 2024 وأذار 2026، وبعد استكمال المسح وإعداد لوائح المستفيدين سيبلغ هؤلاء بمراكز المراجعة ومواعيد استلام كميالات الدفع وصرفها. خلف هذه الأرقام مواجهة سياسية حول قدرة الحزب على التمويل، فقبل نحو أسبوع أوردت رويترز أن الحزب تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين، خبر ردت الخارجية الأمريكية عليه بالنفي، متهمة حزب الله بالترويج لروايات غير صحيحة عن تدفق التمويل الإيراني. واليوم يمكن قراءة إعلان البرنامج بوصفه محاولة من الحزب لتقديم جواب عملي على التشكيك بقدرته المالية وطمأنة العائلات المتضررة إلى استمرار دعمه. وقد ربط دعموش الإعلان صراحة بالرد على من راهنوا على الحصار والعقوبات. هكذا يجمع البرنامج بين مساعدة اجتماعية ورسالة سياسية. الحزب يريد تأكيد قدرته على البقاء إلى جانب بيئته رغم الضغوط، فيما يحمل الدولة مسؤولية الإيواء والإعمار. أما بالنسبة

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو توامي أستراليا. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع ضيفنا الرياضي بلال عموش، اللي أكيد ضيفنا إذا الرياضي بلال عموش من ملبن، لنحكي عن ليبانون سيدرز سوكر. الفريق ليبانون سيدرز سوكر بملبن، نحكي أكثر عن كرة القدم بملبن، نحكي معه عن مسيرته الرياضية، ذكرياته بالملاعب، تجربته مع الفريق، وأيضا يعني الهدف من اليوم فريق الأرز لكرة القدم في ملبن. برحب فيك استاذ بلال عموش معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توامي أستراليا. صباح الخير بلال.
1: صباح النور كود.
0: شكرا لوقتك بلال. معك رح نحكي اليوم بالنسبة لرسالة ليبانون سيدرز سوكر تيم بملبن. برأيك شو هي رسالته الرياضية والاجتماعية؟
1: الرسالة هي في كم نقطة، بس أهم نقطة هي بدنا نحط اسم لبنان بالسوكا on the map، معناته ينشهر بملبن وبأستراليا كمان بملاعب الكومبيتيشنز. والتاني نقطة هو مشان المجتمع اللبناني يتشجع يحط أولادهم بالسوكا أو وكمان نتعرف على لعيبة لبنانية عشان نتعرف عليهم ونساعدهم ونشهر كمجتمع بالسوكا.
0: نعم، يعني أكيد يعني اليوم أدي في إقبال، يعني وفينا نقول يعني شو هي النشاطات والمشاركات اللي عم بيقوم فيها الفريق حاليا إن كان بملبن أو على مستوى أستراليا.
1: على مستوى أستراليا ما تعرفنا على مجتمع لبناني، بس بعرف في بسيدني في فرق بيلعبوا لايك وساكا وعنده مجتمع كبير. أنا بلشنا بهالفريق أو باللعبة الساكا اللبنانية من سنتين، وأنا لعبت بلشت ألعب ساكا من 29 إلي 29 بلعب ساكا. بس ممكن في ما كان في مجتمع لبناني للساكا، فلازم كنا لازم نلعب مع فرق غير لبنانية، لما كان في فرق لبنانية. سلبنا مع فرق من يونان أو طليانية أو من مسدونيا، وربينا بالساكا ما كنا قريبين مع لبنانية. لبنانية الأهالي كانوا مشغولين بالشغل، واللاعبي كانوا يلعبوا بالأي فال فوتبول أو ما كانوا بالرياضة بنوب، وربينا بمجتمع بس العالم يسمعوا اسم لبناني كان الاسم والفرق كان غير.
0: شو يعني ينقزون؟
1: نعم.
0: بس يسمعوا اسم لبناني يعني ينقزون ولا كيف؟
1: ينقزون، وما كان ما كان كانت بوزيتيف كتير. ما كان بوزيتيف كتير.
0: نعم.
1: بس من وراء هذا الميديا كان في أهالي عم يشتغلوا وفي تلاميذ عم يدرسوا، بس ما حدا حكى فيها. بس الرياضة ما كانت مشهورة تحت اسم اللبنانية. بعدين سنين كل شيء تغير. بعدين نحن شفنا بالأي اف ال بشرة الحولي حط اسم طيب لنا، وإجا آدم سعد. بس بالساكا ما كان في اسم للبنانية. لحتى هالسنتين أنا بلشت أعمل ريسيرش، وما شاء الله كان في لاعبي بيلعبوا بأستراليا بمستوى عالي. بعدين فريق لبنان الانترناشنال لبنانيز تيم أخذون ولعب لبنان، فهذا أنا فرحت فيها.
0: نعم.
1: أم فكرنا لازم نعمل شيء بملبن، لأن أنا قاعد بملبن وإن شاء الله بتنتشر لكل أستراليا.
0: نعم.
1: سبقت أنا فرق لبناني ما عنا كتير، بس في فريق واحد اسمه يوني هيو إيجوز. أنا ربيت مع شباب لي قبل ما بلشوا بالكلب من

0: في قريب 6000 ل 8000 علم من ألبانيا.
1: حلو.
0: ياه، كان الرهشة كانت حلوة.
1: نعم.
0: فوين رحت لهونيك؟ أنا غصيت باللبنانية،
1: نعم.
0: غصيت قلت وين معنا مهرجانات؟ ما بقى في مهرجانات للرياضة، ما معنا الرياضة. سألت شو بدي أعمل، كيف بدي بلشها. فكرت أعمل شيء للبنانية مثل كاب للبنانية،
1: نعم.
0: بس قلت بيقعد هلا لأن في البوليتكس
1: عم
0: كمان
1: بتأثر،
0: doesn't make it easy.
1: عم بتأثر
0: بتأثر
1: كمان هون،
0: بتأثر
1: عم بتأثر على
0: بتأثر
1: الرياضة حتى بأستراليا.
0: يا لان تعرفي هلا التكنولوجي، كل واحد بيحضر اشياء من لبنان ومن سوريا ومن فلسطين، بيشوفوا اشياء وبيسمعوا اشياء، وبتعرفي كل واحد عنده عقل غير
1: نعم.
0: شكل. انا غير عن السياسه، انا
1: هذا الشيء اللي
0: كمل
1: بدي
0: العلم.
1: أسألك إياه، يعني كمان بلاد، شو اللي عم تعملوه أنتو لحتى تقدروا تستقطبوا أو تشدوا الشباب اللبناني والشباب اللبناني الأسترالي لحتى ينضم للفريق ويكون يعني نوعا ما نيوترال، يعني فقد ايه عم تلاقوا صعوبة بهذا الموضوع؟
0: هي صعبة، بس نحكي مع الشباب،
1: ما في شيء
0: نحكي
1: مستحيل.
0: مع الأهل. نحن بنقول لهم نحن أهم شيء هي الرياضة، ما بنحط ولا سياسي ولا دين. نحن we welcome everybody، هيك نحن we welcome everybody in open arms. معناته إنه مهم هن اللبنانية، على العين والرأس، من قلب هن، دمهم مثل دمنا. من الفوكس بس على الساقه. بدنا نلعب بكابس مشان نربح الكابس، وبعدين كل العالم بيقولوا ما شاء الله اللبنانيه لعيبه وكويسين وعندهم احترام وما شاء الله الجمهور كبير. بدي انا هيك عالم يحكوا مثل فيدباك.
1: نعم.
0: والتاني بوينت، بدنا الاولاد يشوفوا هالاشياء عشان يتشجعوا بعدين بفوكس على السبورت. هي سبورت فيري امبورتنت. وانا ربيت ما عملنا اشياء بتضر العالم او بتضر الاهل، لان كنا عم نفوكس بس على السوكر.
1: حلو.
0: وانا لقيت السوكر هي بتساعد الشخص يكون
1: يبعد عن التطرف، يكون في مشاركة، يكون في عنده روح رياضية، كل هالأمور هذه الواحد بيتعلمها من الرياضة. ولكن بلال بدي أسألك، شو هي أكثر التحديات اللي عم بتواجهوها، الصعوبات اللي عم بتواجهوها؟ هل هي تنظيمية أو هل هي مشاكل مالية كمان عم بتواجهكم؟ وشو بتحب توجه كلمة لمستمعي راديو توأمية أستراليا اللي هن كتار اليوم بكافة الولايات الأسترالية بكل أنحاء العالم، كيف ممكن يدعموا بشكل أو بآخر الفريق للابتعاد مثل ما سبق وذكرت حضرتك عن التطرف، وعن يعني كمان يكون في اندماج بالمجتمع الأسترالي وبنفس الوقت نعطي صورة حلوة عن لبنان؟
0: يا صح. بدنا المجتمع اللبناني، بدنا نقرب مع بعض، نكون عائلة واحدة. بدنا اياهم يتشجعوا يجوا يحضروا الالعاب اللي بنلعبها. بدنا اياهم يجيبوا الاهالي. نحن بنتعرف على العالم اللبناني كله.
1: نعم.
0: من كل دين، من كل سكت، بدنا نتعرف على كل واحد. انا بعرف كل لبناني قد ما يكون من اي جهه. عنا حبه حلوه بلبنان، بنحب بعض، بنحب المجتمع. الصعوبة اللي احنا بنلاقيه هي الفاينانشال. في اشياء اللي بندفعها، بس بالاخير سبونسرشيب هي اللي بتساعد. وما شاء الله انا بعرف المجتمع اللبناني عندهم في ما شاء الله في مشهورين بالبيزنس.
1: نعم.
0: بس نحن بنتعرف مع عالم هيك، واذا في عالم اللي بيحبوا اللي نحن بنعمله، انا بحب اتعرف عليهم عشان بركي فينا نكبر البلان.
1: نعم.
0: التارجت تبع هذا الفريق لبنان.
1: نعم.
0: بما بنقول باستراليا فينا نعمل نشهره، اذا في عالم بيحبوا يحطوا ايدهم معنا ونساعد بعضنا، وفينا نلاقي حل. هذا يكون كل سنه وبيكون منيح للفيوتشر.
1: صحيح.
0: عشان بس نحن بنبيض الفاونديشن، بعدين كل جنريشن كل سنه بتكون رهجه
1: أفضل.
0: يا راجل للسكر.

0: جاهزين لايام اللي فيهم مش كرمال فلبنان
1: بيكفي
0: حدد أخير.
1: بلال وراك العلم اللبناني اللي نحنا بنعتز فيه بنحطه على راسنا أيضا، كتير حلوة الصورة اللي وراك، ولكن عم بشوف كمان في تياب رياضية، خبرنا شو من وين، هلا هو من النادي أم من وين؟ يعني طبعا اليوم عم نحكي معك بلال.
0: شكرا. هلا انا من 6 سنين انا بلشت ماين كومباني، وانا بعمل جيب رياضه اسمه اثليتيك بلس. فانا لاني كنت العب ساكر من سنين، انا بحب اللعب، بس عندي شيء مسرسب بالتياب. بحب اليونيفورم، اليونيفورم لانه بتخلي الفريق يكون منضم مع بعض. وأنا بحب الديزاين من إلي زمان، أفكر أفتح الشركة، والحمد لله فتحت الشركة هلأ اللي شي 6 7 سنين. وأنا هلأ تشيب لعب في فون، عملنا الديزاين وعملنا
1: لكيفة أنواع التيب الرياضية وكل شيء بيتعلق بالرياضة، بس حتى نعطي تفسير يعني
0: كل شيء بيتعلق بالرياضة، الرياضة والشغل، بس أهم شيء الرياضة. لأن نشتغل كلابس للرياضة، للطاقة والفوتبول والباسكتبول. بس البيزنس اللي فتحته أنا هي من الباشن. لأن بحب التياب وبحب اليونيتي، الحمد لله بلشنا بهال البيزنس. وهل عيد لأنه فريق لبنان فينا نعمل أشياء أكتر للبنان، financially بتساعد، وما في حدود في نعمل اللي بدنا اياه لفريق لبنان وللمجتمع. كمان عندنا اعلام وسكافس وكنزات وتيشه للي اذا المجتمع بيجي بيحضروا، فين نعملون اشياء مشان تشهر الأحمر طبعا لبنان.
1: على كل نحن من هون من راديو توامية أستراليا بدنا نهنيك لك بلال عموش، وأيضا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله أكيد بيكبر الفريق أكتر وأكتر، بيكون له مشاركات على مستوى كل أستراليا وعلى مستوى كمان يعني دولية، وهيدا بدي أتمنى كمان لك ولمصلحتك يعني كمان كل التوفيق والنجاح. شكرا لوقتك وشكرا لك بلال عموش، على أمل لقاء جديد نحكي فيه كمان أكتر عن الفريق وعن أخبار رياضية متعلقة بأخبار رياضية لبنانية وكمان أسترالية ودولية. شكرا لك وبتمنى لك نهار موفق يا رب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا مع بريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر، قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك، إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tonight, Connor with the top stories.
5: The Greens say a loophole for private school fees is a sticking point in Labor's proposed trust tax. The Greens' main concern is an exemption for money paid from trust to charities, including private schools. Labor needs the party's support to get the laws through the Senate, given the coalition's opposed. The Treasurer, Jim Chalmers, is set to introduce legislation for the 30% minimum tax on some trusts today. He says the proposal is a crackdown on those who use trusts as a vehicle to reduce their tax bills. But he's also facing stiff opposition from the business lobby, who say trusts are used for legitimate purposes. A 19-year-old man has been charged with murder over the alleged shooting of a boy who was just 12 in Sydney last month. Police say the boy was shot in the face and neck and died in hospital 3 days later. 9 other people were in the unit at the time. And a former gang leader has been sentenced to a minimum of 40 years in prison in the US for orchestrating the 1996 drive-by shooting death of hip-hop star Tupac Shakur. 63-year-old Dwayne Keefe D. Davis was found guilty of first-degree murder in August. He was tried and convicted for masterminding the murder to avenge the beating of his nephew by Shakur and members of the rapper's entourage in Las Vegas. Davis says he'll appeal his conviction. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: السعودية تعلن استهداف محطة الصباحة في صنعاء ومخازن وقود في ذمار والحديدة واعتراض صواريخ فوق أجوائها وترامب يقول إن الحوثيين عادوا للظهور بتحريض من إيران رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو السعودية والمجتمع الدولي للاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي ويؤكد أنهما المدخل لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة الخارجية الأمريكية تؤكد لسكاي نيوز عربية أن نزع سلاح حزب الله شرط لمستقبل جنوب لبنان وتتهم حزب الله برفض السلام والتخلي عن سلاحه رداً على سؤال لسكاي نيوز عربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التركيز على تحديد مواقع الأسلحة المتبقية في سوريا وتدميرها والشيباني يشدد على عدم إغفال التحديات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جماعة الحوثي عادت إلى التصعيد بطريقة خبيثة للغاية عبر استهداف السعودية معتبرا أن جماعة الحوثي تتحرك على الأرجح بإعاز من إيران وتسعى عمدا إلى رفع أسعار النفط قبيل الانتخابات الأمريكية وفي تغريدة له عبر موقعه تروث سوشيال قال ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية مضيفا أنه كان يعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام حين تعرضوا لقصف أمريكي عنيف قبل أن تتوقف الضربات الأمريكية بناء على طلبهم وأشار ترامب إلى أن جماعة الحوثي التزمت الصمت لفترة طويلة لكنها عادت الآن للظهور بخبث أضاف ترامب أنه قد يتخذ قرارا بشأن الحوثيين مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي وأنه قد يطلب من الرئيس التركي التدخل لدعم المصالح السعودية
7: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء جدا قلت لكم قد أتخذ قرارا قد أطلب من الرئيس التركي التدخل ودعم المصالح السعودية أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي
6: أعلنت السعودية اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز وثلاث مسيرات في الرياض وجنوب المملكة كما أشارت إلى اعتراض وتدمير صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الظهران وسقوط شظايا على منطقة سكنية إلى جانب اعتراض وتدمير صاروخ آخر في مدينة حرط في المنطقة الشرقية كما أعلنت مصادر يمنية أن غارات جوية استهدفت مخزونات النفط في ميناء رأس عيسى وباجل في محافظة الحديدة بالتزامن مع غارات على العاصمة صنعاء يأتي هذا فيما أعلنت السعودية استهداف محطة الصباحة النفطية في صنعاء عقب بيان تحذيري للسكان بإخلاء الموقع إلى جانب استهداف منشأتين في محافظتي صعدة وذمار غربي اليمن وجاء في البيان أن هذه المنشآت كانت تستخدم لدعم عمليات الحوثيين أفادت مصادر يمنية بسيطرة جماعة الحوثيين على نقطة الهنجر المدخل الرئيسي الواقع جنوبي غربي مدينة تعز، إضافة إلى السجن المركزي الواقع في المنطقة. وقالت المصادر إن القوات الحكومية المحسوبة على حزب الإصلاح في تعز أفرجت عن نصف السجناء، والنصف الآخر تم نقلهم إلى سجون داخل المدينة. كيف يمكن قراءة موقف الرئيس الأمريكي وتحذيره جماعة الحوثي بالعودة إلى الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية في المنطقة العام الماضي؟ هو يتحدث أيضا أنه قد يطلب من الرئيس التركي استهداف المواقع الحوثية. معنا من واشنطن مدير برنامج الشرق أوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حلاني. دكتور فادي، ربط بداية ترامب العمليات الحوثية وقال إنها حصلت بإعاز من إيران برفع أسعار النفط قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، ثم تابع قائلا بأنه سيطلب من الرئيس أردوغان وقف هذا العبث وهذه الجرائم الحوثية. كيف يمكن قراءة هذه المواقف المتصلة والمتلاحقة لترامب؟
8: نعم، مساء الخير. أولا تحياتي لك روبير وللسادة المشاهدين. أهلا. الحقيقة يعني الرئيس ترامب طبعا كما هو معروف حذر قبلا وسابقا بأن أي محاولة تصعيد إيراني في المنطقة قبل الانتخابات النصفية سوف يكون لها تداعيات. بطبيعة الحال هناك قرار من الرئيس ترامب بتأجيل أي تدخل عسكري أو تصعيد عسكري مع إيران حتى بعد الانتخابات النصفية، وبالتالي اليوم هناك معضلة سياسية أكثر منها عسكرية تواجه الرئيس ترامب. السبب هو طبعا هناك خيارات عسكرية كثيرة تحدثنا ربما عنها في كثير من الأوقات، ولكن التداخل السياسي في الموضوع أن الرئيس ترامب يرى بأن أي تصعيد عسكري أو طبعا تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة في جبهة غير جبهة إيران سوف تزيد من التكلفة السياسية، وفرص حزبه في الانتخابات النصفية طبعا ستكون سلبية بهذا المجال، ولذلك هو يريد تأخير طبعا أي تدخل عسكري حتى بعد الانتخابات النصفية. ولكن المشكلة هنا أن التصعيد الحوثي مع المملكة العربية السعودية يخلق طبعا تداعيات سلبية فيما يخص سوق الطاقة والاقتصاد العالمي، وهذا سوف ينعكس بالضرورة أيضا على السوق الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا ما نفذ الحوثي تهديداته وبدأ طبعا يستهدف ليس فقط المطارات ولكن أيضا المنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا يعد تصعيد خطير لا يرتد سلبا فقط على المنطقة العربية والدول الخليجية بطبيعة الحال، ولكن أيضا على الولايات المتحدة. ولذلك كان طبعا يعني الرئيس ترامب ربما قعد ضد الحوثيين وقال بأنهم يعني ينفذون الأجندة الإيرانية بهذا التصعيد.
6: حتى الثالث من نوفمبر نعم. ثلاثة أسابيع مفصلية أمام ترامب، هو قال إن استئناف الهجمات ضد المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي جاءت بتحريض من إيران. الرئيس ترامب كان يلوح أيضا بضربات قاسمة وحاسمة ضد الحرس الثوري الإيراني وما ارتكبته طهران والنظام هناك على الأسواق العالمية وعلى الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وبالتالي ضربة مزدوجة قد تكون قبل الثالث من نوفمبر ضمن الاحتمالات.
8: هذا وارد جدا حقيقة، وأنا باعتقادي أن طهران تخطئ التقدير إذا اعتقدت بأن الرئيس ترامب ألغى كل خياراته العسكرية إلى ما بعد الانتخابات النصفية. طبعا هناك تفضيل كما ذكرت، وربما هذه الكلمة الأدق هنا، للرئيس ترامب أن يقوم بأي تصعيد عسكري بعد الانتخابات النصفية، ولكن إذا كان هناك تصعيد إيراني في المنطقة وليس الشرط أن يكون التصعيد الإيراني من قبل إيران، قد يكون من قبل أذرعها كما نرى حاليا في التصعيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية. إذا كان هناك قراءة في واشنطن بأن هذا التصعيد سوف يضر بالمصلحة الأمريكية بالاقتصاد الأمريكي بسبب طبعا هذه الضربات خاصة إذا استهدفت منشآت للطاقة في المملكة العربية السعودية، قد يكون هناك رد حاسم من الولايات المتحدة على ذلك. ولكن إلى الآن كما هو واضح الإدارة الأمريكية تفضل أن يكون التعاون مع المملكة العربية السعودية من طبعا مقاربة لوجستية، من دعم استخباراتي، طائرات تزويد بالوقود، وأيضا إعطاء الإحداثيات للمواقع الحوثية لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ولكن التدخل العسكري المباشر متردد حقيقة للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحوثيين، لأن ذلك باعتقاد المؤسسة العسكرية الأمريكية سوف يستنزف القدرات الأمريكية في جبهة أخرى غير جبهة إيران التي ينوي التي طبعا تنوي إدارة ترامب التصعيد مع هذه الجبهة، أقصد الجبهة الإيرانية بعد الانتخابات النصفية.
9: Sydney, Banks Meadow crash, Denison Street at Smith Street. Now between Narrabeen, Oxford Falls flooding, Waycoast Parkway closed in both directions. Now there are delays on Munavale Road westbound, also Warringah Road citybound. Melbourne, Box Hill, a crash, Elgar Road northbound, also Hawthorne, Riversdale Road at Power Street. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care, in violence. Donate at polishedman.com. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نذكركم بحالة الطقس لليوم. بسيدني ممطر، درجات الحرارة 18، أما ملبن جيد مشمس 15 درجة. كارلا سليمان منسمعها بجديدة.

0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا كارلا سليمين اللي استمعتوا لجديدة لأول مرة بأستراليا، ودائما مع الإزارات الجديدة اللي بتتعرفوا عليها أولا من تؤمية. بحب أرجع أذكركم مستمعينا لحتى تتابعوا الأخبار، اللقاءات، الأغاني والتغطية الإخبارية شاملة وعلى مدار 24 ساعة. ما قلكن إلا تنزلوا تؤمي أستراليا أبليكيشن على هواتفكن بتقنية صوت عالية الجودة جدا جدا. اللي بيحب الأغاني والأغاني الطربية ويبتعد شوي عن الأخبار السياسية كمان فيكن تنزلوا 2ME Gold الأبليكيشن على هواتفكن لحتى تكون 2ME مرفقتكن وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، مسافرين، بأشغالكن. فكتير سهل أنكم تنزلوها على هواتفكم وتستمتعوا كمان بتقنية الصوت العالية الجودة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا، ورح نكون بعد لحظات كمان مع أرائكم، مع تعليقاتكم على الموضوع اللي كنا سبق وطرحناه. هو الموضوع اللي بيتعلق بالنسبة لتمويل بعد الوسائل الإعلامية والمنصات الإعلامية أو الجمعيات اللي عم تكون من دافعي الضرائب، ولكن كمان مشوف يعني ببعض الأوقات عم تروح للتحريض. هالموضوع اللي رح نتابعه نحن وياكم بعد شوي. لكل اللي عنده أي تعليق على 02-96-533-0. أما بهالأثناء منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي، وبيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا على الخط. منحييك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
1: صباح النور زميلتي العزيزة، وصباح النور لمستمعي ومشاهدي 2ME أستراليا.
0: شكرا أستاذ رزق الله، بشكر وقتك، ومعك رح نتابع المواضيع والملفات اللبنانية المهمة، خاصة موضوع نقل المتفجرات. فهذا الموضوع اللي بعده عم بياخد حيز كتير كبير. شو تعليقك أيضا على موقف الحكومة، حكومة نواف سلام، وموقف رئيس الحكومة من هذا الأمر؟
1: نعم، مثل ما تفضلت وقلت انه الاشكالية اللي خلقت بسبب نقل السلاح وما تردد من بعدها، بتثبت الحاجة باختصار كلي، بتثبت الحاجة الى جمع السلاح، الى جعل السلاح بيد السلطة اللبنانية، الى عدم تفلت الامن. نحن قبل حتى هالحادثة هيدي كنا عم نشوف بمناطق مختلفة تلويح بالعودة الى الشارع بقطع طرقات. نعم. اكيد هالشي ما كان بيتم لو ما في سلاح فردي يمكن عم نجرب نحن انه نحتمي فيه، او نجرب انه نظهره لحتى نخوف الطرف الاخر باطار غير شرعي. بتصور فيه هيدا كله بيدخل باطار تداعيات التفلت الامني وعدم ضبط السلاح وجعله بيد السلطه اللبنانيه الرسميه.
0: يعني من هالملف ما كنا قصنا يعني كمان اليوم تذكير اللبنانيين بالاغتيالات اللي صارت سابقا وبالسنوات الماضية، ولكن كمان في موضوع كتير مهم حابين نناقشه معك أستاذ رزق الله، هو ما يحدث اليوم من تصعيد بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، اللي اليوم المملكة تحت نيران الحوثيين، والمواقف العربية من ما يحدث اليوم مع المملكة، وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواقفه الأخيرة. كيف تفسر الوضع اليوم في هذا التصعيد؟
1: رح بلش باللي تفضلت وقلتي عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحادثته هذه الليلة مع ولي العهد السعودي. تأكيده سنتخذ إجراءات في شأن إيران قريبا. إذن هون عم نلاحظ الرئيس الأمريكي شوي، إن كان بالنسبة للنفط، هلأ يمكن نحكي كمان شوي عن النفط
0: نعم
1: ومسألة الصفقة بين مزدوجين مع روسيا، ولكن مقابل حكي الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالوضع السعودي مع الحوثيين، في عنا كمان تحالف أعلن ليلا بتوقيت المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير مسيرة بمنطقة الرياض، وكنا شفنا خلال النهار كمان استمرار مناطق عدة بتسيطر عليها حركة أنصار الله تحت القصف من جانب القوات الحكومية اليمنية، وكانت أيضا هدف لغارات جوية سعودية تمكنوا من خلال المقاتلين من الحركة من تضييق الخناق على مدينة تعز
0: نعم
1: بجنوب غرب اليمن، وبالوقت نفسه كثفوا هجمات الصاروخية على منشآت حيوية بالمملكة العربية السعودية، ولا سيما مطار خالد الدولي. كل هالأمور هيدي شغلة كمان ملفتة، كانت إنه بجديد هالملف يعني استهداف السعودية شركة النفط اليمنية
0: نعم
1: بصنعاء وتهديد الحوثيين بضرب أهداف بأرامكو. عم نشوف هلأ أنه أهداف إلى علاقة بالنفط مقابل النفط،
0: صحيح
1: يعني كل شيء عم بيصير في هالمعادلة الجديدة، بوقت كمان أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أنه السعودية استهدفت شركة نفط غرب صنعاء. بهالضربات هيدي بيكونوا الحوثيين أنذروا ووجهوا إنذارات بإخلاء فورية لمواقع بالسعودية، وهيدي كمان من المسائل الجديدة يلي عم نشوفها.
0: نعم
1: وأكيد الملفت بالمقابل رفع سقف مواقف السعودية يلي أعلنت عبر مجلس الوزراء السعودي إنه المملكة العربية السعودية ما راح تسمح بتهديد أمنا.
0: نعم سؤال بيبقى هون
1: مثل ما
0: استاذ،
1: أشرنا
0: نعم
1: يعني.
0: نعم استاذ رزق الله، يعني سؤال
1: نعم.
0: اليوم كتار عم يطرح. تفضل تفضل تفضل.
1: إذا كل هالمشهدية، في سؤال كتير كبير بينطرح إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كان عم بيدري عم بيخبر وعم عم بيعطي تصريحات قدام البيت الأبيض بشأن قراره التدخل مباشر أو عدم تدخل مباشر، بعد ما شفنا شيء بهالإطار هيدا،
0: صحيح
1: يعني ما عرفنا إذا في نية أمريكية بالتدخل مباشرة بهالصراع القائم أو ليس هنالك من نية بالتدخل.
0: نعم السؤال اللي عم يطرح كتير، هل تستطيع السعودية بمفردها مواجهة الحوثيين برأيك، أم هي فعلا اليوم بحاجة لدعم التحالف اللي طبعا مع باكستان وأيضا مع تركيا، أم من الجانب الأمريكي أو من جانب دول الخليج أو دول العربية؟ فكيف بتشوف موقف السعودية؟ هل ستستطيع اليوم مواجهة الحوثيين بمفردها أم هي بحاجة لدعم؟
1: على ما يبدو أنه عم نشوف دائما البيانات عم تصدر من التحالف، إذا هون إشارة إلى أنه التحالف هيدا هو حيوي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لأنه بالنتيجة عم بتقود حملة أو عم بتدافع عن نفسها بمكان ما، بطريقة أنه في حرب إقليمية شرسة عم تخاض على المملكة العربية السعودية، وبالتالي بدها حلفاء. ايه بدها، انا من القائلين بانه صحيح هي بحاجة لهالتحالف هيدا، وهالتحالف بيأمن لها هيك التوازن يلي هي بحاجة له.
0: نعم طيب
1: بس سؤال
0: نعم
1: كبير كمان بهالإطار
0: نعم
1: كلود، انه هل بلغت المواجهة مرحلة اللا عودة، او انه نحن عم نمشي بإطار انفجري يا أزمة
0: حتى تنفجر.
1: انفجري يا أزمة تنفجري،
0: نعم
1: يعني هذا هون المحور. هل بعد التصعيد الكبير يلي عم نشوفه، هل نحن أمام حل مرتقب أو أنه نحن بمرحلة من اللاعودة إلى الحوار وإطلاق يعني إطلاق يد العنف بشكل عشوائي مثل ما عم نشوفه اليوم؟
0: نعم ولكن هذا الحل سيكون قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات برأيك؟
1: أول شيء بدنا نشوف إذا في حل وعندها عذاب، لأنه ما بعرف قديش نسبة أنه يكون في حل برأيي منا هالنسبة الموازية بين الحل ولا حل. يعني الأغلب هو ما يكون في عنا حل، إن شاء الله يكون تقديراتي خاطئة، ولكن حسب رؤيتي للمعطيات الموجودة أو اللي عم نشوفها أو اللي عم نسمعها يبدو أنه الأرجحية ما يكون في عنا حل. إذا قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، الطبيعي إذا بده يكون في نية بالحل بده الأطراف يلي عندها مصلحة بالانتخابات بده تجرب أنه تمشي هالحل هيدا لحتى تكسب بالصناديق، صناديق الاقتراع.
0: نعم، خاصة أنه اليوم صار في اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إمكانية توجيه ضرب إلى إيران قبل الانتخابات، فكيف قرأت يعني هذا الموقف؟
1: صحيح، وهيدا كمان بيتقاطع مع التصريح يلي أعلنه رئيس الأمريكي يلي قال إنه قريبا رح تنحل القصة ورح توقف الحرب مع إيران. هلأ كيف بدها توقف ما بعرف، هل بضربة نوعية، هل بشي بده يصير يفاجئ العالم؟
0: نعم.
1: تعودنا مع رئيس ترامب على طول إنه في عنا أكشن، في عنا أشياء مش متوقعة عم بتصير، مفاجآت. صحيح، البعض منا هيك بسر والبعض الآخر مؤلم، بس هو عم بيقول من انطلاقا من منطلق انه رح تخلص الحرب ورح يرجع يوطى سعر البترول ورح يرتاحوا الناس واسعار النفط، هيدا كمان فينا نحطه بسياق الكلام الانتخابي.
0: نعم،
1: بس ما بعرف يعني المنطقة هي بحالة صراع غير مسبوق، والصراع القائم هون أكيد بين ميليشيا، إذا رجعنا لقصة الحوثيين، بين ميليشيا وبين دولة هي المملكة العربية السعودية، وبس كنا بنعرف مين وراهم للحوثيين. يعني المسألة منا بهالبساطة، هي معقدة ومتشعبة. لهالسبب برجع بقول إنه مثل ما أشرنا، السعودية بحاجة لتحالف لحتى تصمد بوجه هالحملة الشرسة اللي عم تقاد ضده.
0: نعم، يعني كمان اليوم الرئيس الأمريكي وجه أصابع الاتهام لإيران اللي هي عم تدعم الحوثيين في هذه الحرب.
1: صحيح، وهذا شيء منه جديد. يعني القاصي والداني بيعرف انه وراء الحوثيين هن ايران، وبالنتيجه الحرب منا حرب بين ميليشيا مثل ما عم تصور احيانا، وبين دوله هي المملكه العربيه السعوديه. لا، الحرب ابعد من هيك بكتير، الحرب هي حرب اقليميه ذات طابع دولي كمان، لانه بنعرف إيران امتداداتها وتحالفاتها والأشياء اللي فوق الطاولة والأشياء اللي تحت الطاولة واللعبة الدولية كيف عم بتصير، هذه كلها حسابات دقيقة وبتخلينا نشوف قديش الأمر معقد من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية.
0: نعم، أستاذ رسالة، في أخبار يعني كمان اليوم، خبر جديد وردنا به الأثناء، خلينا نتابعه بعد لحظات. فإذن الخبر اللي ورد في هذه الأثناء هو يعني كمان سترايك على سعودي أرامكو بيلدينج، المبنى بدهران، اللي طبعا اليوم حسب ما صرح وزير الطاقة السعودي. فعندك أي تعليق؟ يعني كمان كنا عم نحكي قبل شوي عن استهداف مراكز أو منشآت الطاقة. أستاذ رسال الله،
1: 100% يعني هيدا الشعار الجديد يلي أطلق اليوم، المطار بالمطار، محطات النفط بمحطات النفط، يعني توازن رعب فينا نقول.
0: نعم،
1: توازن رعب.
0: يعني هيدا قدي رح ينعكس على أسعار الطاقة لليوم؟ أريد يعني اليوم عم نشوف في مواجهة وتحدي كتير كبير، العالم عم بيعاني من هذه الأزمة الاقتصادية من خلال تأثير ارتفاع أسعار النفط. هل ممكن؟
1: صحيح، وهون بدنا شوي نشوف وجهة النظر الأمريكية بهالإطار، لما الرئيس الأمريكي مثلا دافع عن موقفه بشأن صفقة الديزل الروسية تحت شعار أمريكا أولا. يعني حتى صرنا بالنفط صار في عندنا هيك شوية انعطاف أمريكي، تكويعة أمريكية إذا صح التعبير،
0: صحيح.
1: تحت شعار أمريكا أولا، ومدت اليد لروسيا، يلي من فترة عم نشوف انه الرئيس الروسي عم بيعمل مبادرات بهالإطار هيدا، ويبدو انه تلقف الرئيس الأمريكي المبادرة ومد يده بمقابل رفض أوروبي للصفقة
0: نعم.
1: وتمسك بالعقوبات على روسيا. كمان هون صار في تباين بين الموقفين الأمريكي والأوروبي حيال مسألة النفط، يلي مثل ما تفضلتي وأشرتي عم بيحلي بسبب هالحرب هيدي. واليوم الرئيس الأمريكي وعدهم للناس إنه إن شاء الله قريبا رح تخلص هالحرب هيدي ورح ترجع أسعار النفط إلى سابق عهدها.
0: نعم، إن شاء الله ما يكون على الوعد يا كمون. أكيد سمعناها مرارا وتكرارا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لهون بكل الأحوال بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة أستاذ رزق الله، شكرا لوقتك. رح نتابع نحن وياكم مع بريك من بعد الأخبار.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لنوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل دعمه الكامل للجيش اللبناني في أداء مهامه، مشددا على أهمية تعزيز قدراته وتمكينه من حماية الحدود وصون أمن اللبنانيين وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد ولا سيما في الجنوب، ومتابعة انتشار الجيش اللبناني ومهامه في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما تناول اللقاء ملف المتفجرات المضبوطة أخيرا، حيث حي سلام جهود القوى المسلحة اللبنانية التي أفضت إلى ضبط كمية إضافية من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل، مشددا على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص. في محطة دبلوماسية لافتة في توقيتها ودلالاتها، استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى في مقر السفارة السورية في اليرزي، في لقاء يكتسب أهمية في ظل التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من استحقاقات على المستويين اللبناني والسوري وسط مشهد إقليمي تتشابك فيه الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ويأتي اللقاء في مرحلة تتصدر فيها العلاقات السورية واجهة الاهتمام السياسي والدبلوماسي العالمي، مع تزايد الحاجة إلى مقاربات عملية للملفات المشتركة بما يعزز الاستقرار ويفتح أفاقا أوسع للتعاون بين البلدين ويواكب التحديات التي تواجه المنطقة. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن أهمية ما كشف عنه في ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين كانا على متنها لا تقل عن أهمية استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة، مشيرا إلى أن مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان التوسع في التحقيق بناء على طلب النيابة العامة التمييزية تمهيدا لكشف كل الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقانون. وخلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، طلب من الأجهزة الأمنية تشديد الإجراءات المتخذة عند نقاط التفتيش والحواجز ورفع مستوى التدقيق وتعزيز دوريات والوجود الأمني وتأمين الانتشار بما يعزز القدرة على تحصين الأمن الداخلي.
1: لما توقفت السيارة اللي هي سيارة جيب نوع دودج على حاجز ظهر البيضر من قبل عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي، أدت لضبط كمية من المتفجرات كانت عم تنقل من منطقة البقاع ل يعني منطقة محيطة ببيروت بالضاحية الجنوبية بالمبدأ حسب ما مبين لحد هلأ بموضوع التحقيق. وأكيد جدية القضاء اللبناني اللي عطى الإشارات اللازمة بالجدية اللازمة بالتوقيف وبإحالة المضبوطات والموقوفين إلى الشرطة العسكرية لاستئناف التحقيق. وطبعاً كمان خبرنا سعادة مدعي عام التمييز أنه تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها.
0: قدم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي المخطط الحكومي لإنشاء معبر جديد على خط الحدود الدولية في منطقة المصنع على أن ينفذ على مراحل، مستعرضا التحديات التي يواجهها المعبر الحالي وفي مقدمها الازدحام ومحدودية القدرة الاستيعابية وتقادم المرافق والتجهيزات. وأمام وفد من ممثلي المجتمع الدولي وشركاء الأمم المتحدة وخلال زيارة ميدانية إلى معبر المصنع الحدودي خصصت لعرض المخطط الشامل لإعادة أعماره وحشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذه، قال رسامي إن معبر المصنع الحدودي الجديد يمثل استثمارا وطنيا استراتيجيا في أمن لبنان وربطه الإقليمي ومستقبله الاقتصادي، ولفت إلى أهمية التعاون مع السلطات السورية لتسهيل تجارة ترانزيت وتعزيز الرقابة على الحدود، مؤكدا أن الحكومة ستساهم من خلال موازنة الوزارة في تأهيل المعابر الحدودية والطرق المؤدية إليها بالتوازي مع السعي إلى استقطاب الدعم الخارجي. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. Amen.
2: عملية الطقس لليوم بسيدني راح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة 18، رجعنا شتينا، وملبن 15 درجة.

نرجع لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا 1638 AM. اليوم عم نشوف فيما بيتعلق بالنسبة للتصعيد بين السعودية وما بين الحوثيين اللي امتدت هذه المعارك والاستهدافات لمنشآت النفط اللي كان آخرها بدهران بالمملكة العربية السعودية، وهيدا اللي ممكن يزيد الأمور تعقيد بمسألة انفراجة النفط واليوم الغلاء الكبير اللي عم بيكون بأسعار النفط، فرح يكون أكيد تأثيره كتير كبير، خاصة اليوم الحريق أثر استهداف مبنى تابع لشركة أرامكو بالدهران. بحب أرجع ذكر اليوم كمان بخبر ورد بهالأثناء السعودية اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمحافظة الخرج. وزارة الطاقة السعودية أفادت بأنه مبنى تابع لشركة أرامكو بمدينة الدهران بالمنطقة الشرقية تعرض لاستهداف وأسفر عن نشوب حريق بالموقع. في هونيك الجهات المختصة بلشت التعامل مع الحادث وأخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، وأكدوا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات بصفوف العاملين أو الموجودين بالمنطقة. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخي من نوع كروز بمدينة الرياض نتج عنا 4 إصابات وأضرار مادية محدودة ب 15 بيت سكني. فاليوم مثل ما عم تشوفوا الحوثيين يلي اليوم عم يستهدفوا المطارات، عم يستهدفوا منشآت نفطية، وما مبين انه اي حل يلوح بالأفق. وبالوقت يلي يعني كمان بعدنا عم نسمع مواقف ليس اكثر، ما بعرف إلى أي مدى يعني كمان اليوم التحالف ما رح يكون في هونيك تدخل عسكري، يعني هيدا شيء لغاية هالوقت معروف أنه ما رح يكون في هونيك تدخل عسكري تجاه الحوثيين أو أي تدخل باليمن. ممكن يكون من خلال دعم المملكي بالمعدات والصواريخ وكمان البنية العسكرية، ولكن ما في أي تدخل عسكري على الأرض. هذا بالإضافة يعني كمان اليوم الجانب الأمريكي بعدنا بنسمع مواقف من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن ما في شيء بيّن أنه كمان قد يكون في هناك ضربة موجعة للحوثيين بالوقت الحالي. هلأ قد يكون وقد لا يكون، ولكن كمان على صعيد التدخل العسكري هذا أمر اليوم مستحيل، لأنه اليوم واشنطن مركزة باستهدافاتها على طهران وعلى إيران. فبالوقت

0: قدرة هي إلي، ولكن شو اللي مخبى المستقبل إذا كمان السعودية، المملكة العربية السعودية، رح تخوض بمفردها هذه الحرب، أو رح يكون في هناك دعم عربي خليجي تحالف اللي عقدته اليوم مع باكستان، اللي كمان غرقت اليوم بمشاكلها الداخلية، ولكن في تحالفات يعني بيناتهم أنه دعمها عسكريا، ولكن بعد الأمور غير واضحة وتأثيرها كيف رح يكون على العالم، خاصة من خلال ارتفاع أسعار النفط اللي اليوم رح نشهد ارتفاع كبير لأسعار النفط من بعد ما لقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حل لحاله بالنسبة لهالصفقة اللي عقدها مع روسيا بالنسبة للديزل الروسي وتصديره للولايات المتحدة وللعالم، ولكن يعني ردة فعله كيف رح تكون على استهداف منشآت النفط اللي رح تأدي كمان من جديد إلى ارتفاع أسعار النفط، وخاصة أن اليوم لا يزال مضيق هرمز مقفل ومغلق وفي تحديات كتير كبيرة، وأيضا باب المندب اللي عم بيكون هو عرضة لاستهداف الحوثيين لأي سفينة قد تمر عبر هذا الممر. رح نتابع نحن وياكم مع هادي من رايد سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور ستكلود، يعطيك العافية.
0: صباح النور هادي.
1: ستكلود، بالنسبة للمملكة واللي عم بيصير مع الحوث اليوم، يمكن المملكة تكون قادرة تقاوم الحوثية أو قادرة تنتصر بالحرب، ولكن اليوم تعرض أي بلد لحرب أو لقصف يضع الاقتصاد كليته تبع البلد والاقتصاد كليته تبع المنطقة تحت خطر. يعني يعني مثل جسم المريض بيكون كل الشيء مريض بالبلد، ما فيك تقول اليوم حتى لو المملكة انتصرت ولكن صارت مريضة اليوم، فاليوم مش مهم مين بينتصر، المهم انه اليوم صار عندي خلل بمحل ما، هذا اللي رح يأثر اليوم على المملكة، على تاريخها، على مستقبلها، رح يكون في تأثير قوي على الموضوع هذا، مش بس على المملكة، حتى على كل الدول المجاورة بالمملكة. يعني هذا شغلة. بالنسبة للشغلة الثانية، احنا اللي عم تصير عندنا اليوم بالشرق الاوسط، هو اليوم هي للأسف هي اوجاع المخاض يلي نحن عم نعيشه لولادة الشرق الاوسط الجديد، يلي خبرونا عنه من سنين ومن سنين انه نحن رح يكون عندنا شرق اوسط جديد، يلي تحدث عنه نتنياهو ان لا يعترف بحدود سايكس بيكو وانه سيكون هناك دول جديدة وحدود جديدة وهالشيء. للأسف نحن عم نعيش هذا المخاض، عم نعيش هذا الألم، وهذه الحروب يلي عم نعيشها هي الألم يلي هي رح تولد الحدود الجديدة للمنطقة. كل هذه الحدود رح تتغير، إن كانت حدود السعودية ولا حدود اليمن ولا لبنان ولا سوريا، للأسف هذا اللي عم نشهده نحن اليوم، بغض النظر مين الحق ومع مين الحق، والنووي الإيراني ولا النفط السعودي، شو ما حطينا الأسباب، هي الأسباب ولادة الشرق الأوسط الجديد.
0: نعم، شكرا لك هادي على مداخلتك، أكيد مع أراءكم عبر هوا توعمية أستراليا، فيكن تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم كمان بالنسبة لليوم يحدث من صراع بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، يعني كمان اليوم عم نشوف تصعيد جديد من خلال استهداف المنشآت الطاقة، هيد كان آخرها بمنطقة الظهران بالمملكة العربية السعودية، ولكن هيدا كيف رح تكون انعكاساته على ارتفاع أسعار النفط كمان من جديد. فبالوقت يلي نحن طرحنا موضوع كمان لكل اللي كانوا معنا وحابين يشاركونا عليه بالنسبة للدعم الحكومي لبعض المنصات الإعلامية اللي هو كان هدفها هو تشجيع على الاندماج والتماسك داخل المجتمع الأسترالي، ولكن إحدى الصحف يلي ذكرت أنه اليوم كشفوا أنه هذه المنصة الإعلامية بمنطقة غرب سيدني كانت يعني ببعض التعليقات اللي كان لها هو بتحرض على يعني كمان كراهية السامية بشكل أو بآخر، يعني كمان هيدا الشيء اللي استنكروه الجالية اليهودية أنه هذه المنصة اللي هي مدعومة من قبل الحكومة واللي صرفت يعني طبعا الحكومة واللي دعمتها بمبلغ 350 أو أكثر 60 ألف دولار تقريبا.

يمكن راح البعض يعني انه كمان لحتى يقول كريس بوين انه دعمه بمليون دولار، يمكن بعض المنصات يعني كلهم مجتمعين دعمهم بمليون دولار، ولكن ما لعب الدور الأساسي اللي كانت هي قبل الدعم شيء وبعد الدعم شيء آخر. قبل الدعم كانت عم تقول أنه هدفها هو التشجيع على التماسك المجتمع الأسترالي، بعد ما استلموا هذا الدعم وهذه المبالغ تغيرت وجهتهم وراحوا لحتى ينتقدوا ما تقوم به إسرائيل. هلأ يمكن يكون بمكان ما يمكن هيدا الشيء حقه لأنه ينتقدوا ما تقوم به إسرائيل ونتنياهو، ولكن بالخارج، ولكن هون عنا عم تأثر هذه الحرب علينا وعم تأثر على مزيد من الانقسامات وتعزيز كراهية السامية. يعني اليهود اليوم واليهود في أستراليا هني شركائك بالوطن، وهون نحن ما عنا حرب، يعني الحكومة الأسترالية منا ضد اليهود ومنا بموقع تنتقدها، ولكن منا بموقع خلاف سياسي معه. فكمل هيك اليوم، هل برأيكم هذا دعم اللي عم بيروح لهذه المنصات اللي عم بيكون من دافعي الضرائب من جيبتنا وجيبتكم، ولكن ما عم بتكون في هونيك تنفيذ للهدف اللي كانت على أساسه هذه المنصات تلقيت هيدا الدعم؟ خليني اسمع انتو رأيكم على 02-96-530. هل برأيكم يحق لهذه المنصات أن تشجع على كراهية السامية وتنتقد يمكن اليهود، يعني بعض العبارات اللي وردت، أم هي من ضمن حرية الرأي والتعبير اللي بتتمتع فيها أستراليا؟ رح نتابع نحن وياكم مع بريك قصير، ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي من راديو توأمي، وأكيد دايما مع الجديد الإصدارات اللي رح تستمعوا لها بولي عم تمروا بيسي مشوارنا لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمي. نسمع مقطع صغير من غنية حسين الديك، وأكيد بيسي مشوارنا بتستمعوا للغنية كاملة.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

0: نرجع لمتابعة مشوارنا من راديو توأمي أستراليا. فاليوم الحديث اللي عم بيصير حول إمكانية المملكة العربية السعودية إذا باستطاعتها اليوم خوض هذه الحرب مع الحوثيين بمفردة. فخلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم كمان على الهواء. هل برأيكم اليوم لدى المملكة قدرة عسكرية كبيرة لطبعا مواجهة الحوثيين باليمن؟ مع هالقدرة العسكرية اللي عم نشوفها لدى الحوثيين اللي هي طبعا مدعومة من إيران وعلى مدى سنوات وسنوات وسنوات يعني كانت دعمت إيران الحوثيين وغزتهم وكبرتهم ودعمتهم عسكريا وتدريبيا وإلى ما هنالك، ولكن اليوم المملكة يلي هي عم تكون تحت نيران الحوثيين، فهل برأيكم باستطاعة المملكة العربية السعودية أنه تقدر تواجه الحوثيين أم يعني قد تجر إلى حرب طويلة ممكن تأثر على اقتصادها وعلى طبعا بنيتها العسكرية؟ مع طبعا اليوم نسمع نحن مواقف من قبل ترامب ومن قبل التحالف من قبل دول الخليج والدول العربية يلي عم يستنكروا ما تقوم فيه ما يقوم به الحوثيون، ولكن ما في أي تحرك فعلي لهذه الدول لمواجهة خطر الحوثيين وخاصة ما بيشكلوا على ممر باب المندب يلي ممكن كمان تتأثر فيه كتير من الدول الأوروبية. ولكن الدول الأوروبية مثل ما عم نشوف يعني ما بعرف إذا الكلمة بدأت تكون مناسبة، يعني أنه ما لا طعم ولا لون ولا دور عم نشوف لألون. هل أني اللي أنغر أني للحقيقة بمشاكلهم الداخليين كان يعني كمان اليوم أنهكوا من خلال هذه الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وأيضا يعني كمان مسائل الهجرة اللي استقطبوا أعداد كتير كبيرة من الهجرة اللي أثرت على يمكن مشاكل كتير تعرضت لها اقتصاديا وأيضا أمنيا داخل دول وعانت من الإرهاب هذه الدول الأوروبية لحتى أطلق عليها القارة العجوز. ففعلا اليوم من خلال ما عم تشهدوا المنطقة بتبين أنه فعلا قارة عجوز اليوم هلأ فيقوا لحتى يرجعوا يتضامنوا ويتماسكوا، ولكن إن كان على صعيد ما تقوم به بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية ما كان في أي دور فعال لإيقاف هذه الحرب أو لحسم هذه الحرب. واليوم كمان عم نشوف هون الممر التجاري اللي هو أكتر شيء بتستفيد منه هذه الدول الأوروبية كمان ما عم بيقوموا بأي فعل لحتى يكون لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الدبلوماسي، يعني هني غير أنين بمشاكلهم بالداخل. فكمل هيك قلت يعني موقفهم لا لون ولا طعم ولا شيء. أما بالنسبة للشيء اللي عم بيقوم فيه الرئيس الأمريكي بيخلق حرب، بيصير في حرب، ولكن بنهاية المطاف بلمحة بيقدر يغير وبيبرم 180 درجة، لأنه هيدا الشيء اللي شفناه من خلال هالصفقة اللي عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فكيف بتشوفوا اليوم؟ هل فعلا هو موقف حكيم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد هذه الصفقة، صفقة الديزل الروسي مع الرئيس بوتين؟ هل بتشوفوا أنه فعلا اليوم هل قرار هو قرار جيد لتخفيف أسعار النفط وتخفيض أسعار النفط اليوم وتخفيض أسعار الديزل، أم هو ما بيطلع إلا بمصلحته ومصلحته الداخلية أو مصلحة الأمريكيين أولا؟ فكيف بشوفوا اليوم موقف الرئيس الأمريكي؟ في كتير من الدول يلي يمكن آخر هم لها أن يكون مصلحتها الداخلية. يعني نحن إذا بنطلع بوضعنا هون بأستراليا، قد المواطن الأسترالي عم بيعاني اليوم من ارتفاع أسعار النفط. بدنا نرجع لأستراليا لحتى نطرح سؤال، أدي فعلا اليوم المواطن الأسترالي عم بيعاني من ارتفاع أسعار النفط. بس سألوا الوزير الطاقة كريس بوين شو رأيك بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جواب أنه هني حرين بس نحن رح نستمر بدعم أوكرانيا. ومش من زمان بعتوا مبالغ ودعم كبير لأوكرانيا. طيب هلأ في حال كنت أنت هالقد مرتاح بالداخل أو بأستراليا وشعبك اليوم المواطن الأسترالي مرتاح بمعيشته، ممكن تدعم، ولكن أنت حل مشاكلك الداخلية، حل مشاكل التاكس والضرائب، حل مشاكل الفوائد، حل مشاكل غلاء البترول، حل مشاكل الغلاء المعيشي يلي وعدتوا فيه قبل ما تقول أنه هن حرين بتصرفاتهم وبقراراتهم. ويعني كمان هون هل أنتوا فعلا حاطين خطة لحتى تخفضوا أسعار الديزل مثلا بأستراليا اللي ممكن يوصل لأربعة دولار للليتر بالمستقبل إذا استمرت هذه الأزمة، وإذا استمرينا على موقفنا أنه ما نقبل بعقد صفقة مع الجانب الروسي؟ فكيف بتشوفوا اليوم الموقف الأمريكي؟ هل هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف حكيم تجاه شعبه اللي عم بيعاني من الغلاء الديزل فلاقى حل له؟ فنحن بنطرح سؤال هون بالداخل، وين الحكومة، شو عم تشتغل الحكومة لإيجاد حل لأزمة الطاقة؟ خليني اطرح هيدا السؤال، شو دور الحكومة اليوم بأنه تخفض من أسعار الطاقة، من أسعار النفط، من أسعار الديزل؟ لغاية هالوقت لا، ملتهي رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي بالتصوير، ما عنده جلسة تصوير مثلا. هيدا الفيديو اللي شكل جدل كتير كبير واللي حكينا عنه يوم امبارح. فمنسمع رأيكم على الهواء على 02-96-530. هل برأيكم على حكومة ألبانيزي أنه تلاقي حلول اليوم لأزمة البترول وأزمة النفط، أم يعني ناطرين الحل يجينا من الخارج؟ دايما منقول الحلول بتجي من الخارج، بس نحن أنه نخلق حل هيدا أمر يمكن شوي صعب على حكومة ألبانيزي لغرقاني بمشاكلها. نتابع مع رائد من باريس. سيدني صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور، كيفك؟
0: الصباح نور.
1: والله ضحكتي صراحة من الصباح، ما بدي أضحك.
0: ليه ما بدك تضحك؟ تضحك وكتر وعلي صوتك.
1: لأن كريس بوين وألبانيزي نايمين مثل جماعة الكهف صراحة، ما لهم علاقة قسم الشعب.
0: تعرف ليه؟ يعني بحسهم كمان قراب حتى بالشكل لبعضهم، ما بعرف يعني أنه بس يكون الواحد
1: يعني عايشين في عالم ثاني بصراحة.
0: صح.
1: وينكم؟ وين الوضع الاقتصادي الموجود بلد؟ خليه ينزلنا على الشارع يروحون على السوبر ماركت يشوفون. يعني مع احترام البوين ما دافع شيء من جيب أبوه، هو يقول لك أوكي احنا ما نشتري. أنا بالنسبة لي لو عندي منصب بالدولة أتعامل مع الشيطان في سبيل المصلحة الشعبية. ترامب رجل صفقات، شاف ان الوضع يتعامل مع روسيا ويشتري، ليش لا؟ قال لك خلص انا الموضوع خمس دقائق. احنا هون عايشين في عقليه البرجوازيين، يعني مثل الاوروبيين نفس الشيء. احنا نظام المشكله نظام اوروبي، يعني احنا الفوبيز تبع اوروبا تبع الكينغشيب، ما قدم يتنازل من مقام رفيع. يا اخي روح اشتري، الناس حتعاني. تعرفين انت تقلود، انا عندي بزنس ترانسبورت وانا اكثر الناس يمكن اعاني، عندي تركات دي كلها ديزل. يعني إذا استمر الوضع يمكن الله أعلم، إذا ما يعطونا فيول لبي الشركات ممكن أخليه بالبيت أوقفهم كلهم، لأن الوضع ما يتحمل. ولما يصير تضرب على سعر الديزل بالذات يجر معاه كل شيء.
0: نعم.
1: الطاقة، الجروسريز، المواد البناء، لأن كلها تعتمد على الترانسبورت. أستراليا بلد كبير، فهذول أعداء الشعب، أعدانا هذول الحكومة. مو وين حكومة بصراحة، عايشين في وهم. يعني انت تقطع من قوة الشعب وترسل اموال لاسرائيل الاوكرانيه وحرب عبثيه. روسيا ما تهمس تكلود.
0: نعم.
1: روسيا كانت معيش اوروبا بالطاقه الرخيصه، غاز ونفط. فالوضع كلش اقتصادي كارثي باستراليا وبأوروبا بعد اكثر. عندنا مشاكل بالقياده تكلود، إذا كان بأوروبا هون بالذات.
0: نعم.
1: هون بلد كبير معتمد على التركات على الديزل. فأنت لما تيجي فرصة إنك تشتري النفط الروسي أوكي يشتري يا أخي شو عملوا قبل يوم ثلاثة أسمع تحالي شو عملوا ما شروا النفط الروسي والديزل الروسي مباشرة الهند اشترت النفط الروسي وتكرروا وإحنا راح نشتري من الهند شوف النفاق.
0: نعم نحن هيك دائما عندنا هيدي الدويخة هيدي البرمة يعني لإيجاد الحلول
1: هذا
0: بيبين على الفشل. نعم
1: أكيد أكيد يعني هذه المشكلة الشعب الإيطالي ما عنده وعي سياسة. أنا أول ما جيت من بريطانيا هون شفت وضعية الناس في في في وادي والحكومة وادي انصدمت. في أوروبا عندهم الوعي السياسي إنه شيء ما يعجبهم يطلعون يغيرون. ليش شوفين اليمين المتطرف بس عينه شوي لأن اليمين المتطرف هو أول شيء يبحث عن مصالح الشعب. بولين هانس ليش تصعدت قبل 3 سنين ما كان لشعبية قوية بدها تغير.
0: صحيح.
1: حاليا بدأ شوي عندنا وعي سياسي. لما نكون وعي سياسي نقدر نغير. إحنا شنو انتخذنا هذا البنيزي مرتين تم الاقتصاد يتكلود. المشكلة الناس تدور على فتات القشور لما يرمينهم شوية مساعدات من هون من هون تنتخبوا لكن ما ينظرون الصورة الكبرى يعني الاقتصاد على المدى البعيد. هاي المشكلة يتكلود
0: للأسف. فإن شاء الله يكون هالمرة تعلمنا
1: والله إذا ما تعلمنا أي
0: لا نكون صحتين على قلبنا نكون صحتين على قلبنا يعني مسهل أكتر من هيك
1: لا نشوف إنه بلد ثاني نرجع نروح على جزر واقواق أو مكان ثاني
0: بعد أكتر من هيك يعني يمكن بعد في بلد عايش هيك بأمان وسلام ما بعرف وين بتلاقي
1: والله في هذا جزر نهاية تقدر واحد يأخذ له كم مولد كهرباء أو طاقة شمسية ويعيش هناك لا
0: وين لحتى هيك
1: هذا جزر نهاية
0: عجزة
1: أي واحد يشتري لك جزيرة يعيش هو قاربه وعائلته وعلى الطاقة الشمسية وعلى الطبيعة وخلاص لا بده فوائد ارتفعت ونزلت ولا ارتفعت أسعار الطاقة ولا الجروسريز ولا آخره
0: نعم
1: بس في استرس والله العظيم
0: بس بدك ترامب وبنته أنه كمان ما يحطوا عينهم عليها أنه لأنه منعرف
1: تخلود ترامب العفو ترامب قديش ما يكون متهور لحد ما لكن بالنهاية يعمل مصلحة شعبه إحنا المشكلة الحكومة ما تعمل مصلحتنا
0: شكرا لك رائد أكيد على مشاركتك رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع تعليقاتكم على الهواء لموضوع اليوم وسؤالنا هل برأيكم حكومة أنتوني ألبانيزي تقوم بما يكفي لمعالجة أزمة النفط والديزل هل برأيكم يجب على الحكومة اليوم أن تتخذ خطوة جريئة كاللي فعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الصفقة التصدير الديزل الروسي ورفع العقوبات جزء من هذه العقوبات رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار كما بحب أرجع ذاكر بالنسبة للتلف السعودي اللي كان اعترض صاروخ كروز فوق منطقة الخرج حسب المتحدث باسم الكواليشن طبعا القوات السعودية يلي اعترض إذا صاروخ كروز كان فوق استهدف خارج منطقة خارج فمن قبل الحوثيين رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية على 1638 AM رح نسمع غنية حسين الديك لأول مرة بأستراليا وعبر توأمية رح تستمعوا لهالغنية بتمنى تستمتعوا برفقتها جديد الإصدارات عبر راديو توأمية أستراليا فإذن نسمع

0: جديد إذن الإصدارات عبر راديو توأمية أستراليا، غنية الفنان حسين ديك اللي تعرفت عليها واستمعتوا لها لأول مرة بأستراليا عبر توأمية. بحب أذكركم مستمعينا بالنسبة ل اليوم كمان فيكن تابعونا وتستمعوا لبرامجنا من خلال الابليكيشن توأمية أستراليا ومن خلال توأمية جولد. تستمعوا لبرامجنا إن كان بدكن، إذا كان بدكن تستمعوا للأخبار والتغطية الإخبارية الكبيرة والشاملة اللي عم تكون على مدار كل ساعة وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة، فيكن تنزلوا توأمية أستراليا أبليكيشن على هواتفكن وأيضا توأمية جولد لتستمتعوا بأجمل الأغاني الطربية. منتابع سوا مع آخر وأهم الأخبار لليوم. أبرز العناوين: حريق محدود أثر استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو بالظهران، سينتكوم تنفي ادعاءات قائد بالحرس الثوري بشأن مضيء هرمز، أيضا خيانة للحلفاء مطالب لترامب بإلغاء اتفاق الديزل مع روسيا. كيف؟ فهون وجه 12 عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي بينهم 6 جمهوريين رسالة بيطالبوا فيها بإلغاء الاتفاق المبرم مع روسيا بشأن الديزل، واعتبروا أنه بيساعد موسكو على تمويل حربها ضد أوكرانيا ولن يعود بفايدة على الأمريكيين وفق وكالة رويترز. أما كمان بالنسبة للداخلية السورية، مقتل 4 عناصر أمن أثر استهداف دوريتين بحما، زيلينسكي ضربة باليستية روسية على كييف دون تحذير من الشركاء، السعودية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات وسقوط شظايا بالظهران، أكسيوس نتنياهو ناقش مع ترامب ضرب إيران قبل الانتخابات. منتابع نحن وياكم مزيد من آخر أهم التطورات لليوم عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة ومنتابع جولة أخبار العشرة.
1: توأمية نيوز as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one does it like we do.
3: First,
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: أثار السيناتور المستقل ديفيد بوكوك تساؤلات بشأن مراجعة مكتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لرسالة أعدتها لجنة برلمانية مختصة بالذكاء الاصطناعي، وصرح إنه يشعر بالقلق من أن التعديلات ربما أثرت في استقلالية الرسالة وتوصياتها. وانتقد زعيم حزب الخضر ديفيد شوبريتش طريقة إدارة اللجنة أيضا، وهذه انتقادات سياسية من أصحابها، وتهمة القتل اليوم إلى رجل يبلغ 19 عاما على خلفية وفاة طفل إثر إطلاق نار في مدينة سيدني. وجه محققو فرقة مكافحة جرائم القتل في شرطة نيو ساوث ويلز تهمة القتل إلى رجل يبلغ من العمر 19 عاما على خلفية التحقيق في حادث إطلاق نار أودى بحياة طفل في شمال غرب سيدني الشهر الماضي. في عناوين اليوم آخر أهم التطورات لصباح اليوم، احتجاج داخل برلمان نيو ساوث ويلز عندما دخل ناشط بيئي إلى قاعة المجلس التشريعي في برلمان نيو ساوث ويلز خلال جلسة برلمانية. منتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر توأمية أستراليا على 16:38 AM. كونوا معنا وتابعونا إذن مع مزيد من الأخبار بعد لحظات.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: نكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Tonight, Connor, with the top stories. Pope Leo has undergone surgery that confirmed he has lung cancer. The Vatican says the 71-year-old pontiff was in the operating room for about 3 hours. During the procedure, doctors removed the lower lobe of his right lung. The Vatican says the cancer diagnosis had been suspected by earlier tests and was confirmed during surgery. The American Pope is now recovering in his hospital room. Aged care providers are now charging new residents fees for some services such as a TV, phone and Wi-Fi under new federal government rules. The ABC's found some older Australians are being charged over $3,000 a year to watch free-to-air TV. The charges are possible because of changes to aged care laws that have angered advocates. And OpenAI says the FBI's arrested one of its employees over the discovery of a sophisticated recording device hidden inside one of its US offices. The ChatGPT maker says it's used its internet AI models to identify the individual responsible for planting the device and to trace its origins. OpenAI's used the incident to talk up its security program and how it can protect against the likes of insiders, cyber criminals and nation states. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: السعودية تعلن استهداف محطة الصباحة في صنعاء ومخازن وقود في ذمار والحديدة واعتراض صواريخ فوق أجوائها، وترامب يقول إن الحوثيين عادوا للظهور بتحريض من إيران. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو السعودية والمجتمع الدولي للاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي، ويؤكد أنهما المدخل لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة. الخارجية الأمريكية تؤكد لسكاي نيوز عربية أن نزع سلاح حزب الله شرط لمستقبل جنوب لبنان، وتتهم حزب الله برفض السلام والتخلي عن سلاحه. ردا على سؤال لسكاي نيوز عربية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد التركيز على تحديد مواقع الأسلحة المتبقية في سوريا وتدميرها، والشيباني يشدد على عدم إغفال التحديات.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي عادت إلى التصعيد بطريقة خبيثة جدا عبر استهداف السعودية، معتبرا أن جماعة الحوثي تتحرك بإعاز من إيران وتسعى عمدا إلى رفع أسعار النفط قبيل الانتخابات الأمريكية. وفي تدوينة له عبر موقعه تروث سوشيال قال ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مضيفا أنه يعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام حين تعرضوا لقصف أمريكي عنيف قبل أن تتوقف الضربات الأمريكية بناء على توسلهم. أشار ترامب إلى أن جماعة الحوثي التزمت الصمت لفترة طويلة لكنها عادت الآن إلى الظهور بشكل خبيث. أضاف الرئيس الأمريكي أنه قد يتخذ قرارا بشأن الحوثيين، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي وأنه قد يطلب من الرئيس التركي التدخل لدعم المصالح السعودية.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء جدا، قلت لكم قد أتخذ قرارا، قد أطلب من الرئيس التركي التدخل ودعم المصالح السعودية، أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي.
0: أعلنت السعودية اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز وثلاث مسيرات فوق الرياض وفي جنوب المملكة، كما أشارت إلى اعتراض وتدمير صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الظهران وسقوط شظايا على منطقة سكنية، إلى جانب اعتراض وتدمير صاروخ آخر في مدينة حرت في المنطقة الشرقية. كما أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز فوق مدينة الرياض، مضيفا أن 15 منزلا سكنيا تعرضوا لأضرار مادية محدودة نتيجة اعتراض الصاروخين. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران في شرق السعودية لهجوم يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن حريق محدود دون تسجيل إصابات. كما أعلنت مصادر يمنية أن غارات جوية استهدفت مخزونات النفط في ميناء رأس عيسى وباجل في محافظة الحديدة بالتزامن مع غارات على العاصمة صنعاء. يأتي هذا فيما أعلنت السعودية استهداف محطة الصباحة النفطية في صنعاء عقب بيان تحذيري للسكان بإخلاء الموقع، إلى جانب استهداف منشأتين في محافظتي صعدة وذمار غربي اليمن. وجاء في البيان أن المنشآت كانت تستخدم لدعم عمليات الحوثيين. أفادت مصادر يمنية بسيطرة جماعة الحوثيين على نقطة الهنجر المدخل الرئيسي الواقع في الجنوب الغربي لمدينة تعز، إضافة إلى السجن المركزي في المنطقة. وقالت المصادر إن القوات الحكومية المحسوبة على حزب الإصلاح في تعز أفرجت عن نصف السجناء والنصف الآخر تم نقلهم إلى سجون داخل المدينة. أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري ومواصلة مواجهة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي والجماعات المتطرفة.
2: نعلن التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري ومواصلة معركة الدفاع الوطني ضد الميليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني التوسعي وكل الجماعات المتطرفة التي تستهدف شعبنا وكيانه السياسي وقواته المسلحة على امتداد أراضي الجنوب العربي بحدود ما قبل 22 مايو 1990. ندعو جماهير شعبنا الجنوبي من المهرة إلى باب المندب ومن صغطرة إلى ميون إلى الانخراط الكامل وبأعلى درجات الجهوزية في مراكز التعبئة في عموم محافظات الجنوب العربي.
0: كما دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي السعودية والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي، مؤكدا أنهما المدخل لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.
2: نطالب الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمعين الإقليمي والدولي للاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي الصادرين في 2 يناير 2026 باعتبارهما مدخلا لإعادة الاستقرار إلى بلادنا والمنطقة.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن البحرية الإيرانية دمرت بالكامل، قد دمرت بمشيرة أنها تسيطر مع شركائها بشكل كامل على مضيق هرمز. وأوضحت القيادة الوسطى أنها ساعدت شركائها يوم أمس في شحن أكثر من 19 مليون برميل من النفط عبر المضيق. شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على أن نزع سلاح حزب الله في لبنان شرط لمستقبل الجنوب، متهما حزب الله برفض السلام وبالتمسك بسلاحه. وفي تصريحات لسكايوز عربية أكد بيغوت استمرار المحادثات الفنية بشأن تنفيذ الإطار الثلاثي حول لبنان، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع شركائها لتوفير مليارات الدولارات لإعادة أعمار جنوب لبنان.
3: المحادثات الفنية نوقش فيها التحقق، وهذه المحادثات متواصلة تتمحور حول تطبيق الإطار الثلاثي، والتحقق هو من بين مكونات وضعت في هذا الإطار عندما أعلن عنه. من منظور أمريكي نحن ملتزمون بدعم سياسة لبنان، ورأينا مسبقا دعما إنسانيا في هذا الإطار الثلاثي. وهناك أمر مهم، الإدارة الأمريكية تتحدث إلى الشركاء من أجل أن يكون هناك ضخ لمليارات الدولارات لإعادة الإعمار في الجنوب. في الوقت نفسه حزب الله هو في إعلامه الزائف يواصل جر اللبنانيين إلى الحرب. إذا أريد أن يكون هناك مستقبل للجنوب يجب نزع سلاح حزب الله، ولذلك نواصل العمل من أجل سيادة حكومة لبنان والسلام والازدهار. هذا المسار موجود على الطاولة، وفي الوقت ذاته حزب الله يرفض السلام ويرفض تفكيك سلاحه. إذا أرادوا السلام عليهم نزع سلاحهم.
0: أظهر استطلاع أجراه معهد ستاتستكس لبنان في أوساط الطائفة الشيعية في لبنان أن أكثر من 66% من الشيعة يؤيدون تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية، فيما قال أكثر من 67% إن حزب الله لم يحقق أي من أهدافه، ورأى 17% منهم إمكانية التوصل إلى تسوية في لبنان بين لبنان وإسرائيل تضمن أمن الحدود. وعبر أكثر من 78% ممن شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في الجيش اللبناني في حمايتهم، بينما اعتبر 71% أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون من الصلاحيات الحصرية للدولة اللبنانية دون سواها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل تم اتخاذه لأن الحرب لن توصل إلى نتيجة ولإنقاذ ما تبقى من لبنان. أضاف عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس مثاليا، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددا على أن الهدف منه هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار جنوب لبنان.
4: حالة أصلي لليوم ممطرة 18 ميل بين 5

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

روعة روعة وروعة وروعة من خلال هالأجواء الفنية اللي دايما بتستمعوا لها بالراديو توأمية أستراليا. بحب أرجع أذكركم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة ل يعني كمان تنزيلكم لتوأمية أستراليا أبليكيشن على هواتفكم لتكون توأمية رفيقتكم الدائمة، وفيكم تستمعوا لكل البرامج للأغاني للأخبار بتقنية صوت رايقة وبتقنية عالية الجودة، فكونوا معنا دائما على السماء وين ما كنتوا موجودين، توأمية أستراليا وأيضا توأمية جولد أبليكيشن. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لقضايا منطقة الشرق الأوسط، وهذا الموضوع اللي كنا أثرناه من كم يوم مع زميلنا نشأت، واليوم رح نرجع نضوي عليه. العنوان إجا على حافة المواجهة المباشرة، القوات الأثيوبية وصلت لبلدة زلمبيسا الحدودية وأسمرة بتنفي الاتهامات. اليوم منطقة القرن الأفريقي اللي عم تتجه بخطى سريعة نحو منزلق خطير جدا بيهدد بالاتساع أكثر وأكثر. وصلت القوات الحكومية الأثيوبية لبلدة زلمبيسا الاستراتيجية على الحدود مع إريتريا بعد استعادتها من قوات إقليم تيغراي. هيدا التطور الخطير إجا مصحوب باتهامات أثيوبية صريحة لأسمرة بعبور قوات إريترية داخل البلدة لدعم جبهة تيغراي وسط نفي من الجانب الأريتري ومطالبات للأمم المتحدة بالتدخل السريع. بيمثل وصول هالقوات الأثيوبية للبلدة الحدودية نقطة تحول حساسي بمسار الصراع الداخلي والخارجي. وسط تقارير وشديد بتأكد تداخل الخطوط والعمليات بين الجيش الأثيوبي وقوات تيغراي والدعم الأريتري المفترض، سارعت أسمرة إلى نفي أي توغل عناصرها داخل الأراضي الأثيوبية، واللي اعتبروا أن هذه الاتهامات محاولة لتصدير الأزمات الداخلية لأديس أبابا. واجهت خطابات رسمية للأمم المتحدة لا

هي تنذر بإشعال فتيل أزمة لا يمكن احتوائها، وممكن تدفع دول أخرى من مصر للتدخل لوقف مشروع الاستعماري وأجندتها الخارجية بأسرع وقت. يعني من الحرب اليوم القائمة بين المملكة العربية السعودية ومواجهتها للحوثيين باليمن المدعومين من إيران، اليوم كمان في أزمة جديدة بين القوات الأثيوبية الحدودية يعني كمان اللي وصلت لبلدة زلامبيسا الحدودية وأسمرالي، نفيت هذه الاتهامات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تعيمية أستراليا. ترامب الدولة فاشلة وليس لديها اقتصاد ولا تدفع رواتب جنودها، هذا آخر تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بارح كان شيء واليوم شيء وبكرة شيء آخر. رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتبع سوا مشوارنا الصباحي من راديو 2ME.

0: فيكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.

مثل العادة نانسي عجرم بإصداراتها الجديدة دايما بتطرح أغاني بتشبهها وغنية كتير حلوة رح نسمعها بالكامل بعد شوي. غنية غيرنا المصلحة جديدة لإصدارات لأول مرة بأستراليا وعبر راديو توأمية بتتعرفوا على هالغنية. بأخبار بيرزي وردت قبل دقائق فيما بتعلق بالنسبة لصور الأقمار الصناعية أظهرت استعدادات إيرانية لجولة جديدة من الحرب مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات النصفية. هيدا الشيء اللي ذكرته وول ستريت جورنال اللي كشفت عن خطة إيران استعداد لسيناريو استئناف القتال مع أمريكا وتتضمن تحصين مواقع نووية مثل نطنز وجبل الفأس. إيران يلي عم تعمل تدريبات للمدنيين على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات وبتشكل وحدات كوماندوز نسائية والتعبئة الشعبية وصلت للمدارس. الخطة الإيرانية بتشمل استهداف مراكز بيانات وخطوط إنترنت بالمنطقة واستهداف الأفراد الأمريكيين، تحصين المواقع النووية، تجهيز وحدات كوماندوز نسائية واستهداف الأمريكيين. والستريت جورنال اللي كشفت خطة إيران استعداداً لاستئناف الحرب مع الولايات المتحدة.

بدي أذكر بشيء أنه اليوم نتنياهو اتصل بترامب، كان في بيناتهم اتصال وكانوا عم بيناقشوا خطة ضرب إيران قبل الانتخابات. فهل سيحدث ذلك؟ هل من مصلحة نتنياهو ضرب إيران مثلا؟ هلا بيقولوا إيران ما كتير يعني رح تأثر على مجريات الانتخابات الإسرائيلية بقدر ما يكون في هونيك ضربة لحزب الله في لبنان، لأنه هو الأقرب يعني لإسرائيل. وهيدا طبعا بعد التحليل بتقول أنه اليوم ضرب إسرائيل لحزب الله بلبنان هيدا ممكن يعزز يعني بشعبية نتنياهو في هذه الانتخابات. ولكن ضربة إيران هل ممكن إسرائيل تستفيد منها على المستوى الانتخابي؟ ولكن هذا الاتصال اللي جرى اليوم ومناقشة إمكانية الحرب مجددا وشد ضربة على إيران، هيدا أمر منه مستبعد أن يكون طبعا رايحين بهذا الاتجاه. رح نكمل احنا وياكم اذا نرجع احنا لوضعنا الداخلي. اقترحنا السؤال على المستمعين، شاركونا البعض فيما بيتعلق بالنسبه لازمه الديزل وازمه غلاء النفط. كتير حبيت اللي قالته بولين هانسن بصراحه، اللي قالت انه نحن المواطن الاسترالي مش لازم يحكي بشكل يومي عن الأزمة المعيشية. مش مفروض المواطن الأسترالي يعاني من أزمة معيشية ويكون حديثه اليومي اليوم عن الغلاء اللي حاصل عنا، إن كان الفوائد، إن كان أسعار النفط، إن كان غلاء المعيشة، إن كان المدفوعات والقروض وكل هيدي. طبعا اليوم هيدا أصبح حديث الساعة، كان الضرائب مثلا، كان قتل المؤسسات والأشغال. هيدا أمر للحقيقة مستغرب من قبل حكومة ألبانيزي. نطرح سؤال، شو عم تقدم حكومة ألبانيزي للشعب الأسترالي لمواجهة كل هالتحديات اللي اليوم غرقان فيها؟ أصلا نحن هون الثروات الموجودة عنا بأستراليا والاكتفاء، ما عنا مشاكل مع حدا عن جد، أنه ما عنا منعنا، مش عم نخوض حرب مع حدا، لا من دول الجوار ولا مع الصين ولا مع أي دولة. أستراليا بلد مسالم، أستراليا عنده ثروات معدنية وثروات زراعية وثروات نفط وثروات ذهب وثروات ألماز وعنده كمان يعني هون ثروات نادرة. فهيدا الأمر للحقيقة مستغرب أنه المواطن، إذا كل هالأمور هيدي، ليه بده يعاني المواطن الأسترالي؟ ليه بده يكون حديثه اليومي عن الأزمة المعيشية؟ ليه بده يكون حديثه اليومي على أساس الغلاء المعيشي؟ فغريب الأمر عن جد، مستغرب. نحن على عهد العميل فكر أنه المواطن وقت اللي انتخبوهم للعميل من كم سنة لورا بالولاية الأولى لقلهم، فكانوا عم فكرين أنه العمال يلي هي جاي الفكرة أنه تكون إلى جانب العمال، الموظفين، العمال، يعني الإنسان الكادح بهالمعنى اللي عم بيسعى وبيشتغل هني إلى جانبهم. بس اليوم هني أخدين بس الاسم، حكومة العمال اليوم فقط اخدين الاسم، لانه اذا بتطلعوا بالمواطن الكادح يلي عم يشتغل ليل نهار واللي مضطر يشتغل ساعات اضافيه خوفا على شغله ومصلحته، وخوفا يعني كمان لحتى يقدر يامن معيشته، اقله يعني يقدر يامن معيشته، عم تطلع لحكومة العمال يلي بس اخدين الاسم من حكومة العمال بس عن جد بس، يعني لا مع العامل اليوم الكادح عم بتكون منصفة، ولا مع أصحاب المصالح كمان عم بتكون منصفة، لأنه المصالح بأستراليا رايحة لدمار. وعم نشوف كم شركة، مش عم بخترع يعني البارود أنا وعم بنفتري بكلامنا، لا أبدا، بس
كل مرة بيطلع علينا خبرية في مؤسسات في شركات يلي أعلنت إفلاسها من وقت ما استلموا العمال وقبل ومستمرة يعني كمان انهيار هذه الشركات الكبيرة يلي عم بتوظف عدد كتير كبير من المواطنين. فكمل هيك اليوم تسأل أنه شو عم تقدم حكومة ألبانيزي؟ هيك بالمنطق يعني أنت مفروض تكون منطقي بكلامك وبحكمك، يعني ما تحبه بشكل أعمى. هون أي سياسي مش مفروض تحبوه على العميانة، ما نمشي على الطريقة اللبنانية والعربية بالدم بالروح، نفديك يا مسؤول، نفديك يا حزب المعين. لا لا مش مفروض. أنتوا طلعوا بوقعكم، ما يغروكم بهيك بالقليل، يعني زمية $200 أنه هودي عم يساعدونا فيهم، هودي عم يشتروا أصواتكم فيهم، عم يشتروا أصواتكم لبقائهم. فكرمال هيك مفروض أي حزب رجع بقول أي حزب فعلا ما كان منصف مع الشعب، ما كان جيد بإدارته إن كان للوضع الاقتصادي أو للوضع الأمني أو للحفاظ على هيدي الروح الأسترالية هون، فأكيد علينا أنه نحاسبه، علينا أنه نحاسب، ونتمنى أن يكون في محاسبة، لأنه أولاً في عنا وعود انتخابية على أساسها صار في التصويت وعلى أساسها كان في نجاح للحكومة، ولكن اليوم شو نفذت من هذه المشاريع أو شو نفذت من هذه الوعود الكاذبة وشو نفذت من هذه الوعود يلي غيرتها وبدلتها ولونتها وطرشتها يعني خلال هالفترة. فعلينا نحن كمواطنين نكون يعني قادرين نحاسب، لأنه بلد مثل أستراليا فيه هيدي الثروات الهائلة. تسأل وين رايحة هيدي الثروات؟ من حقك كمواطن، لأنه هيدي الثروات من حقك أنت كمواطن وكمواطنة، من حقكم أنتوا اللي تستفيدوا أولا وأخيرا من ثروات هيدا البلد. تاني شيء، نحنا مش معنا حرب مع حدا، معنا حرب مع حدا، بس ضروري كمان أنه إذا معنا حرب مع حدا ضروري يكون عنا كمان تجهيز في حال شن علينا حرب، تكون أستراليا مستعدة يعني لهيدا الأمر. حتى بهيدي أستراليا مقصرة، يلي يعني إن منقول مثلا بدول أنه عم تروح ترويتها للقوة العسكرية، إيه لا، نحن لا على القوة العسكرية ولا عنا حرب ولا على يعني هذه الثروات عم تروح لو تكون من حق المواطن. ما بعرف يعني على أي أساس اليوم بعدنا من نسمع بعض الأصوات عم تزقف وعم بتطبل بنفس الوقت. يمكن أنا بشك يكون بعدهم على طريقة إن كان اللبنانية أو العربية. وعلى سيرة يعني هون مشوف كيف بالدم بالروح، ايه انا هيك حسيتها يعني بعد شوي القصة هون عنا.

0: هايدي نانسي نانسي. أغنية جديدة لنانسي عجرم غيرنا المصلحة، جديدة الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية. استمعتوا لهالفاصل الغنائي. برجع بذكركم مستمعينا فيكن تنزلوا توأمية أستراليا أبليكيشن على هواتفكن لتستمعوا للأغاني للمنوعات، أيضا للأخبار والتغطية الإخبارية اللي بتستمر على مدار الـ 24 على 24 ساعة 7 على 7، وين بيكون الخبر والحدث التوأمية بتتابعوا بتلاحوا. فكمل هيك خلي الابليكيشن على هواتفكم توأمية أستراليا وبتستمعوا لها بتقنية صوت عالية الجودة، وأيضا اللي بيحب هيك عنده مزاج بس يسمع الأغاني فيكن تنزلوا توأمية جولد كمان على هواتفكم لا تستمتعوا بأجمل الأغاني. رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا مع زميلنا نشأت اللي صار معنا. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعدني صباحك كلود، ويسعدني صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: حاسي البسمة على وجهك ليش؟ شو خير إن شاء الله. خير يا طير.
1: الإنسان لازم يكون إيجابي ويضحك كده، الإيجابية بتجيب الضحك على فكرة.
0: نعم بس
1: يعني مش الضحك هو اللي بتجيب الإيجابية.
0: عم تفتش عم تدور على شي خبرية هيك إيجابية؟
1: لا أبدا.
0: نيالك عم تضحك هيك؟
1: أنا بضحك، عارفة بضحك على الغباوة. أنت تعرفي أن الغباء لا يؤدي للجنون، أي حد غبي مستحيل يكون يعني يجيله الجنون. مش ممكن يدخل مصحة أمراض نفسية.
0: مين اللي قال هيدي؟ دوستويفسكي؟
1: لا بقولك لا انا عايز اقول لحضرتك صدقيني انا عملت دراسة يعني، وحتى على الناس اللي يعني تلاقي الناس الاخبياء عايشين في سلام غريب جدا يعني. المهم فالحاجة اللي لفتت نظري امبارح ان الشحنة اللي تم القبض عليها اللي كانوا فيها يعني يقال ان هي الناس اللي فيها اللي اتمسكوا كانوا مع حزب الله. حزب الله، شوفي شوفي شوفي شوفي اسمعي الحتة اللي جاية هتعجبك قوي. حزب الله بتطالب الحكومة اللبنانية بتسليم ال ال ال ال, ال, ال الحاجات المضبوطات المتفجرات الخمسمائة كيلو تقريبا نص تن يعني. تخيلي بتطلب، قالت لك احنا محتاجين الحاجات ده هي عشان نقاوم اسرائيل.
0: نعم
1: ضحكت ضحك قلت الله هم يبكي وهم يضحك.
0: لا هيدي للحقيقة معك حق يعني تضحك يا مو
1: شفتي؟
0: لا دي كتير بتضحك الخبرية.
1: نعم
0: يعني يعني انا
1: بس نعم بستغرب انا يعني ازاي الناس بتطلع الكلام ده وازاي الناس تقول حاجه زي كده غير منطقيه. يعني انا بفتكر مره في نكته في ولد مدرسه بتسال الاطفال بتقول لهم مين يعرف حاجه بتطير بتبدا بحرف الفاء؟ قال لها الفيل. ولد قال لها الفيل. قالت له الفيل بيطير؟ انت ما بتعرفش انت مش عارف ايه؟ قالت له انت ابوك اسمه ايه؟ قالت له بابا مين؟ قال لها بابا رئيس جهاز المخابرات. قالت له حبيبي بيطير الفيل بس مش بيعلي قوي يعني. فبي ناس انا ما عرفش باي منطق يعني قد ايه بيستهتر بالناس اللي قدامه يعني. عارفه الانسان لما بيكذب ويحس ان اللي قدامه يعني هبيله كده ولا ايه مش فاهم يعني ازاي بيستخفوا بالناس يعني شيء غريب.
0: كل الاحوال اليوم في استطلاعات للراي اذا بدكم، خاصه ضمن البيئه الشيعيه يلي بلشت فعلا تتململ من قضيه السلاح، وفي قسم كتير كبير منهم بدهم يعني يتسلم السلاح ومع الشرعيه، وان شاء الله يعني يكون هيدا الواقع او يستجيب الحزب لبيئته اللي هي اكثر شيء عم تدفع للحقيقه ثمن هذا الصراع وهذا السلاح. نرجع نشأت معك لليوم الموضوع اللي طرحناه على المستمعين، ولكن طرحنا سؤال: هل تستطيع السعودية بمفردة أن تقاوم وتحارب الحوثيين بدون أي تدخل من قبل الحلفاء أو الدول العربية؟
1: رغم أن الحلفاء بيساعدوا في الدفاع عن السعودية أو بيقدموا مساعدات دفاعية للسعودية، رغم كده السعودية مش قادرة عليهم. يعني وصلت لضربوا بعض أماكن أرامكو في السعودية، وأجبر حتى ولي العهد بأن هو الاختباء تحت في الملاجئ، يعني هو شخصية المستهدف. فالعملية كلها السعودية مستحيل تقدر على ولا أي حد يقدر على الحوثيين. الحوثيين يعني رعبين الدنيا كلها، مش بس وإيران، يعني بمساعدة إيران طبعا مش مستحيل السعودية، لأن الناس دول عندهم فكر وعندهم مبادئ وعندهم إيمان وعقائد، يعني يحاربوا إن شاء الله لآخر واحد حوثي في اليمن.
0: نعم. هلأ كنا عم نحكي خبر قبل شوي طرقنا لقلوه، اللي كنا حكينا أنه كمان اليوم كشفت بعض المعلومات أنه إيران عم تتحضر يعني لحرب لما بعد الانتخابات، خاصة ما خلال تجنيد سيدات يعني لتحارب، مثل ما قلت يعني أنه ممكن تقاوم لآخر نفس إيران وما تقدم تنازلات أو تستسلم.
1: بالضبط، إلا بقى بيحصل حاجة وعي كده بسبب الفقر. أصل ممكن الإنسان يحارب أو يعمل كل حاجة إذا هو ما عندهوش إمدادات، يعني أكل وشرب مثلا بالقليلة، يعني أضعف الإيمان يكون عنده أكل وشرب. لكن الجوع، بيقولوا الجوع كافر، يعني لو الناس ده هي بتعاني من شح الإمدادات والموارد وكده، ممكن الناس دي تغير رأيها. ولكن طالما في هناك أكل وشرب وعايشين بيحارب لآخر نفس. فيعني حرب عقائدية، يعني ما صعبة، لأن الدين مش على قد ما هو فيه محبة وسلام، ولكن لو ترجم غلط يؤدي لكارثة. غير العلم، العلم عمره ما يترجم غلط، العلم عمره ما كان يترجم، العلم بيتطور وبيتقدم ويفيد البشرية وكل حاجة. لكن الدين إذا ترجم غلط كارثة.
0: نعم.
1: يعني كارثة كبيرة. نعم.
0: نرجع لأستراليا، كنت عم بقول قبل شوي نحن ليه وصلنا لهذه المرحلة، ليه وصل المواطن اليوم لحتى يكون حديثه اليومي هو المعيشة، غلاء المعيشة بالوقت لأستراليا بلد غني بثرويته، وأستراليا أيضا يعني ما عندها أي حرب مع أي دولة ولا عندها مشاكل، عندها ثروات هائلة. بس سؤال، ليه المواطن اليوم عم يقدر يستفيد من هيدي الثروات؟ وإذا في حال كان في هونيك يعني كمان الصرف على قوة الدفاع تجهيزا لأي حرب، كمان هيدا ما عم نشوف، يعني أنه هذه الأموال عم تروح لتحضير أو لدعم القوة العسكرية بأستراليا. سؤال، أين تذهب هذه الأموال وهذه الثروات، وأين هي الإدارة الصحيحة لإدارة هذا البلد؟
1: بالضبط، هي كلمة الإدارة هي كلمة المفصلية، هي كلمة السر. سوء الإدارة، سوء إدارة الموارد، يعني دائما ايه هي الكارثة؟ الكارثة كمان ان الانسان يصرف اكتر ما بيدخل. احنا عندنا الموارد، لكن الصرف بتاع الدولة خرافي جدا. يعني تخيل يروح يدي 600 مليون دولار لأوكرانيا عشان ايه؟ يعني وفي حاجات بتتصرف يعني ملهاش اي لازمه ابدا. وبعدين الشعب ساكت. تمام، الشعب ساكت، هو بيتهيأ له ان الشعب طيب وطيب وساكت، يعني قابل الشعب. طالما الشعب قابل يعني لازم الشعب يستحمل لسوء الحظ. في ناس بترفض هذه بترفض، ولكن الأغلبية راضية خلاص، فتلاقي الأقلية تقبل بمجمل يعني عدد السكان. فده شيء طالما الشعب راضي هنا المصيبة الكبيرة. ممكن الشعب يقوم ويثور زي في فرنسا زي في أي دول تانية، هنا بيثور اسم الله كل جمعة وسبت يعني. يعني ما شفناش حد من ثار على الفقر على الغلا على الضرائب على البطالة. ما الشعب خلاص ساكت، وهو شايف ان الشعب ساكت فهو بيتمادى كمان. في ناس دائما تتمادى لما يكون الانسان طيب معهم، ده طبيعه الانسان، بس يلاقي الانسان معهم طيب وكريم وكده تبص تلاقي يؤذوه. تأذيه ليه لما هو كريم معاك وكويس؟ يعني عارفه زي يعني هو الانسان عنده طبيعه عدوانيه، لازم يحجم، لازم يعاقب، لازم يحاسب. وطالما اذا هو لا يحاسب فيعمل اللي هو عايزه بقى طالما الشعب ساكت.
0: يعطيك ألف عافية نشأت، شكرا لك ونهارك سعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية، كمان رح نتابع مع جديد الإصدارات، جديد توني قطان، نسمع نحن وياكم جديده.

غنية كتير حلوة لتوني قطان، بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها مع جديد الإصدارات. نكمل نحن وياكم مستمعينا مع الأسراب الضخمة من الموت العت، نحن بنقله اللي عم تخجل المنازل، وهون 6 مرات زادت نسبتها عن السنة الماضية. مناطق من الساحل الشرقي لأستراليا اللي عم تشهد انتشار كبير لهالأسراب اللي ظهرت بأعداد كبيرة بالبيوت بالشوارع، ظاهرة أثارت استغراب اليوم السكان، ولكن البعض بعد بيعتبرها أنه بتحمل مؤشرات إيجابية بشأن تعافي هذه الحشرة المهددة بالانقراض. وبرجح الخبراء أن تكون الرياح القوية والتغيرات بهالظروف المناخية أسهمت بانحراف مسارات الهجرة السنوية لهالنوع من الحشرات اللي عم تتجه نحو جبال القلب الأسترالية بحثا عن الملاجئ الباردة لقضاء فصل الصيف. مختصون بيحكوا أنه الأعداد المسجلة هالسنة تعد الأكبر من سنوات، هيدا بعزز بانتعاش أعداد هيدا النوع بعد تراجع شهدته السنوات الماضية بسبب الجفاف والتغيرات البيئية. بيأكدوا الخبراء أنه هيدي الحشرة عندها دور بالتوازن البيئي وتعد مصدر غذائي لعدد من الحيوانات المحلية، ودعيوا السكان للتعامل معها بهدوء والإبلاغ عن مشاهدتها لدعم جهود البحث والحفاظ على التنوع البيولوجي. فمن يومين كنت أنا وياها عم نتصارع بالغرفة النوم وما في أسرع منهم يعني، ونجي يعني خلصت. فأنا عم جرب أني دهرها، ويعني خاصة تتخيلها أنه عم تغطي عليك بالليل كتير مزعجة، ولكن فعلا علينا أن نحافظ عليها وما نقتلها، ومنا حشرة مأزية. وكمان من كم يوم كنا مع رئيس حزب البيئة العالمي دكتور دوميت كامل اللي قال ما بيعرف ما بنعرف أنه هيدي الموجة الكبيرة من هالنوع من الحشرات هي شو، يعني شو دلالتها، إذا كان في هونيك دائما أوقات بتكون يعني بعض المؤشرات من حيوانات معينة من حشرات معينة أنه تنذر بمخاطر حدوث زلازل أو تغيرات مناخية. فبالوقت يلي اليوم هون عنا سلطات بيدعوكم لعدم أذيتها، وهي عم تلاقي يعني عم تجرب تلاقي ملجأ لها من خلال يعني أكيد هذه الهجرة الجماعية لهالنوع من الحشرات. فخلينا نسمع أنتو أراءكم، هل عم تزعجكم، هل عم تكون موجودة كتير بمناطقكم؟ أنا كل يوم بعد الظهر مضطرة أمشي أو بمشي يعني بعمل شوية هيك شوية رياضة، فكمان بتلاقيها على الطريق ما معقول الأعداد الكبيرة من حشرة من هالحشرة الموث يلي كمان تشرب وين مكان بكثافة، وخاصة حد الأشجار أو داخل هيك يعني بيقولوا النوافذ والأبواب اللي بتبقى هيك مخبية أو تحت المناخل بتكون ناطرة حتى تدخل على البيت. فأكيد اليوم برجع بذكركم أنه ممنوع قتلة هالحشرة، منا مأزية وتبشر أنه بتعمل هيك مثل توازن بيئي. رح نتابع نحن وياكم من تويمي أستراليا 1638 أيام نسمع يا بنت السلطان، ما عارف أنا اللي بحبها الغنية، نسمع هيك شوي مقطع صغير منها ترجع بتذكرنا هيك بأيام حلوة. دايما من راديو تويمي بين القديم، بين الحفاظ على القديم الحلو والجديد يلي أكيد بننقلكم إياه على الهواء. نتابع نحن وياكم مشوارنا قبل جولة أخبار

شكرا من القلب للجميع، لكل اللي تابعونا، لكل اللي شاركونا، لكل اللي اكتفوا بحسن الاصغاء، وشكرا كمان لضيوفنا الكتار اليوم. رح نتابع نحن وياكم مشوار راديو توأمية أستراليا بعد لحظات من الوقت. جولة أخبار بتستمعوا لها وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية ومايسات من بيروت. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير ونهاركم سعيد.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: First. 2ME Australia News. Tonight, Connor, with the top stories. Pope Leo has undergone surgery that confirmed he has lung cancer. The Vatican says the 71-year-old pontiff was in the operating room for about 3 hours. During the procedure, doctors removed the lower lobe of his right lung. The Vatican says the cancer diagnosis had been suspected by earlier tests and was confirmed during surgery. The American Pope is now recovering in his hospital room. Aged care providers are now charging new residents fees for some services such as a TV, phone and Wi-Fi under new federal government rules. The ABC's found some older Australians are being charged over $3,000 a year to watch free-to-air TV. The charges are possible because of changes to aged care laws that have angered advocates. And OpenAI says the FBI's arrested one of its employees over the discovery of a sophisticated recording device hidden inside one of its US offices. The ChatGPT maker says it's used its internet